0: الحرام يتوفدون إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.
1: سكايوز عربية مع أروى أحمد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب فورا إلى الولايات المتحدة وتدميره. وأضاف ترامب أنه يمكن كذلك تدمير اليورانيوم الإيراني المخصب في مكانه أو في أي موقع آخر بالتنسيق مع إيران وبحضور هيئة دولية. هذا وأفادت مصادر لسكاي نيوز عربية أن البند المتعلق بفتح مضيق هرمز لا يزال العقدة التي تعرقل إعلان الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضافت المصادر أن إيران تشترط الإفراج عن الأرصدة المجمدة المتفق عليها لفتح مضيق هرمز وهي 25 مليار دولار في الوقت الذي تطالب الولايات المتحدة بفتح مضيق هرمز أولا ليتم بعد ذلك نقل المبلغ على دفعات لإيران. يأتي ذلك فيما نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجودا في الدوحة ضمن وفد إيراني يضم كبير المفاوضين قاليباف وزير الخارجية عباس عراقجي لبحث إمكانية الإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. في السياق المتصل نقلت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان خطة لفتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوما من توصل البلدين إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية. وقالت إن طهران ستشرع في إزالة الألغام من المضيق خلال فترة 30 يوما عقب الاتفاق، وبعدها ستتمكن سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وستتوقف إيران عن تحصيل رسوم العبور. وأضافت رويترز أن وقف أطلاق النار المتفق عليه في أوائل أبريل الماضي سيمدد 60 يوما مع خطة لإجراء محادثات بخصوص البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التوقف التي تمتد شهرين. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل وهذا التطور فوكس نيوز نقلا عن القيادة الوسطى الأمريكية. الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية جنوب إيران يوم الاثنين. إذن الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية جنوب إيران يوم الاثنين، هذا التطور نقلا عن القيادة الوسطى الأمريكية لقناة فوكس نيوز. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية ومن قطر الانضمام فورا إلى الاتفاقات الإبراهيمية قائلا إن على بقية الدول أن تتبعهما. ودعا ترامب لجعل التسوية مع إيران منعطفا تاريخيا لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
2: ترامب يربط بين هدف منع إيران من الحصول على سلاح نووي وتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. ففي منشور له على منصة ثرو سوشيال دعا ترامب لجعل التسوية مع إيران منعطفا تاريخيا لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية.
3: ينبغي أن يبدأ الأمر بتوقيع السعودية وقطر على الاتفاقات الإبراهيمية فورا، وعلى جميع الدول الأخرى أن تحذو حذوهما. ستتشرف هذه الدول بمجرد توقيع إيران على وثيقة الانضمام لاتفاقيات أبراهام.
2: ترامب تطرق إلى هذا الأمر خلال الاتصال الذي جمعه بقادة دول خليجية إلى جانب مصر وتركيا وباكستان. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أعرب عن أمله في أن الدول التي لم توقع بعد على اتفاقية سلام مع إسرائيل أن تنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية بعد انتهاء الحرب مع إيران. وبحسب أحد المسؤولين الأمريكيين ساد صمت على الخط بعد طرح ترامب، ما دفعه للسؤال عما إذا كانوا لا يزالون على خط الاتصال. ترامب يبدو مدفوعا بيقين بأن المفاوضات الجارية مع إيران بوساطة باكستانية ستكلل بنتيجة إيجابية، خاصة وأنها تحظى بدعم خليجي وإقليمي كبير، ومن شأنها أن تمهد لشرق أوسط خال من الخطر النووي الإيراني وأسباب تصعيد دام عقودا بين إيران وإسرائيل حتى نشوب حرب مباشرة.
0: أفادت فوكس نيوز نقلا عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت هجمات دفاعية أو دفاعا عن النفس جنوب إيران. وأضاف المصدر أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام. إذن مشاهدينا نذكر بهذا الخبر العاجل في لحظة بتأكيد شديدة الحساسية إقليميا ودوليا. وفقا لفوكس نيوز نقلا عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال في هذا الخبر العاجل والتطور اللافت أن القوات الأمريكية شنت هجمات دفاعا عن النفس. هذه الهجمات كانت جنوب إيران. المصدر أضاف أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام. لذلك وصفت العملية القيادة الوسطى الأمريكية بأنها عملية دفاعية. في لبنان أفاد مراسلنا أن أكثر من 65 بلدة جنوب لبنان تعرضت لقصف إسرائيلي خلال 24 ساعة. كذلك سقط عدد من القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية صادفت بلدتي كوثرية الرز جنوب لبنان ومشغرة في البقاع الغربي. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية لحزب الله. هذا وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص قواته جنوب لبنان لحماية الجنود من خطر مسيرات حزب الله تزامنا مع استعداده لشن هجمات كبيرة ضد مواقع للحزب. هذا وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة بتزامن مع تصاعد المؤشرات الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله. انتشرت صورا متداولة تظهر موجة نزوح كثيفة من ضاحية بيروت الجنوبية وسط اكتظاظ في حركة السير والطرق المؤدية إلى خارج الضاحية الجنوبية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بتكثيف الضربات ضد حزب الله. تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب تأكيدات مسؤول أمريكي أن واشنطن ستوافق على عملية أوسع نطاقا ضد حزب الله في لبنان.
4: نحن في حرب مع حزب الله. في الأسابيع الأخيرة فقط قضى مقاتلون على أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نرفع أقدامنا عن دواسة الوقود، بل على العكس من ذلك، لقد طلبت منهم الضغط على الدواسة بقوة أكبر. إنهم يهاجموننا بطائرات مسيرة مزودة بتقنيات إلكترونية، ولدينا فريق متخصص يعمل على هذا الأمر، وسنحل هذه المشكلة. لكن ما يتطلبه الأمر من الآن هو تكثيف الضربات وزيادة القوة. سنضربهم ضربة قاضية.
0: هذا وكان قد ألمح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لأكسيوس إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم تصعيدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية ردا على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار. وقال المسؤول الأمريكي إن حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف إطلاق النار باتجاه إسرائيل بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا. وذكر أنه منذ 17 من أبريل الماضي أطلق حزب الله أكثر من 1000 مسيرة وأكثر من 700 صاروخ لعرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل. واختتم المسؤول الأمريكي تصريحاته أن وقفا ناجحا لإطلاق النار تقوده الحكومة اللبنانية من شأنه أن يجرد حزب الله من نفوذه ومن سرديته. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي تدخل أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم في الشأن الداخلي لمملكة البحرين. واستنكر البداوي تصريحات قاسم التي تناول فيها إجراءات المنامة بحق من ثبت تورطها.
5: سديل اليوم لا تأصمم تير 21 ميل بنت 18 درجة.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تمسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: صباح الخير من جديد لكل مستمعي راديو توأمي أستراليا، كل اللي مرافقنا بهالوقت من أي مكان عم بتابعونا. رح نكون نحن وياكم مع تغطية الأخبار اللي بترافقكم على مدار كل ساعة، شو اللي عم بيصير إن كان على المستوى الأسترالي أو على مستوى تطورات الأوضاع اليوم الأمنية والسياسية بلبنان وبالمنطقة. حبيت ضوي على موضوع كمان كتير مهم، هو اليوم ذكره السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اللي يدعو اللبنانيين إلى شكر الإسرائيليين، لازم نشكرهم على استخدام الموبايل فون والبطيخ الخالي من البذور باعتباره ابتكارات إسرائيلية، وهيدا شيء اللي شكل هيك موجة من السخرية، البعض اللي أيد والبعض اللي اعتبرها أنه هيدي إهانة للبنانية. فإذا عم نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا مع هذا التصعيد اليوم اللي عم نشوفه، إن كان على صعيد لبنان كان سمعنا المواقف اللي كان أطلاقها شيخ نعيم قاسم بيوم وذكرى عيد المقاومة والتحرير، بالوقت يلي اليوم شفنا التصعيد اللي يعني عاشوا اللبنانيين وخاصة بالمناطق الجنوبية. كان في هونيك كلام وتصريحات من قبل الشيخ نعيم قاسم قوبلت بالتحذير من قبل أفيخاي أدراي، قال لي شوفوا شو هالمشهد هيك المتناقض بين بعض والبعض، أفيخاي بيحذر اللبنانيين بالمغادرة، سكان بعض المناطق في الجنوب عم بيطلب منهم المغادرة، وخاصة يعني كمان توسعت الاستهداف لتشمل المناطق البقعية، كان أخرى بمشغرة لسقط 4 ضحايا في القصف الإسرائيلي على منطقة مشغرة البقعية. وكنا عم نحتفل يعني طبعا بعيد المقاومة والتحرير، والكلام من قبل الشيخ نعيم قاسم اللي عم يدعو اللبنانيين إلى النزول للشارع كمان لأسقاط الحكومة، بالوقت يلي سمعنا خلال اليومين الماضيين للساعات الأولى من صباح اليوم كنا عم نحكي عن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و ماركو روبيو وزير الخارجية اللي أوحت تصريحات بالاقتراب من التواصل لتفاهم مع إيران. وفجأة نحن بالبرنامج سمعنا كلام وتبعنا أنه كان في هونيك مقاتلات أمريكية هاجمت قوارب إيرانية بجنوب جزيرة لارك، فمع هيدا التصعيد إلى أي مدى سيطيح بكل المساعي وبكل التفاهمات وبكل المفاوضات بالوقت يلي جانب الباكستاني لكن صرح وقال أنه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم بيطرح فكرة الانضمام بعض الدول ومن باكستان للانضمام للاتفاقات الإبراهيمية، ولكن باكستان اللي ردت أنه لا، أنه نحن مش مستعدين لهذا الموضوع والأمرين منفصلين كليا. يعني اليوم باكستان يلي هي عم تقوم بدور الوسيط بين الطرفين، ولكن ما بيعني أنه اليوم أنه تروح للاتفاقات الإبراهيمية. كمان المملكة العربية السعودية يلي ما أنا مستعد يعني لهذا الأمر بالوقت الحالي، هلا ما بعرف تحت الطاولة فوق الطاولة، ولكن لغاية هذه اللحظات لم تعلن المملكة العربية السعودية انضمام لهذه الاتفاقات الإبراهيمية، مع أنه علما أنه الرئيس الأمريكي من زمان يعني كان عم بيدعو المملكة العربية السعودية للتطبيع مع إسرائيل. طيب اليوم الرئيس الأمريكي مثل كأنه عم بيجرب يستردي إسرائيل بالوقت يلي إسرائيل غير راضي عن هذا الاتفاق والتفاهم اللي صار بين الجانب الأمريكي وجانب الإيراني، يعني كل المساعي بتلاقيهم أنه بيمسكولون إياها وبيرجعوا لنقطة الصفر. لا طالما إسرائيل غير راضي ما رح نشوف لا هدوء ولا استقرار لا عنا بلبنان، يعني هني كانوا عم بتفاهموا برا. أنا صرت بخاف عن جد، صار عنا وسويس، صار عنا حقيقة وسويس، أنه بس يقولوا أنه قربنا للتفاهم بتلاقي صعدوا عنا بلبنان، بتتذكروا الأربعاء الأسود يعني هذا اليوم الأسود يلي صار عنا بلبنان؟ بظل دقائق كانت إسرائيل عاملة عملية على عدد كتير كبير من المناطق اللبنانية، كان بالوقت يلي كمان كان عم ينحكى عن تفاهمات وعن مفاوضات، فقالت لهم، ردت عليهم إسرائيل قالت لهم لا الأمر لي، ظاهر أنه هيك، ظاهر أنه هيك عم نشوف، يعني إسرائيل عم تقول لهم الأمر لي، خاصة بلبنان، لأنه إيران بدأ لبنان يكون مشمول مع أي اتفاقات ممكن تعقدها مع واشنطن، ولكن إسرائيل بتقول لهم لا لبنان من حصتي، لبنان من حصتي، أنه ما بدأ تفصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني. وهذا الشيء اللي صار امبارح، الاجتماع الموسع اللي كان هو اللي طلعوا بنتائج توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية لتوصل لبيروت بسبب المسيرات اللي عم يطلقها حزب الله من داخل الأراضي اللبنانية، ومش مستبعد أبدا توصل إسرائيل لبيروت ما عمدتها بالزمانات، واليوم ظاهر أنه هيدا السيناريو عم يرجع بيتجدد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. ذكركم ببعض العناوين البارزي. إذا بهالوقت غارات إسرائيلية على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله بلبنان. جراهام، توسيع الاتفاقية الإبراهيمية أهم تغيير بالشرق الأوسط. إدارة ترامب ستدعم تصعيد إسرائيلي ضد حزب الله. كاليفورنيا، القضاء على خطر انفجار كارثي لخزين مواد كيميائية. أيضا مساعدات إماراتية لدعم القطاع الصحي في غزة. خلينا نتابع ما أرأكم على الهواء. كنا طرحنا سؤال، قدي بتشوفوا الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل قد تقود إلى السلام بالمنطقة؟ هل بتأيدوا هذا الأمر أم تعتبروا اليوم مع العدوان الإسرائيلي بكير للكلام عن هذا المسار؟
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

0: معكم دائما راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. مع تعليقاتكم على الهواء بهالوقت رح ننتقل لمنطقة سيفتن سيدني. معنا يوسف. صباح الخير.
1: صباح الخير للجميع.
0: يا هلا يوسف. صباح النور.
1: السلام. العالم كله بيحب السلام, والسلام هي كلمة من الله, وكل واحد ضد السلام هذا بيكون منه إنسان. بس في عالم عنده خلفيات, هلا هول اللي جايين على استراليا من سوريا اللي جايين على استراليا, اسا ما نشف الدم ببونداي, يعني كيف عم بيجيبوه ولا هون, يعني استراليا ناقصة مشاكل, هول عندهم خلفية قتل وخلفية اجرام, يعني ما فيك جلسية, مستحيل يعني كيف جايبينهم لهون. ما بعرف انا عجيب, يعني نحن صرنا بنفزرع نفزع عم نشوف العالم بالشوارع وعم نشوف العالم, يعني شيء مثل كذا لا شيء بينه والله ما بعرف.
0: طيب هن يعني بالقانون الأسترالي بيسمح لهم يرجعوا على أستراليا, ولكن رح يتم محاكمتهم ورح يتم توقيف السيدات يلي متهمين أو مرتكبين جرائم لدى وصولهم, يعني مثل ما صار مع الفوج اللي سبق.
1: بس هلأ هون الأولاد اللي جايين بدهم يفوتوا على المدارس, يعني شو بدهم يتعلموا الدكاترة, يعني
0: هلا بيصير في إعادة تأهيل لألون, أكيد مش رح يعطوهم بالمجتمع ستريت أواي.
1: صدقيني هذا الشيء أنا سامعه وشايفه بقلب المصلى, بقلب الجوامع, بيعلمون كيف المشاكل وكيف هذا. أنا ضد العنف, ماني ضد العالم, أنا ضد العنف. ما كل مشمول العنف فيها, بس هذول كانوا هناك ومتلبسين الإجرام, شايفين القتل والتبح والولد, ما كان ما شفنا الولد عم بيقطع راس الزلمة من هذا التواهش, عمره 13 سنة ماسك راس الزلمة.
0: نعم. طيب هيدا الطفل بتخليه هونيك بهيك جو, ولا ضميريا تيجي بتنظف له أفكار إرهابية دخلت لراسه, لأنك أنت هيدا بالنهاية طفل, يعني ما خارج عن إرادته, لا قرار له, يعني تتركه بهيدا الإجرام.
1: بس هيدا اللي إجا لهون أكثر العالم كونتاي, هيدا ولد, هيدا كيف أنه هذا ولد, هن عندهم خلفية إجرامية, هدول الدواعش ما من هلا, من آلاف السنين. ليش التاريخ أنت شو عملوا بمصر وشو عملوا بسوريا وشو عملوا بالأندلس,
0: شو هم روسيا
1: موجودون لهلا, ما خلصوا.
0: شكرا لك يوسف على مداخلتك. بتابع مع علي من روكديل سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا علي.
2: انا بدي بس هلا على الاخ يوسف انه ما بعتقد هو بحياته رايح على الدول العربيه او شيء, يمكن لهيته من زمان جاي على استراليا بس عايش على الاخبار, يعني ثلاث ارباع الحكي هو الكذب. ما عليه بشو الكذاب, انتبه.

0: لك خليني اقول لك كيف بيكون رايك اذا كنت انت عم تعارض القرارات اللي عم تاخذها الحكومه، فيك تعبر بورقه الانتخاب والاقتراع.
1: لا بالنهايه
0: اكثر شيء فيك تعمله
1: كابتن خيرون جابوه مع البلد، اكثر شيء بنقعد نتفرج بس، خليهم هن يتصرفوا، نحن ما خصنا، نحن بس جايين نشتغل ونربي اولادنا.
0: طيب بس انت بتنتخي مواطن لك رايك،
1: أكيد بنتخذ.
0: ما فيك تبقى هيك مكتوف الأيدي وتقول خلص أنه أنا ما إلي دور، ما إلي كلمة، ما إلي قيمة.
1: أكيد ما قلنا أكيد لا، ما عم بحكي أنا، أنت أخذتيها بس ضمن المحل، ضمن أستراليا، عملي كدول كمصالح. نحن شو محلنا من الأعراق؟ بس امبارح لفتني شيء، بس قال لك في حدا قال لك من عندكم من زحلة أو شيء، وصرت تعرف عليه. مزبوط
0: تعرف عليه. أوكي كمل.
1: لا انه صرت اسالي من اي حي الامر،
0: صار في حديث هيك سريع. اي صح،
1: قديه انت معلقه بارضك، قديه انبسطتي لقيتي واحد عم يحكي من زحله. فبدكم اهل الجنوب يتركوا ارضهم ويسلموا له الاسرائيلي هيك على الباب المستريح، بس لك قديه الارض الا قيمه عند الانسان. معلاه انه انت انبسطتي وكل شيء وارضك وزحله، صرت تراجعوا الذكريات، وبدنا ابن الجنوب يسلم ارضه الاسرائيلي او يسلم سلاحه اللي عم يدافع عن
0: انا شرفه. اذا كان في حدا عم بيعرض مدينة زحلة مثلا او ياخد قرارات خارج اطار الدولة، اكيد ما رح اكون راضي يعني عن الموضوع. هيدا شيء تاني، نحن تعلقنا بالارض يا علي مختلف تماما. بعرف وبفهم انه الجنوبيين قديش معلقين بارضهم، قديش بيحبوا ارضهم، اذا ما حبوها لارضهم ودافعوا عنها بيكون في شيء غلط، بيكون في شيء مش طبيعي. بس هيدا التعلق بالارض هيدا بيشي، نحن بعدنا لهلا باستراليا وبعدنا منحن لبلدنا، بس انت بدك تحمي هيدي الارض، كيف تحميها؟ نحن المطلوب انه نحميها من خلال القرارات الدولية، المؤسسات الدستورية، يعني نلتف كلنا حول الدولة اللبنانية لحتى تقوى، نلتف كلنا حول الجيش اللبناني لحتى يكون كمان وضعه افضل، بس مش انه دويلي داخل الدولة. ان وين بدنا نوصل بالنهاية؟
1: لا كمان هيدي ضمن دويلي داخل الدولة، هي كمان اخبار مزيفة. ما عليه، انت ما عشت الاحتلال، لو انك عايش الاحتلال ما بعطيك.
0: لا عشنا الحرب، عشنا الحرب وعشنا الاحتلال، الاحتلال السوري اللي الاحتلال الاسرائيلي، كل هيدي مراحل يعني ما رحنا فيها.
1: الاحتلال السوري فات عن طريق المسيحي، الاحتلال السوري ما فات من راسه، ان المسيحيه طلبوا السوريين يفوتوا على لبنان. لا
0: هلا اذا بدك ترجع لهونيك لهيديك الحقل، ما فيك تقول هيك، ما فيك تزتها بهالشكل انه المسيحيين طلبوا. لا كان في هونيك قضية، كان في هونيك يعني ما بدي ارجع انا لهيدي الحرب، بس كان في سبب اللي خلى المسيحيين اليوم يستعينوا يعني اكيد بالنظام السوري، لان كان في مخطط فلسطيني كان عم بيكون على الارض اللبنانية.
1: طب خليني اعلق، فيني اعلق؟
0: اكيد
1: في مخطط، وهيدا الحزب اللي هلا عم يعملوا حزب الله كرمال المخطط الاسرائيلي، مثل ما انتم عندكم قناعات ومخططات، كمان عندنا نحن كمان عندنا رؤية.
0: اي بس
1: يعني حزب الله عنده رؤية، ما عليه يعني نحن كشيعة
0: نحن اكيد نحن امبارح علي ما امبارح كنا عم يحتفلوا بعيد المقاومة والتحرير اللي اعترف فيه الجميع، ولكن كمان بنفس الوقت ما فيك تروح انت على سوريا، وما فيك تروح انت كمان على للدافع عن غزة. انت اذا عندك قضية بدافع عن بلدك عن ارضك.
1: طيب انت عارفة لو ما الحزب راح سوريا شو كان صار، ولا ما كمان ما بتعرف؟
0: لا كمان ما بعرف. شو رأيك؟
1: وأنا ما بعرف.
0: برافو، صرنا اثنين. خليك معي علي، خليك معي علي لو سمحت. راح استقبل معك ميشيل من جريستين سيدني. صباح الخير ميشيل.
2: صباح الخير لك ولا خيرة علي.
0: صباح النور.
2: ست كلود، أول شغلة إذا بيرجع بس بيحط على جوجل حافظ الأسد وقت قال دخلنا على لبنان بدون إذن من حدا تحت رعاية لواء اليرموك وبلش تبيع المسيحية بالتمور وكذا، يحط جوجل قبل ما يحكي انه المسيحية الجذور. شغلة تانية، الجنوب كان محتل من الفلسطينية قبل ما يكون في حزب الله، واتفات الصعيد سيستقبلوها بالزهور ويرشوا عليها ورود. ست كلود، وثالث شغلة انه عم يحكي ما في دولة، وانت ما في دولة ضمن الدولة ست كلود، وهي مسيطرة واكبر منها، لقطوا سلاح معهم طلعوه

0: دولار. لو هذا الشاب اللي لقطوه بينتمي للقوات او بينتمي للمسيحيه كان قعد 3 سنين بالحبس في كلود، وهو عم لقيته حاطط ستار كود على الكمبيوتر وماشي على لايس في كلود. كل اللي عم يحكيه احلام واوهام في كلود.
1: نعم طارق. عندك اي تعليق علي؟ علي تفضل. في ميشيل،
2: يعني رجع للماضي ميشيل، وما بدي ارجع للماضي، يعني ما بدي ارجع لمثل ما بفضل ما ارجع، يعني
1: بس ما قلت انت انه بلا ما نرجع على الماضي، واحسن شيء ما رد. شكرا لك علي من روكديل سيدني، وميشيل من غريستنز سيدني معنا بخلال هالوقت، توني من باراماتا سيدني، وايضا رح استقبل معي محمد من اوبرن سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور.
4: صباح النور ست كلود.
1: يا هلا، صباح النور، تفضل توني.
4: يسعد صباحك. بس كلمه توضيح للتاريخ، يعني وقت الفات الجيش السوري ما فات لحاله، الحكومة بوقتها ودول الغرب اتفقوا أمريكا وإسرائيل وسوريا أنه يعملوا قوات الدفاع العربية، قوات تبقى من كل الدول، بعتوا من كل الدول، من الأردن، من إسرائيل، سوري، من سوريا، من مصر. بس في وما في كان المخطط برأس الأسد بعد أكثر جيش من عنده حوالي 40,000، دول الباقي 4,000 و5,000 و10,000. بعد 6 شهور انسحبوا، ضل بالميدان حديدان 40,000 جيشي سوري، بحجة أنه دفاع من قوات دولية عربية لتخفف الحرب بلبنان وتساعد لبنان. لهالسبب ما للمسيحي ولا المسلم لحاله طلب قوات الرجع، كم سموها قوات الرجع العربية. بعدين الجيش الإسرائيلي مثل ما قال خينا ميشيل فات، رشوا عليه الزهور والبخور وأهلا وسهلا، قد ما طلع خلقهم وغيظهم من الفلسطيني اللي احتل الجنوب، وكان يهددهم وكان يوقف على السطوح تبعهم ويضرب على إسرائيل، تجي إسرائيل تضرب له عبيتهم وتخرب له بيتهم. هيدي كلها بده واحد لازم يحكي معه
1: عزيم. ويفهم. خليك الأولاد. خليك معنا توني. تفضل محمد، شو تعليقك؟
3: زي تفضلك يا رب. أنا بدي أعلق لأنه عمي بدينا نتشكروا على التليفون وبيفتخر، يعني معناته عم يفتخر فيهم، بس ما بيسترجي يفتخر انه هن مجرمين وقاتلين للاطفال. وهذه الجي بي اس اللي اخترعوها ان شاء الله باذن الله حتاخذن على جهنم.
1: لا كثير
3: هدول التطور والازدهار، مدام كلود يزدهروا ويعمروا قد ما بدهم، بس هن بين المجتمع خلص انفضحوا، ونحن المفروض نكون ايد وحده، بيفرقونا لنحن نتشتت وهن يحتلونا باسم مين؟ باسم التطور، وهن الازدهار، وهن العالم. لا، هن منن عالم، هن مجرمين. اي انسان بيقتل مين ما كان يكون، ان كان عربي وان كان اجنبي ولا ان كان عدو اسرائيلي، عجهنم.
1: طيب توني عندك اي رد علي؟ تفضل. في محمد.
4: محمد ما فهمت عمين بيقصد، بس على كل حال في نقطة أخرى بدي أوضحها. حزب الله وقت الراعة سوريا ما راح تيدافع عن لبنان من الجهاديين ومن الأيزس، يعني هودي هو راح بعدين هو جابهم الدب على الكرم، هو اللي تحركش فيهم وبلش يقتل فيهم، قالوا له خاد وعطي، اجوا على لبنان. والدليل انه متفق هو ياهون، رجع ظهرن من لبنان بالبساط المكير فيه وعمل اتفاق هو ياهون ومشي الحال. اذا نحن جيب على الدب على الكرم، يعني عم يجيب اسرائيل على الكرم ويجيب فوت اسرائيل على لبنان بتحرشنا باسرائيل كرمال غزة وكرمال ايران وكرمال الاسد.
1: خلينا نسمع.
4: اوكي. بياكلوا العنب وبيتركوا البيوت مهبطة والشعب مهجر.
1: أوكي، شكرا توني على مدخلتك. محمد، كلمة أخيرة قبل ما أنتقل عند زميلنا
3: نشاط. كلمة أخيرة تسلمي يا رب، الله يعطيكي ألف عافية، عم تستحملينا كمان خينا توني هن احتلال حبيب قلبي اللي صار بغزة 20,000 طفل. لما بتحكوا على 20,000 طفل اللي ماتوا شو دخلهم هدول ب هول منهم مع اخواننا هول منهم شيعة؟ ما في شيعة بغزة.
4: شو مجرمين تنفيذا لإيران قرار إيران طلع
3: نرجع لإيران
4: بعتوا غيره تيهجم على
3: ولا نعم نعم ولا ما بتقولوا ولا ما بتقولوا نعم
4: صار باللبناني
3: نعم ولا ما بتقولوا انه هم مجرمين
4: الله تفوت اسرائيل وايران بعت نعم. السنوار مدري شو اسمه على اسرائيل قفلت عليهم عارفين وجب كاسر عارفين عدوي ما بتنتهي عارفين عنده سلطه وقوه جيش قهرت الدول العربيه 21 دوله غلبتها انتوا يا ابو فتيشي بكن تهزموا اسرائيل كان حزب الله والكان حماس فتيشي
1: لانه اليوم اسرائيل عندها
3: نووي اسرائيل
1: عندها هذه المسيرات اللي عم بتهدد فيها اليوم كمان حزب الله يعني هيدي كمان اليوم هيدي اللي مشكلي قلق يعني لاسرائيل
3: يسلم تمي لا بدهم يقتلوا بيروت لا بدهم يضربوا بيروت مدام كلوز
1: نعم
3: يسلم تمك ليه بدهم يضربوا بيروت ليه عم يهددوا بيروت لانه في مسيره نحن... فوق راسهم
1: طيب بس نحن مضطرين لألا مثلا انه هيدي المسيره
4: ما انا مضطرين عفاك هني جابوا الدب على الكرم هني مسؤولين عنه
3: جبنا الدب على كرمنا والله يا عفوا يعني عيب والله عيب
1: برافو
3: اخذت الشهاده
1: اخذت الشهاده من توني واخذت الشهاده من محمد يعني ماشي الحال
3: 20,000 طفل يا عالم 20,000 طفل
1: اوكي شكرا لك محمد على مداخلتك نشأت يعطيك الف عافيه وصباح الخير
5: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان الدولة أو الوطن أو أي الحكومات اللي ما عندهاش القدرة في تصنيع سلاحها وغذائها دول فاشلة ما تنفعش السلاح أنت لازم تكوني بتصنع السلاح عشان تكسبي لازم أنت لازم الدولة تكون هي بتنتج الأكل والشرب والسلاح الاثنين الحاجتين دول السلاح والشرب إذا ما بتأمنهم وبتصنعهم الدولة من داخلها دولة فاشلة شوفي إيران دلوقتي واقفة قدام أمريكا لأنها بتصنع السلاح لأنها عندها القدرة بصحيح القدرة مش كفاية والعقيدة بتاعتها يعني بتدمر هذا السلاح اللي هي بتصنعه ولكن عندها سلاح عشان خاطر كده بتقاوم أمريكا وإسرائيل يعني أكبر دولتين عظمتين في العالم يعني ما نقدرش ننكر كده لأنها بتصنع الأسلحة صحيح السياسة بتاعتها الداخلية احنا ما لناش دعوة بيها هذا طالما الشعب راضي خلاص هما هو حر إذا الشعب يوما أراد الحياة لم يريد الحياة فهذا بيرجع له هو فهيدي دولنا احنا مثلا حزب الله لم يصنع شيء هو بياخد كل حاجة بتجيله من إيران
1: صار عم بيصنع هلأ عم بيصنع صواريخ أو مسيرات يعني من داخل الأراضي اللبنانية وكم موقع استهدفته إسرائيل لتصنيع
5: أيوة بس الآلات التجميع هذه الأشياء اللي هو بيصنعها كلها من برا بتقوله في علب صغيرة كده نونو كده صغيرة وهو بيركبها بيبقى كبير فهو ما بيصنعش هو بيركب بيجمع بيقولوا سيمبلي بالإنجليزي ما ينفعش وخلاص يعني قدراته انتهت غالبا يعني ولسه ودواتي إسرائيل بدها تقوم بهجومات خوفا من أن تشمل وقف إطلاق النار في لبنان يشمل لبنان ودواتي إدى أوامر نتنياهو بتكثيف الهجمات على لبنان وقضاء على أكبر كمية ممكنة من البنية التحتية العسكرية لحزب الله يعني
1: وهذا مسؤول أمريكي بيقول أنه حزب الله يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي بخرق لوقف اطلاق النار من وقت شهر أدار نعم. يعني دائما أنه إسرائيل اللي هي عم تطلع وتخرق وتبلش
5: صح
1: بس هلأ الموقف الأمريكي مختلف يعني
5: لأن في سلاح بيهدد أمنها، فهي بتحاول تقضي على هذا السلاح عشان تعيش يعني، لأن في خطة جديدة، في تغييرات هتحصل. صحيح بيدفع الثمن الأطفال والناس الأبرياء في كل الحروب، دائما صحيح. بيحصل أن الإنسان المدني هو بيكون ضحية هذه الحروب، ده شيء طبيعي، والحقيقة كمان بتكون ضحية، بتروح معهم الناس والحقيقة بتضيع في الوسط في أي حروب في الدنيا. فنسمع من هنا ونسمع من هنا وكله والأخبار متضاربة ومحدش عارف مين بيعمل إيه ومع مين وفي إيه ومحدش عارف.
1: كيف قرأت اليوم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي عم يدعو إلى الاتفاقات الإبراهيمية المملكة العربية السعودية باكستان، اللي رديت قالت أنه ما دخل يعني المساري مع بعضهم البعض، فأكيد في رفض باكستاني للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية، ولكن المملكة العربية السعودية هل تتوقع الاستجابة لمطلب الرئيس الأمريكي؟
5: دلوقتي هو في مشكلة إيران، يعني دائما الإنسان ترامب أثبت أنه هو يعني سياسته سياسة مش مثالية ولا فيها أبدا ريحة المثالية. يعني إحنا دلوقتي عندك مشكلة اليورانيوم، مشكلة الأسلحة الصاروخية البالستية طويلة المدى وقصيرة المدى، عندك ميدان مضيق هرمز اللي هو طلع من تحت الأرض وما كانش حد عمله أي حساب خالص، بقى مشكلة كبيرة جدا بتهدد العالم كله وأمن والملاحة والتجارة العالمية يعني، وما كانش موجود من الأساس، اخترعته إيران كورقة ضغط على أمريكا ونجحت فيه، نجحت نجاح باهر، لأن الدبلوماسية الإيرانية دلوقتي ترامب من 5 دقايق بعد ما قال ما وافقوا أن اليورانيوم يروح للصين دواء، قال لك لا احنا يا بناخد دلوقتي حالا من 3 دقايق يا بناخد اليورانيوم على أمريكا يا بندمره بأرضه يعني بمكانه. فما تعرفيش هو ايه اللي بيحصل في الدنيا. بعدين الإبراهيمية
1: يعني
5: اللي هي
1: مجرد الإمكانية التوصل لتفاهم بين الطرفين إلى أنه ساعدت إسرائيل بالمكان الآخر، وكأنه يعني عم توصل كمان رسالة، هو بفصل المسارين الأمر لي في لبنان وغير راضي يعني من البداية على هذه الاتفاقيات اللي توصلوا لها، وهذا الشيء اللي أدى بالنهاية اليوم هلأ قبل شوي كانت استهداف لناقلات نفط إيرانية، وهذا دليل تصعيد يعني مثل كأنه العودة لنقطة الصفر.
5: بالضبط، هو دائما الناس بتوصل لوقت اللي بيكون فيه امل وبعدين يعمل لنا احباط مره تانية، ويعني في يعني حتى نفسيا الناس في حاله توتر في كل مكان في الدنيا، يعني حكومات وشعبا وكله بيدفع الثمن، فمحدش هيعرف، ما احناش عارفين هو عايز ايه بالضبط. وبعدين بتيجي الخطوه الابراهيميه ده، هي بتيجي بقى من حسن النوايا وبتيجي مع الوقت، كل دولة بتقتنع، بيكون في الدول بقى بتحب تعمل عمليات تجارية، بس ده محتاج بقى سنين علشان حسن نوايا ومش عارف ايه، لان هو المشكلة اللي هو اليورانيوم وتصنيع السلاح النووي، هو ده المشكلة، هو بس تتحل المشكلة ده هي المسائل التانية بتتحل يعني spontaneous زي ما بيقولوا by itself.
1: نعم، شكرا نشأت، يعطيك ألف عافية، وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت. بدي أتمنى للجميع بقية نهار حلو هيدي تقضوا برفقة برامجنا مع زميلي ماريا منصور اللي رح تنضم لكم بفترة المورنينج شو من بعد جولة أخبار الساعة 11. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة
6: وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطط وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: Josie Sargent with the top stories. Russia says it will launch systematic strikes on the Ukrainian capital and is urging foreigners to leave quickly. It warns that it will strike targets in Kyiv linked to the military and decision-making centres. But the Ukrainian foreign minister insists its allies will not give in to Russian blackmail. Russia launched one of its biggest airstrikes of the war on Kyiv over the weekend, striking non-military targets and killing at least 4 people. ACT Senator David Pocock says independent politicians are gaining traction because voters are seeking candidates who make them feel heard. Senator Pocock says he's open to forming a new progressive party to help counter the rise of One Nation and has had discussions with other crossbenchers, including Zali Steggall and Allegra Spender. He says voters want politicians who are accountable to their local constituents. And the Northern Territory Health Minister says diphtheria cases are falling amid Australia's worst outbreak on record. There are 163 confirmed cases of the disease in the NT at the moment, and at least 242 have been recorded nationwide so far this year. Minister Steve Edgington says efforts to control the outbreak are beginning to see results. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: مشوارنا بيبلش مع الفنان راغب عليمي سوبر ستار. حب الكبير هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: Australia.
1: Definitely me.
2: قال الفراق قال الفراق وقلت لا تطري الموت ما ودي اسمع غير كلمة حياتي وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

0: 26 أيار وقربنا يعني لنهاية هالشهر، يعني بيخلص هالأسبوع نهار الأحد وبيخلص معه شهر أيار ومنبلش بشهر جديد. يعني منتمنى الشهر الجديد يكون حلو علينا جميعا بكل بكل شيء فيه، يعني من أخبار تكون أخبار حلوة، أخبار كلنا ناطرين نسمعها طبعا، عن توقف الحرب، عن السلام يلي كلنا ناطرينه إن شاء الله يا رب. رح نتابع نحن وياكم عبر الموجة 1638 AM هون راديو 2ME. استراحة
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 97557726. عشتار.

0: يوم 3 برجع بذكر بأحوال الطقس. مستمعينا بسيدني ممطر بنسبة عالية، الحرارة 20 درجة مئوية و20 كمان على صعيد ملبورن، وأكيد كمان طقس ممطر. وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 23. بنكمل مع راديو تويمي أستراليا وأجواءنا وأغانينا الحلوة، خليكن على السمع.
1: إصابة شخص آخر بمرض الدفتيريا الخناق في مناطق الإقليم الشمالي حسب السلطات الصحية اللي أعلنت عن هذا الأمر. بالإضافة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مستعجل لفتح مضيق هرمز قبل توقيع الاتفاق مع إيران. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو تويمي أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: To any music.

Australia. 2ME Australia.

من ملف تغير المناخ رح شارككم خبر علم جديد بيرجع بيسلط الضوء على خطر عم بيكبر سنة بعد سنة وهو ارتفاع مستوى البحار. دراسة جديدة نشرتها مجلة علمية كشفت أنه مستوى سطح البحر بالعالم عم بيرتفع بوتيرة أسرع، والسبب الأساسي هو ارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الجليد بسبب التغير المناخي. الباحثين قالوا أنه من سنة 1960 كان البحر يرتفع بمعدل حوالي 2 مليمتر بالسنة، أما بين 2005 و2023 فصار المعدل تقريبا 4 مليمتر بالسنة، يعني تقريبا صار الدوبل. وبحسب الدراسة 43% من الارتفاع سببه سخونة مياه المحيطات يلي بتتمدد مع الحرارة، بينما ذوبان الأنهار والصفائح الجليدية وبالقطب يعني الجنوبي صار يلعب دور أكبر سنة بعد سنة. والأهم العلماء أكدوا أنه حتى لو خفت الانبعاثات مستقبلا ارتفاع مستوى البحر ما رح يوقف بسرعة، لأنه المحيطات والجليد بيتأثروا على مدى طويل ومفاعيل التغير المناخي بتكمل لعقود ويمكن لقرون. يعني منشوف قدامنا رسالة واضحة أنه تغير المناخ مش قصة مستقبل بعيد، بل هيدا واقع عم بينعكس تدريجيا على كل العالم. منعمل بريك كتير صغير ومن بعده منرجع منكمل نحن وياكم مع أخبار منوعة أكتر، ودايما عبر الموجة 1638 AM.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: وهلأ منروح سوا على الأخبار، جولة مختصرة بنمرق فيها على أبرز الأحداث اللي عم بتصير حوالينا، تابعونا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
7: News.
8: ABC News. Josie Sargent with the top stories. Russia says it will launch systematic strikes on the Ukrainian capital and is urging foreigners to leave quickly. It warns that it will strike targets in Kyiv linked to the military and decision-making centres. But the Ukrainian foreign minister insists its allies will not give in to Russian blackmail. Russia launched one of its biggest airstrikes of the war on Kyiv over the weekend, striking non-military targets and killing at least 4 people. ACT Senator David Pocock says independent politicians are gaining traction because voters are seeking candidates who make them feel heard. Senator Pocock says he's open to forming a new progressive party to help counter the rise of One Nation, and has had discussions with other crossbenchers, including Zali Steggall and Allegra Spender. He says voters want politicians who are accountable to their local constituents. And the Northern Territory Health Minister says diphtheria cases are falling amid Australia's worst outbreak on record. There are 163 confirmed cases of the disease in the NT at the moment, and at least 242 have been recorded nationwide so far this year. Minister Steve Edgington says efforts to control the outbreak are beginning to see results. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: القيادة الوسطى الأمريكية تعلن شن ضربات دفاعية جنوب إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية حاولت زرع الغام. ترامب يؤكد أن اليورانيوم الإيراني المخصب إما يسلم فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بتنسيق مع طهران. نتنياهو يدعو إلى تكثيف الضربات ضد حزب الله اللبناني، وسلاح الجو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع الحزب في البقاع وجنوب لبنان. حجاج بيت الله الحرام يتوفدون إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها شنت هجمات دفاعية عن النفس في مواقع عدة جنوب إيران يوم أمس الاثنين. وأضافت القيادة الوسطى أن الجيش الأمريكي استهدف مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام. وأكدت القيادة الوسطى أن الجيش الأمريكي سيدافع عن عناصره مع التزامه بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. هذا وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس دون توضيح الأسباب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران إما تسليم اليورانيوم المخصب فورا إلى الولايات المتحدة وتدميره أو إتلافه في مكانه أو أي موقع آخر مناسب. وأشار ترامب إلى إمكانية التنسيق مع طهران بذلك وبحضور هيئة دولية كوكالة الطاقة الذرية. هذا وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية أن البند المتعلقة بفتح مضيق هرمز لا يزال العقدة التي تعرقل إعلان الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضافت المصادر أن إيران تشترط الإفراج عن الأرصدة المجمدة المتفق عليها لفتح مضيق هرمز وهي 25 مليار دولار، في الوقت الذي تطالب الولايات المتحدة بفتح مضيق هرمز أولا ليتم بعد ذلك نقل المبلغ على دفعات لإيران. يأتي ذلك فيما نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجودا في الدوحة ضمن وفد إيراني يضم كبير المفاوضين علي باف وزير الخارجية عباس عراقجي لبحث إمكانية الإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. في السياق المتصل نقلت رويترز أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان خطة لفتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوما من توصل البلدين إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية. وقالت إن طهران ستشرع في إزالة الألغام من المضيق خلال فترة 30 يوما عقب الاتفاق، وبعدها ستتمكن سفن جميع الدول من الأبحار بحرية وستتوقف إيران عن تحصيل رسوم العبور. وأضافت رويترز أن وقف أطلاق النار المتفق عليه في أوائل أبريل الماضي سيمدد 60 يوما مع خطة لإجراء محادثات بخصوص البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التوقف التي تمتد شهرين. تتسارع التصريحات الأمريكية بشأن تفاوض مع إيران خلال الساعات الأخيرة وسط انتقال سريع بين رسائل التفاؤل والحذر والترقب بوتيرة متلاحقة، ما يطرح تساؤلات بشأن حقيقة ما يجري خلف كواليس التفاوض.
2: اتفاق يقترب، بل ما زال بعيدا وربما بات أقرب من أي وقت مضى. هكذا تتقلب المواقف الأمريكية تجاه التفاوض مع طهران، وذلك خلال ساعات قليلة فقط. بين التفاؤل والتريث وإعادة ضبط الإيقاع في كل تصريح جديد، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث عن تفاؤل قوي جدا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، قبل أن يشدد على أن المسار لا يمكن حسمه سريعا وأن التفاصيل التقنية ربما تحتاج وقتا أطول.
3: It's just a response. I mean, when you get down to some of these things, you got to hear back, and it takes the Iranian system a little while longer to get back.
2: على الجانب الموازي، قد توحي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية التوصل فعلياً إلى اتفاق محتمل مع طهران، ولكن بشرط أن يكون أي اتفاق نهائي بشروط واضحة وكاملة دون استعجال. ولا ننسى طبعا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحب عقد أي صفقة سيئة على حد قوله.
3: As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement.
2: التفاهمات الأولية التي كشف عنها الستار قد تمتد إلى 60 يوما، وذلك للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف. الطرح الأمريكي ربط تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على إيران بتقدم واضح في الملف النووي، خصوصا ما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل التزام إيراني بخطوات تدريجية على مستوى التخصيب وآلية الرقابة. الساعات القادمة إذن هي الفيصل. أما السؤال المطروح فكالتالي: هل يكتب للاتفاق أن يكتمل رغم الملفات الإيرانية الحساسة على الطاولة، أم أن المشهد فعليا ما زال مفتوحا على مزيد من المفاجآت؟
0: ذكرت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية أن التباينات تتصاعد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مسار الاتفاق مع إيران. يأتي هذا وسط ضغوط سياسية وانتخابية متزايدة داخل إسرائيل وانتقادات من المعارضة وحلفاء اليمين للحكومة الإسرائيلية.
4: نتنياهو وترامب وما بينهما. وضع نتنياهو الآن مع ترامب والمفاوضات كمن دخل المطبخ ووعد أصدقائه بأنه سيحضر أفضل وجبة، لكن ترامب بعد فترة شعر بأن وجبة نتنياهو تحتاج إلى الكثير من الوقت. رائحة الطعام الآتية من المطبخ لا تعجبه، رائحة تنذر بأن الأمور تسير في اتجاه ليس جيد. ووفقا للنيويورك تايمز، فإن ترامب طلب من نتنياهو أن يخرج من المطبخ وأنه هو ترامب سيتولى المهمة، ونتنياهو يحاول أن يهمس من بعيد: رجاء أضف قضية الصواريخ ولا تنسى أن تضيف شيئا من أذرع إيران، رجاء لا تضع لبنان وإلا سيصعب علينا في إسرائيل أكلها. والمشكلة أن نتنياهو لن يعرف ماذا يوجد في الوعاء إلا بعد أن ينتهي ترامب من إعداد الاتفاق ويضعه أمامه. نتنياهو ضد إبقاء كل ما هو مشع على الأراضي الإيرانية، ضد رفع العقوبات عن إيران. نتنياهو ضد إخراج الباليستي وأذرع إيران من الاتفاق. نتنياهو ضد الاتفاق، لكن كما قلنا لا يملك نتنياهو إلا أن يحاول من بعيد إدخال تعديلات على وجبة لا يريدها منذ البداية، وأن يصلي لتحدث معجزة تجعل ترامب يحرق المطبخ بما فيه إيران. لكن مشكلة نتنياهو ليست مع ترامب فقط، فزعيم المعارضة لبيد مثلا بدأ يهاجم نتنياهو ويقول أن الجيش الإسرائيلي انتصر في إيران، لكن نتنياهو فشل في تحويل النصر العسكري إلى نصر سياسي. الأمور لا تقف عند المعارضة ولبيد، فبن غفير وسموتريتش ينتقدان نتنياهو. بن غفير يقول له: اضرب بيدك على مكتب ترامب وقل له نريد حرية عمل في لبنان. سموتريتش يريد تدمير بيروت. باختصار، إسرائيل دخلت في حملة انتخابات لا ترحم. والمشكلة أن ترامب أيضا لديه انتخابات، والطبخة التي يعدها ترامب على ذوق ناخبيه في تكساس ليست حتما ستتوافق مع ذوق ناخبي نتنياهو في كريات شموني أو القدس. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.
0: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية وقطر الانضمام فورا إلى الاتفاقات الإبراهيمية، قائلا إنه على بقية الدول أن تتبعهما. ودعا ترامب لجعل التسوية مع إيران منعطفا تاريخيا لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
5: ترامب يربط بين هدف منع إيران من الحصول على سلاح نووي وتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. ففي منشور له على منصة تروث سوشيال، دعا ترامب لجعل التسوية مع إيران منعطفا تاريخيا لتوسيع الاتفاقات
6: الإبراهيمية. استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية. بلاش تبوسني فيا
7: للدليل الجمعة 12 الظهر.
8: سألوني الناس عنك يا حبيبي.
7: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة.
9: What we gonna do right here is go back.
10: نزل
9: way
10: نزل
9: back. Back into time.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكم من جديد لكل مستمعينا بركة المرافقين من فترة الصباح أو حتى اللي عم ينضموا جديد لنا، بقلكن أهلا وسهلا. بتاني ساعة من مشوارنا بهالساعة الذهبية بلشنا مع وردة بتونس بيك، وهلأ اسمعنا للفنان حسين الديك ورح ناخد فصل ومنرجع منواصل معكم المشوار. 2MA Maximum Heels and more Maximum Music Maximum Heels 2MA Australia.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
4: هل سيطيح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي القوارب الإيرانية بكل التفاهمات؟ وماذا عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟ إسرائيل تصاعد بلبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.

Cry Me A River مع جاستن تيمبرليك. والعودة لكم مستمعينا هلأ لنتابع مع فيروزتنا ونسمع أغنية من أغاني الزمن الجميل. خليكن معنا.

0: معكم دايما خطوة خطوة عبر راديو 2 AM أستراليا اللي بترافقكم كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة على موجتنا الأقوى 1638 AM. من روسيا عم نشوف اليوم قانون جديد عم بيثير جدل واسع، والرئيس الروسي بوتين وقع قانون جديد بيسمح باستخدام الجيش الروسي للدفاع عن المواطنين الروس بالخارج إذا تم توقيفهم أو ملاحقتهم بناء على قرارات صادرة عن محاكم أجنبية موسكو ما بتعرف فيها. وبحسب القانون الرئيس الروسي بيقدر يقرر استخدام الجيش لحماية أي مواطن روسي إذا كان موقوف أو ملاحق بقرارات صادرة عن محاكم أو هيئات دولية ما عندها اتفاق رسمي مع روسيا أو قرار من مجلس الأمن. كمان القانون بيفرض على كل مؤسسات الدولة الروسية اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الروس بالخارج، كل أكيد حسب اختصاصه. وهيدي الخطوة عم تنفهم عند البعض كرسالة سياسية واضحة من موسكو، خاصة بظل التوتر المستمر مع الغرب والعقوبات يعني والخلافات القانونية الدولية يلي عم تكبر يوم بعد يوم. هيك بخبركن يعني خبر من روسيا، ورح نكمل أكيد نحن وياكن بعد هالبريك مع آخر الأخبار والتطورات، كلها تطورات وأخبار العالم. تستمعوا على الموجة 1638 AM. ومعكم رح ننتقل مستمعينا إلى استراحة إخبارية ومنوافيكم من خلال أبرز التطورات والأخبار كلها لحد هالساعة منسمعها مع بعض.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
5: News.
6: ABC News. Louise Mylan with the top stories. The US military says it's attacked targets in southern Iran hours after Iranian officials headed to Doha for peace talks. The US says the strikes were defensive and focused on boats trying to lay mines and missile launch sites. America and Iran reached a ceasefire in April, but there's been no breakthroughs on ending the war, with both sides playing down hopes of an imminent peace deal. Police have returned to an area in South Australia's north as part of their investigation into the disappearance of 4-year-old Gus Lamont. He went missing from his family's station in September last year, and police have declared his disappearance a major crime. Police have previously indicated they have a suspect, but not either of Gus's parents. Authorities are hoping recent heavy rain may uncover fresh evidence. And power prices are expected to fall for many Aussie households and small businesses from July. The Australian Energy Regulator sets a maximum price power companies can charge in New South Wales, Southeast Queensland and South Australia, and it's dropping that maximum price across most parts of those regions. Energy Minister Chris Bowen says renewable energy is contributing to cheaper prices. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: حجب هوية أصحاب القضاء، لكن ما وراء الخط الأسود؟
7: ذكرت وقائع وحقائق تاريخية،
5: أسرار نكشفها في وثائقيات.

0: روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة، ويشدد على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. ترامب يؤكد أن اليورانيوم الإيراني المخصب إما يسلم فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع طهران. نتنياهو يدعو إلى تكثيف الضربات ضد حزب الله اللبناني، وسلاح الجو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع الحزب في البقاع وجنوبي لبنان. حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.
1: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام على الرغم من الضربات الأمريكية الأخيرة، وأكد في هذا السياق أن المضائق مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى في إشارة منه إلى مضيق هرمز. وكشف روبيو أن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، مشيرا إلى إجراء واشنطن محادثات اليوم في قطر مع الجانب الإيراني. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن اعتقاده بأن هناك الكثير من الأخذ والرد بشأن صياغات محددة في الوثيقة الأولية من الاتفاق. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها شنت هجمات دفاعا عن النفس في مواقع عدة جنوب إيران يوم أمس الاثنين. وأضافت القيادة الوسطى أن الجيش الأمريكي استهدف مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام. وأكدت القيادة الوسطى أن الجيش الأمريكي سيدافع عن عناصره مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري مع إيران. وكشف مسؤول أمريكي لشبكة فوكس نيوز أن القوات الأمريكية دمرت قاربين تابعين للحرس الثوري الإيراني خلال قيامهما بزرع الألغام في مضيق هرمز. وأضاف أن الضربات استهدفت أيضا موقع صواريخ أرض جو في بندر عباس كان يستهدف المقاتلة الأمريكية في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على إيران إما تسليم اليورانيوم المخصب فورا إلى الولايات المتحدة وتدميره أو إتلافه في مكانه أو أي موقع آخر مناسب. وأشار ترامب إلى إمكانية التنسيق مع طهران بذلك وبحضور هيئة دولية كوكالة الطاقة الذرية. هذا وأفادت مصادر لسكاي نيوز عربية بأن البند المتعلق بفتح مضيق هرمز لا يزال العقدة التي تعرقل إعلان الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضافت المصادر أن إيران تشترط الإفراج عن الأرصدة المجمدة المتفق عليها لفتح مضيق هرمز وهي 25 مليار دولار، في الوقت الذي تطالب الولايات المتحدة بفتح مضيق هرمز أولا ليتم بعد ذلك نقل المبلغ على دفعات لإيران. يأتي ذلك فيما نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود في الدوحة ضمن وفد إيراني يضم كبير المفاوضين قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لبحث إمكانية الإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. في سياق المتصل، نقلت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان خطة لفتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوما من توصل البلدين إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية. وقالت إن طهران ستشرع في إزالة الألغام من المضيق خلال فترة 30 يوما عقب الاتفاق، وبعدها ستتمكن سفن جميع الدول من الإبحار بحرية، وستتوقف إيران عن تحصيل رسوم العبور. وأضافت رويترز أن وقف إطلاق النار المتفق عليه في أوائل إبريل الماضي سيمدد 60 يوما مع خطة لإجراء محادثات بخصوص البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التوقف التي تمتد لشهرين. تتسارع التصريحات الأمريكية بشأن التفاوض مع إيران خلال الساعات الأخيرة وسط انتقال سريع بين رسائل التفاؤل والحذر والترقب بوتيرة متلاحقة، ما يطرح تساؤلات حول حقيقة ما يجري خلف كواليس التفاوض.
2: Remember, I'm the president of peace. اتفاق يقترب، بل ما زال بعيدا وربما بات أقرب من أي وقت مضى. هكذا تتقلب المواقف الأمريكية تجاه التفاوض مع طهران، وذلك خلال ساعات قليلة فقط. بين التفاؤل والتريث وإعادة ضبط الإيقاع في كل تصريح جديد، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث عن تفاؤل قوي جدا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، قبل أن يشدد على أن المسار لا يمكن حسمه سريعا، وأن التفاصيل التقنية ربما تحتاج وقتا أطول.
3: It's just a response. I mean, when you get down to some of these things, you got to hear back, and it takes the Iranian system a little while longer to get back.
2: على الجانب الموازي، قد توحي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية التوصل فعلياً إلى اتفاق محتمل مع طهران، ولكن بشرط أن يكون أي اتفاق نهائي بشروط واضحة وكاملة دون استعجال. ولا ننسى طبعاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحب عقد أي صفقة سيئة. على حد قوله،
3: as the president said, he's not in a hurry, he's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement.
2: التفاهمات الأولية التي كشف عنها الستار قد تمتد إلى 60 يوما، وذلك للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف. الطرح الأمريكي ربط تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على إيران بتقدم واضح في الملف النووي، خصوصاً ما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل التزام إيراني بخطوات تدريجية على مستوى التخصيب وآلية الرقابة. الساعات القادمة إذن هي الفيصل، أما السؤال المطروح فكالتالي: هل يكتب للاتفاق أن يكتمل رغم الملفات الإيرانية الحساسة على الطاولة، أم أن المشهد فعلياً ما زال مفتوحاً؟ على مزيد من المفاجآت،
0: ذكرت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية أن التباينات تتصاعد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مسار الاتفاق مع إيران. يأتي هذا وسط ضغوط سياسية وانتخابية متزايدة داخل إسرائيل وانتقادات من المعارضة وحلفاء اليمين للحكومة الإسرائيلية.
4: نتنياهو وترامب وما بينهما. وضع نتنياهو الآن مع ترامب والمفاوضات كمن دخل المطبخ ووعد أصدقائه بأنه سيحضر أفضل وجبة، لكن ترامب بعد فترة شعر بأن وجبة نتنياهو تحتاج إلى الكثير من الوقت. رائحة الطعام الآتية من المطبخ لا تعجبه، رائحة تنذر بأن الأمور تسير في اتجاه ليس جيد. ووفقا للنيويورك تايمز، فإن ترامب طلب من نتنياهو أن يخرج من المطبخ، وأنه هو ترامب سيتولى المهمة، ونتنياهو يحاول أن يهمس من بعيد: رجاء أضف قضية الصواريخ ولا تنسى أن تضيف شيئا من أذرع إيران، رجاء لا تضع لبنان وإلا سيصعب علينا في إسرائيل أكلها. والمشكلة أن نتنياهو لن يعرف ماذا يوجد في الوعاء إلا بعد أن ينتهي ترامب من إعداد الاتفاق ويضعه أمامه. نتنياهو ضد إبقاء كل ما هو مشع على الأراضي الإيرانية، ضد رفع العقوبات عن إيران. نتنياهو ضد إخراج الباليستي وأذرع إيران من الاتفاق. نتنياهو ضد الاتفاق، لكن كما قلنا لا يملك نتنياهو إلا أن يحاول من بعيد إدخال تعديلات على وجبة لا يريدها منذ البداية، وأن يصلي لتحدث معجزة تجعل ترامب يحرق المطبخ بما فيه إيران. لكن مشكلة نتنياهو ليست مع ترامب فقط، فزعيم المعارضة لبيد مثلا بدأ يهاجم نتنياهو ويقول أن الجيش الإسرائيلي انتصر في إيران، لكن نتنياهو فشل في تحويل النصر العسكري إلى نصر سياسي. الأمور لا تقف عند المعارضة ولبيد، فبن غفير وسموتريتش ينتقدان نتنياهو. بن غفير يقول له: اضرب بيدك على مكتب ترامب وقل له نريد حرية عمل في لبنان. سموتريتش يريد تدمير بيروت. باختصار، إسرائيل دخلت في حملة انتخابات لا ترحم. والمشكلة أن ترامب أيضا لديه انتخابات، والطبخة التي يعدها ترامب على ذوق ناخبيه في تكساس ليست حتما ستتوافق مع ذوق ناخبي نتنياهو في كريات شموني أو القدس. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.
0: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية وقطر الانضمام فورا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، قائلا إن على بقية الدول أن تتبعهما. ودعا ترامب لجعل التسوية مع إيران منعطفا تاريخيا لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
5: ترامب يربط بين هدف منع إيران من الحصول على سلاح نووي وتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. ففي منشور له على منصة ثروث سوشيال، دعا ترامب لجعل التسوية مع إيران منعطفا تاريخيا لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية.
6: ينبغي أن يبدأ الأمر بتوقيع السعودية وقطر على الاتفاقات الإبراهيمية فورا، وعلى جميع الدول الأخرى أن تحذو حذوهما. ستتشرف هذه الدول بمجرد توقيع إيران على وثيقة الانضمام لاتفاقيات أبراهام.
5: ترامب تطرق إلى هذا الأمر خلال الاتصال الذي جمعه بقادة دول خليجية إلى جانب مصر وتركيا وباكستان. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أعرب عن أمله في أن الدول التي لم توقع بعد على اتفاقية سلام مع إسرائيل أن تنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية بعد انتهاء الحرب مع إيران. وبحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، ساد صمت على الخط بعد طرح ترامب، ما دفعه للسؤال عما إذا كانوا لا يزالون على خط الاتصال. ترامب يبدو مدفوعاً بيقين بأن المفاوضات الجارية مع إيران بوساطة باكستانية ستكلل بنتيجة إيجابية، خاصة وأنها تحظى بدعم خليجي وإقليمي كبير، ومن شأنها أن تمهد لشرق أوسط خال من
7: كافيين سوى المشوار على راديو 2 ام استراليا 1638 AM، الموجة الأقوى ومع موسيقى بتمنى تنيل كل أعجابكم وتخفف عنكم. وبها الساعة الجديدة بنبلش جولتنا مع الفنان عاصي الحلاني وغنيته كسر عظم.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: العودة لكم مستمعينا، بنرجع بنذكر بأحوال الطقس اليوم. بيسدني طقس ممطر والحرارة أقصيها 20 درجة، وكمان على صعيد ملبورن بتوصل للعشرين والطقس غائم وممطر، وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 23. منكمل مشوارنا الحلو لليوم الثلاثة 26 من شهر أيار، هون راديو 2ME، وأطيب التحية وجهة لكم من قلب بيروت.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: من تطورات المنطقة برجع لكم مستمعينا وبوقت الأنظار يعني كلها على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تصعيد بلبنان رايح باتجاه أخطر للأسف. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن أنه إسرائيل مش بس رح تكمل عملياتها ضد حزب الله بلبنان، بل رح تسرعها وتزيد قوتها. وبتصريح واضح قال نتنياهو: ما رح نبطئ الهجوم، بالعكس طلبت تسريع الضربات ورح سنسحق حزب الله. بالمقابل الجيش الإسرائيلي أعلن أنه عم بينفذ هجمات على بنى تحتية تابعة حزب الله بالبقاع ومناطق لبنانية تانية. كمان وسائل أعلام إسرائيلية كشفت أنه تل أبيب عم تدرس ضربة كبيرة وتوسيع العمليات العسكرية داخل لبنان، وحتى في معلومات عن خطة هجوم ناري واسع جاهزة وناطرة الضوء الأخضر السياسي. وهيدا التصعيد بيجي بوقت جدا حساس، يعني خاصة مع الحديث عن تفاهم أمريكي إيراني محتمل، وكأنه الجبهة اللبنانية بعدها ورقة ضغط أساسية بكل المشهد الإقليمي للأسف. يعني خلينا ناخد استراحة صغيرة ومن بعدها بنرجع لعندكم، ما تروحوا بعيد، رح نرجع بأغاني حلوة بتخفف عنكم هموم هالحياة والأشغال والمشاكل. خليكن معنا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: كل شيء جديد دايما على 2ME.

0: برجع لعندكم مستمعينا وبهالخبرية يلي رح تهم بعتقد كتار من النساء. اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية ممكن يساعد النساء بمنتصف العمر على الحد من زيادة الوزن، لأنه بتكتسب النساء بالمتوسط ما بين 0.8 و 1.5 كيلوغرام سنويا خلال مرحلة ما قبل انقطاع الدورة يعني وسن اليأس، إذا بدنا نقول مثل ما بيسموه بهذه الدراسة. واتباع نظام غذائي بيعتمد على الفواكه والخضرة والبقوليات ممكن يخفف زيادة الوزن بشكل ملحوظ. بالمقابل كمان ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة والملح والبطاطا المقلية بزيادة الوزن أكيد، وأظهرت النتائج أنه النساء اللي بيتبعوا النظام الغذائي المعروف باسم Planetary Health Diet كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن. هيك كمان شدد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت يعني زيادة الوزن غير مبررة. ومنتابع نحن وياكم دايما من راديو 2 أمي أستراليا ومن أجواءنا الحلوة على الموجة 1638 AM. مناخد بريك.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2 أمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: ننتقل هلأ مستمعينا لدقايق إخبارية منتابع فيها أبرز العناوين والتطورات كلها لحد هالساعة، ومنرجع منكمل مشوارنا مع بعض.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Louise Mylan with the top stories. The US military says it's attacked targets in southern Iran hours after Iranian officials headed to Doha for peace talks. The US says the strikes were defensive and focused on boats trying to lay mines and missile launch sites. America and Iran reached a ceasefire in April, but there's been no breakthroughs on ending the war, with both sides playing down hopes of an imminent peace deal. Police have returned to an area in South Australia's north as part of their investigation into the disappearance of 4-year-old Gus Lamont. He went missing from his family's station in September last year, and police have declared his disappearance a major crime. Police have previously indicated they have a suspect, but not either of Gus's parents. Authorities are hoping recent heavy rain may uncover fresh evidence. And power prices are expected to fall for many Aussie households and small businesses from July. The Australian Energy Regulator sets a maximum price power companies can charge in New South Wales, Southeast Queensland and South Australia, and it's dropping that maximum price across most parts of those regions. Energy Minister Chris Bowen says renewable energy is contributing to cheaper prices. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
8: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في ساعة جديدة من الجزيرة لتغطيتنا لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. أينما كنتم إليكم آخر المستجدات. قال التلفزيون الإيراني إن 4 على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية صهيونية طال قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس الاثنين. من جانبه قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى 24 ساعة الماضية، وأضاف أن الهجمات لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر من القوات الأمريكية. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، مضيفا أنها استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل الدفاع عن قواتها بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. وفي أول تعليق على الضربات الأمريكية قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يجب أن تبقى المضائق مفتوحة وإنها ستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى. وقال روبيو إن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية. في تغريدة على تروث سوشيال قال ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مشيرا إلى أن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم 70 موقعا لحزب الله خلال 24 ساعة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان وإن إسرائيل ستواجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف قوات إسرائيلية وآليات بمسيرات انقضاضية في عدد من المواقع. وقال قيادي في حزب الله للجزيرة في وقت سابق إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. نقف عند كل هذه المعطيات بمزيد التحديثات من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكم ناصر الحسيني. التصريحات الأحدث الرسمية الأمريكية عقب ما حدث في جزيرة لارك وأيضا عند بعض السواحل الإيرانية بندر عباس وسيرك أيضا جاءت على لسان ماركو روبيو وزير الخزانة وزير الخارجية الأمريكية.
9: نعم، وزير الخارجية الأمريكي أعطانا البعد السياسي لما حدث من تحرك عسكري أمريكي. الولايات المتحدة الآن اتهمت قبل ساعات لنقل هنا في واشنطن إيران بالتحرش العسكري بها، وبالتالي جاءت تعليقات وزير الخارجية الأمريكية وهو يقول إن على هذه المضائق مضيق هرمز أن تظل مفتوحة، ويقول أيضا ويؤكد للجانب الإيراني في هذه الحالة الرسالة إلى طهران إنه سيتم فتح ذلك المضيق بشكل أو بآخر. والحقيقة ما حدث، هذه التصريحات تأتي على ما حدث من احتكاك عسكري وصفته المصادر الأمريكية بشكل شبه واضح. هناك محاولة إيرانية تقول القيادة العسكرية الأمريكية، وهذا ولهذا علق ماركو روبيو عن المضيق هرمز بشكل خاص. هناك إذن محاولة إيرانية من قاربين أو سفينتين حربيتين إيرانيتين لوضع ألغام في المياه الإقليمية، وعندها اكتشفت البحرية الأمريكية على ما يبدو هذا التحرك الإيراني واستهدفتها بالنيران، وقالت القيادة المركزية تم تدميرهما. ثم في وقت لاحق غير معروف بالضبط زمن هذه المواجهات، لكن تقول القيادة المركزية إنها استهدفت منصات لإطلاق صواريخ إيرانية أرجو، تلك منصات إطلاق صواريخ أرجو إيرانية تقول الولايات المتحدة في سيرديتها كانت تستهدف المقاتلات الأمريكية في الأجواء، وبالتالي ردت للمقاتلات الأمريكية وقضت على تلك المنصات. ولذلك جاء تعليق وزير الخارجية الأمريكية بشكل مباشر يتحدث عن المضايق. واضح جدا الولايات المتحدة كما قال الرئيس الأمريكي في وقت سابق وفي عدة مناسبات على الأقل هنا في الولايات المتحدة، هذا الحصار حصار فولاذي، وكثيرون الآن في واشنطن يعتبرون ما حدث نوعا من الإبراز للقدرات والجاهزية العسكرية الأمريكية للتعامل مع أي تحرك عسكري أو شبه عسكري إيراني، سواء فيما يتعلق بالألغام أو استهدافات كما قالت الولايات المتحدة لمقاتلاتها من مناطق إيرانية أينما كانت ستستهدف وسيتم القضاء عليها. في غضون كل هذا وزير الخارجية الأمريكية يعطينا أيضا بعضا مما يحدث الآن ربما في الدوحة ويجيب على كثير من التساؤلات هنا في واشنطن للمتابعين للشأن الإيراني، ويقول وصلت لمرحلة المفاوضات الآن إلى أن هناك الكثير من الأخذ والرد، الكثير من النقاش الدائر بين الطرفين كما يقول حول الصياغات النهائية، وهذه بهذا يؤكد ما تحدثت عنه في وقت سابق وسائل إعلامية أمريكية بأن هناك تقدم فعل، لكن الصياغات النهائية اللغة المستخدمة أي لغة أي مصطلح بطبيعة الحال ذي ثقل سياسي سيروق للجانب الإيراني والجانب الأمريكي كي يتمكنوا من التقدم إلى الأمام. يبدو أن الطرفين اتفقا مبدئيا على ما يجب اتفاق عليه، والآن كيف نصوغه لغويا للجمهور الأمريكي والجمهور الإيراني والمنطقة. في غضون كل هذا الرئيس الأمريكي يتحدث أيضا بشكل مباشر عن اليورانيوم المخصب وهو المطلب الأساسي لنتذكر لهذه الحرب. أصلا الرئيس الأمريكي يقول ويؤكد بشكل أو بآخر ورسالة لإيران على ما يبدو إنه في نهاية المطاف سيتم إما تسليم هذا اليورانيوم فورا إلى الولايات المتحدة إلى الأمريكيين لتدميره، أو الخطة الأخرى التعاون مع الإيرانيين مع مراقبة دولية وتدمير هذا اليورانيوم. وبالتالي الرئيس الأمريكي يقول الأفضل أن نتعاون مباشرة مع الإيرانيين وننتهي من هذه الأزمة.
8: أشكرك نصر الحسيني من واشنطن كنت معنا. عمر هواش، ما الذي تقوله طهران؟ ما هي الرواية المعلنة فيما يتعلق بما حدث تلك ربما تصعيد عسكري جاز وصفه كذلك، أو العملية العسكرية التي حصلت في كل من جزيرة لارك فجر الاثنين، وأيضا ما حصل في بعض السواحل الإيرانية بدر عباس سيرك وغيرها؟
10: لا محمد، حتى الآن لا توجد تصريحات لمسؤولين عسكريين أو سياسيين حيال هذه الحادثة، لكن ما أعلن هو وصف للحادث لما جرى عبر وكالة أنباء فارس التي نقلت عن التلفزيون الإيراني من أنه فجر الاثنين كانت هناك مقاتلات وصفتها بالأمريكية والصهيونية هاجمت قوارب في جنوب جزيرة لارك في المياه الخليجية وهي في قلب مضيق هرمز، وأن هذا الهجوم أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وأن العدد الإجمالي لعدد القتلى غير واضح، فيما معناها أن هناك عدد آخر هم في عداد المفقودين. هذه الجزيرة، جزيرة لارك، هي جزيرة تقع كما ذكرت في قلب المضيق، والمكان الذي تم فيه الهجوم يعتبر أحد أهم الممرات الآمنة، أو هو الممر الآمن الوحيد الذي تمر فيه سفن بعد أن تأخذ الإذن من الحرس الثوري الإيراني، وهو معبر يعتبر آمن وهو الرسمي الذي تم إعلان عنه من قبل القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي نتحدث عن هجوم وقع فجر الاثنين لكنه أعلن يوم هذه الليلة قبل ساعات، إضافة إلى أن هناك في مدينة بندر عباس عند منتصف هذه الليلة إضافة إلى مدينتي سيرك وميناء جاسك في خليج عمان سمعت أصوات انفجارات. التلفزيون الرسمي الإيراني في مدينة بندر عباس قال إنه سمع 3 انفجارات بالحد الأدنى، لكن حتى اللحظة لم تتضح الصورة بشكل كبير، لم يعلن عن السبب الرئيسي لهذه الانفجارات. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني بأن السلطات المحلية هناك تعمل على دراسة الحادثة لأجل أن تعلن مصدر هذه الانفجارات، لكنه أضاف أن
0: س جديدة وأجواء جديدة معكم وبترافقكم من أي مكان عم تسمعونا هون راديو 2ME، وأطيب التحيات وجهها لكم من وسط بيروت. برابع ساعة من مشوارنا حنبلش مع فريد الأطرش ونرجع منتقل لملك الرومانسية وائل كفوري. خليكن معنا للآخر.

0: ماما.
1: مع كل صباح صبحية غير شكل مع
2: تؤدي السعودية حبيبتي ما فيك تعمري كنيسة يا عمري.
3: بس أنا عم بقول لك شغلي بس لو سمحت، يعني أنت عم تحكيني بكأنه أنا واقفة هون لحتى بس دافع عن السعودية. أنا بحكي الأمور كما يعني السعودية بحكي بموقفها. هلا أكيد ممكن تكون هي يعني كمان ما بعرف إذا سمعت الجزء الثاني من الحديث ممكن تكون داعمة الإرهاب، ولكن اليوم كمان بنفس الوقت هي عم تكافح الإرهاب، واليوم يمكن عم كيف حبي داخل سعودية، لكن ممكن تغض النظر عنه.
1: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضلة الحرة.
4: جي أس إي أستراليا.
1: Love.

0: بهالمشوار الحلو مكملين ومن الأجواء الرومانسية الحلوة مع ملك الرومانسية طبعا وائل كفوري بنرجع لكم وبذكر بأحوال الطقس اليوم نهارنا يعني أول شيء عندكم بسيدني ممطر جدا الحرارة أقصيها 20 درجة كمان بملبورن نفس الشيء ممطر والحرارة كحد أقصى 20 درجة مئوية أما هون ببيروت فطقسنا مشمس يعني المفروض هيك يكون لأنه صيفية والحرارة 23 ناخد بريك وبنرجع
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2 إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية كل فعل بسيط يحدث فرقا قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز العمل معنا يعني المزيد
3: هل سيطيح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للقوارب الإيرانية بكل التفاهمات ومدى عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية إسرائيل تصاعد بلبنان كل هالعناوين من تبعها صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بنعود لكم مستمعينا وللملف المهم إيران وأمريكا، وبنعرف كلنا ناطرين نشوف إذا الاتفاق رح بيصير، وتفاصيل جديدة عم تنكشف عن مسودة التفاهم اللي نحن بانتظاره. بحسب معلومات بتقول أنه مسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران بتتجه نحو تمديد وقف إطلاق النار لأكثر من 60 يوم بهدف خفض التوتر وفتح الباب لاتفاق نووي أوسع بالفترة الجاية. من أبرز البنود المطروحة هي كانت أنه خلال 30 يوم بيتم إزالة الألغام من مضيق هرمز وإعادة فتحه بالكامل أمام الملاحة الدولية ونائلات النفط بخطوة مهمة لتخفيف التوتر وتأمين حركة الطاقة بالعالم. كمان إيران بحسب المسودة رح تلتزم بالقانون الدولي بملف هرمز مقابل تخفيف أمريكا تدريجي للحصار على الموانئ الإيرانية والسماح لطهران ببيع وتصدير النفط مع استثناءات محددة من العقوبات. بس رغم التقدم بعد في خلافات علقانة حول إدارة مضيق هرمز والتفاصيل التنفيذية، يعني الاتفاق بعده مش محسوم بالكامل. وفي تطور لافت يعني بمعلومات بتقول أنه إيران عم تطلب ضمانات من الصين قبل ما تمشي نهائيا بالاتفاق، وحتى في حديث عن نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين إذا تم التفاهم. يعني إذا بدكم المشهد بعده أكيد مفتوح، يعني في تقدم بالمفاوضات بس هالتفاصيل الحساسة بعدها مش محسومة أبدا. منكمل أكيد مشوارنا أنتو برفقة راديو 2ME أستراليا، ومعكم ماريا من قلب بيروت. بكمل معكم بعد الفاصل.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TAC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Carlo Acutis, the Millennium Saint. كان بعده طباول من زعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لما شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما، don't be afraid. Since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: برجع لكم مستمعينا لنكمل المشوار، بتمنى لكم أوقات سعيدة من أي مكان عم تسمعونا. هذا الخبر يعني موجه لكل اللي بيرجعوا بيسخنوا القهوة، لأنه حذر الأطباء من أنه إعادة تسخين القهوة مرات متكررة مش بس بتفسد طعمتها، بل بتغير تركيبتها الكيميائية وبتخليها أكثر مرورة وحموضة، واللي أكيد بيزيد من تهيج المعدة والارتجاع الحمضي عند بعض الأشخاص. وبتحتوي القهوة الطازة على مركبات مفيدة وهي المسؤولة جزئيا عن نكهتها المميزة، كمان بتحتوي على عاملين ممكن يزعجوا المعدة: الكافيين لأنه بيرخي العضل اللي بتمنع صعود أحماض المعدة، والأحماض يلي بتدفع المعدة إلى إنتاج المزيد من الحمض. وإذا استمرت الأعراض فقد تفيد مضادات الحموضة المتاحة من دون وصفة طبية. وأبرز العلامات يلي بتدل على أنه القهوة أعيد تسخينها هي الطعم المحترق والنكهة الحامضة وغياب الحلاوة الطبيعية وفقدان الريحة والنكهة. يعني إذا رحت عملت زيارة وحسيتوا بهيك طعمات، فتأكدوا أنه القهوة مسخنة كذا مرة، يا مرة يا أكتر، حسب درجة، أكيد حسب درجة المرورة والحموضة. بنتابع نحن وياكم المشوار هون راديو 2ME. استراحة. Check us out on Facebook 2ME
1: Australia. 2ME Australia. عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 975-5726. عشتار.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح، 929-17100.

0: أربع ساعات حلوين مرقوا معكم وبيرفقتكم مستمعينا، بتمنى تكونوا قضيتوا وقت حلو واستمتعتوا وخففنا عنكم عقد ما بنقدر. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3 وإن شاء الله الأخبار تكون حلوة أو حاملة هيك شيء فيه أمل ولو شوي. رح ننتقل بعد ثواني لنشرة الأخبار وأنا بودعكم وبرجع بلتقى معكم بكرا الله راد على الساعة 11 صباحا، كونوا على الموعد.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Get the news first from 2ME.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
8: طب صباحكم مستمعينا في عناوين هذه النشرة. روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا في غضون أيام، وذلك بعد ضربات أمريكية جديدة في جنوب إيران. وكبار المفاوضين الإيرانيين في الدوحة لإجراء محادثات ضمن مساء إنهاء الحرب. إسرائيل تشن سلسلة ضربات على جنوب لبنان وشرقه وسط توعد نتنياهو بتكثيف العمليات ضد حزب الله رغم سريان الهدنة. موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. وروبيو يقول بعد اتصال مع لافروف إن واشنطن ما تزال مستعدة للتوسط بشأن أوكرانيا. الرئيس السنغالي يعين الخبير الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا جديدا للوزراء بعد إقالته لحليفه عثمان سونكو. والحجاج يواصلون التوافد على عرفات عشية أداء الركن الأعظم للحج.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مجددا. وسط ترقب إقليمي ودولي لاحتمال التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب في الشرق الأوسط، شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران، قال إنها استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب تحاول زرعها ألغام، في تطور قد يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير الشكوك حول المساعي الدبلوماسية. غير أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على أن التوصل إلى اتفاق ما يزال ممكنا مع طهران. نجوى بن مبارك.
9: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال في بيان إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية في جنوب إيران لحمايتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مضيفة أن السبب لا يزال مجهولا. ورغم الضربات الأمريكية الشديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا، مشددا على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. روبيو أشار أيضا إلى أن بعض المحادثات جرت في قطر التي يزورها كبار المفاوضين الإيرانيين لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء الحرب. وقد صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، ولفت إلى أن إبرام اتفاق بات وشيكا، متهما واشنطن بتبديل مواقفها. في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا، وإلا فلن يكون هناك اتفاق.
8: ترامب قال أيضا أو حث دولا مسلمة بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران، وهو ما رفضته إسلام أباد. وفيما تعمل الولايات المتحدة وإيران على إنجاز تفاهم لإنهاء الحرب، صعد الجيش الإسرائيلي من ضرباته ضد حزب الله اللبناني حليف إيران رغم الهدنة المعلنة معه، ورغم أن التفاوض المباشر بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، فقد كثفت إسرائيل من ضرباتها على جنوب لبنان وشرقه في الساعات الماضية، مستهدفة مناطق عدة بينها مدينة صور الساحلية والنبطية وبلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء. فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
10: لم تتأخر إسرائيل بتنفيذ تهديدها بتوسيع الهجمات في لبنان، إذ شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مشغرة البقاعية، قتل على أثرها 5 أشخاص وجرح آخرون، كما استكمل ضرباته الجوية والمدفعية على عشرات البلدات الجنوبية، مركزا على قضائي صور والنبطية، وموقعا ما لا يقل عن 14 قتيلا وعددا من الجرحى في أكثر من 8 بلدات. التهديدات الإسرائيلية كما إنذارات الإخلاء لمدينة صور ومحيطها ول10 بلدات في النبطية وجزين أدت إلى حركة نزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية، وإن لم تكن بالكثافة التي شهدتها الطرقات منذ قبل. حزب الله من جهته كثف عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي، إذ استهدف موقع مسكاف عام، ثكنتي رميم وأبيفيم، مبنى قيادة اللواء 300 في ثكنتي شوميرا، وتجمعات للجنود في موقع المطلة ومستوطنة مسكاف عام، إضافة إلى عدد من الاستهدافات لتجمعات الجنود والأهداف العسكرية في كرة الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
8: هذا التطور العسكري جاء بعد وقت قصير من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بتكثيف الضربات العسكرية ضده، وأعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه عن تنفيذه لأكثر من 85 ضربة خلال الساعات الماضية استهدفت أكثر من 70 هدفا لحزب الله كما قال. وقال أيضا إنه قتل عناصر من الحزب كانوا يستقلون دراجات نارية في جنوب لبنان. وقد تزامنت هذه الضربات في لبنان مع ضربات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة، حيث قتلت امرأة وطفلة وأصيب 17 آخرون في ضربة جراء ضربة جوية استهدفت خيمة في جنوب القطاع بحسب مسؤولين بقطاع الصحة في القطاع الفلسطيني. هذا ودنا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ المعاملة المروعة كما قال التي تعرض لها قبل أيام ناشط أسطول مساعدات خلال توجهه إلى سواحل غزة، ووصف كارني الأمر بأنه غير مقبول وفقا لبيان صادر عن الحكومة الكندية. من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند التي وصلها أن بلاده ما تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أعلنت الخارجية الروسية أنه حث الوزير الأمريكي على إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السفارة الأمريكية في كييف. وجاء ذلك في وقت حثت فيه روسيا الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرة أوكرانيا، معلنة عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية بما في ذلك مراكز صنع القرار. من موسكو مراد أحمد.
11: ردا على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بالصواريخ والمسيرات على مدرسة في مدينة ستاروبليسك بإقليم لوغانسك وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 آخرين بجراح خطيرة، حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته من أنه سيتم ضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف، وسيتم توجيه ضربات للبنية التحتية العسكرية ومواقع التصنيع العسكري. وحثت موظفي البعثات الدبلوماسية على مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأشار البيان إلى أنه خلال محادثات هاتفية لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتباه نظيره الأمريكي إلى ضرورة إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من كييف، باعتبار أن القوات الروسية بدأت بتنفيذ ضربات تستهدف منشآت البنية التحتية ردا على هجمات كييف. وعلى مدار الأيام الماضية صعدت القوات الروسية عملياتها العسكرية، حيث فرضت سيطرتها على بلدتين في مقاطعة خاركوف وبلدة في مقاطعة زاباروجيا، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 1130 جندي وضابط. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
8: أعلن الكرملين في وقت متأخر من أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة تضاف إلى أدوات الدعم التي تتخذها موسكو في سعيها لتعزيز جيشها في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. عين الرئيس السنغالي باسيرو جوماي فاي الخبير الاقتصادي البارز أحمد الأمين محمد لو رئيسا جديدا للوزراء في هذا البلد، وأكد في بيان أن الأخير يمتلك الخبرة اللازمة لانتشال البلاد من أزمة الديون الخانقة التي تمر بها. وجاء هذا التعيين بعد 3 أيام من إقالة الرئيس جوماي فاي لحليفه ورئيس الوزراء عثمان سونكو بعد أشهر من التوتر بين الرجلين. عن دلالات اختيار الاقتصادي البارز أحمد الأمين أو الأمين لو رئيس جديد للوزراء في السنغال، حدثنا الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية محفوظ السالك.
12: اختيار أحمد الأمين ومحمد لو كرئيس للوزراء في السنغال خلفا لرئيس الوزراء المقالي عثمان سونكو هو خطوة يؤكد من خلالها باسيرو ديوماي فاي على أن الفترة المقبلة هي فترة تركيز على البعد الاقتصادي ومحاولة إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي تمر بها البلاد، وبأنه لم يعد هناك وقت ليضيع في التوتر والخلاف على الصعيد السياسي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء ما بات يعرف بأزمة الديون الخفية. أراد أيضا باسيرو أن يبتعد عن الجانب السياسي خصوصا في ظل توتر علاقاته مع رفيق دربه عثمان سونكو، لذلك اختار شخصية تكنوقراطية لا هي بالمنتمية إلى حزب باستيف ولا إلى تحالف ديوماي رئيسا.
8: استمعتم إلى الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية محفوظ السالك. وتعيين الخبير الاقتصادي البارز أحمد الأمين لو رئيس جديد للوزراء في السنغال جاء عشية تصويت البرلمان في هذا البلد اليوم من أجل اختيار رئيسه الجديد بعد استقالة مالك نجاي المقرب من سونكو، ما يمهد الطريق أمام الثاني أي سونكو لتولي منصب رئيس البرلمان خلال التصويت اليوم، حيث يتمتع حزب باستيف الذي يتزعمه سونكو بغالبية قوية، وهذا قد يفتح الباب أمام منافسة أو سياسية أو معركة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأيام القادمة، على أي سيكون على البرلمان المصادقة على تعيين أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء في غضون 3 أشهر من تعيينه، ولا يمكن للرئيس حل البرلمان قبل 22 نوفمبر، أي بعد 2 من الانتخابات البرلمانية الأخيرة. أعلنت حكومة جنوب إفريقيا عن تكثيف إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن تطبيق القانون من اختصاص السلطات، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد الأجانب غير النظاميين في هذا البلد. وفي سويسرا الناخبون هناك سيتوجهون قريبا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة أطلقها اليمين المتشدد، ترمي إلى وضع سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة في مشروع مناهض للهجرة يقسم الرأي العام في هذا البلد. منى ذويبية.
13: يتوجه السويسريون منتصف حزيران يونيو إلى استفتاء قد يعيد رسم سياسة الهجرة وعلاقة البلاد بالاتحاد الأوروبي، بعدما طرح حزب الاتحاد الوسط الديمقراطي اليميني مبادرة تهدف إلى منع تجاوز عدد سكان سويسرا 10 ملايين نسمة قبل 2050. ويقول مؤيد المشروع إن ذلك يزيد الضغط على السكن والنقل والبنية الصحية والتعليمية، وينص المشروع على تجديد سياسة اللجوء ولم الشمل العائلة وإجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات إذا تجاوز عدد السكان 9,500,000 نسمة قبل عام 2050. لكن النقطة الأكثر حساسية تتعلق باتفاق حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، حيث تنص المبادرة على إنهاء الاتفاق إذا تجاوزت سويسرا السقف السكاني المحدد، ما قد يؤدي تلقائيا إلى سقوط الاتفاقات الثنائية مع بروكسل ويؤثر على وصول سويسرا إلى السوق الأوروبية، إضافة إلى تعاونها ضمن نظام شنغن ودبلن. وفيما تحذر الحكومة والدراسات الاقتصادية من أن تقليص الهجرة قد يؤدي إلى نقص حاد في اليد العاملة، خصوصا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأجانب، والذين يمثلون حاليا نحو 27% من سكان البلاد.
8: أطلق البابا ليون 14 في أول رسالة عامة له نداء قويا لتجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح، كما قال منددا بأشكال جديدة من العبودية وراء ازدهار التكنولوجيا، وداعيا إلى تجاوز نظرية الحرب العادلة التي كما قال التي تروج لها الإدارة الأمريكية. يواصل أكثر من 1.5 مليون مسلم التدفق لليوم الثاني تواليا من منى باتجاه مشعر عرفات عفوا في ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة. سميرة والنبي.
14: يتوافد الحجاج إلى مشعر منى بملابس الإحرام البيضاء، سواء بالحافلات المخصصة أو سيرا على الأقدام إلى أكبر مدينة خيام في العالم، بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام بمدينة مكة. ويعتبر مشعر منى اجتماعا لكل الحجاج على اختلاف مشاربهم في وقت واحد، يقفون في جبل عرفة حيث يتضرعون إلى الله بالدعاء، وتجري مناسك الحج وسط إجراءات أمنية فائقة ومنظومة خدمات متكاملة وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة آمنة حتى يتمكن الحجاج من أداء المناسك بيسر وسهولة في أجواء إيمانية وروحانية، حيث تحرص المملكة السعودية على إبقاء التوتر الإقليمي بعيدا عن أجواء الحج. وكالة الأنباء السعودية أفادت بأن الجهات المعنية تنفذ خططها التشغيلية المتكاملة لموسم الحج من خلال تكثيف أعمال التنظيم والتوجيه وإدارة الحشود المتدفقة، إلى جانب توفير الخدمات الصحية والإسعافية فضلا عن خدمات النظافة في موسم الحج.
15: Good afternoon. First to Sydney, traffic in Ingleside. A serious crash is on Wakehurst Parkway heading southbound just past Middle Creek. And in Bardia, a breakdown's on Campbelltown Road westbound just past McDonald Road in one lane. In Melbourne, there's works for the Calder Freeway outbound before the Ring Road. And a crash in Laverton North on Fitzgerald Road southbound at Doherty's Road has the left lane closed. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people aged 25 to 54. It's important you know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org. It's Mandy with the Let's in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: مع الفنان رامي عياش منبلش مشوارنا. مرحبا لك المستمعين راديو 2ME.

0: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجه لكم

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتو برفقتي ذات 2 ME 1638 AM نرجع لعنكم تنطلع عليكم بنهار جديد بمشوار جديد. ابتدى مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الثلاثة، اليوم 26 من شهر ماي ايار. بذكر باحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة، على صعيد ملبن 18. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم من هلا ولغاية الساعة 8 المساء، انا وانتو على امل نقضي وقت كتير حلو برفقة اغاني كتير حلوة رح نسمعها سوا، رح نترافق مع الاخبار المحلية الاسترالية بالاضافة لكل الاخبار العالمية. يكونوا معنا وتابعونا، رح نكون كمان مع رشدات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا دايما عبر الموجي 1638 AM. استراحة بسيطة وبنرجع لعنكم، مرحبا. Feel the summer magic with the summer music on 2ME. Cha cha cha.
1: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au.
0: نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات.
2: Will Howard Evans with the top stories. Two men have been arrested as part of an investigation into Desi Freeman in the months after he killed two police officers in Porepunkha. A 48-year-old and 35-year-old were arrested this morning in northeast Victoria and will now be interviewed by police. A special task force has been investigating Freeman's movements during his 7 months on the run, including whether he received any help. The US Secretary of State says there's a lot of back and forth about specific language in a proposed peace deal with Iran, adding it might take a few days until it's finalised. Iranian negotiators are in Qatar for peace talks, and Marco Rubio says the discussions are around the specific wording being used in the initial document. A lot of it deals with the reopening of the Strait of Hormuz, which has been closed for months, spiking oil prices. South Australian major crime detectives are returning to the remote outback station where 4-year-old Gus Lamont disappeared nearly 8 months ago. SA Police hopes heavy rain at the Oak Park station may provide opportunities to uncover fresh evidence. Gus disappeared from his family's expansive property near Yunta in September last year. The disappearance has prompted some of the largest scale searches for him the state has ever seen. And for more news at any time, make sure you follow the ABC Top Stories podcast.

0: تمام الخامسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: الأخبار موجزة في ثلاث دقائق معك نجوى بن مبارك. مرحبا.
2: مرحبا هادي، أهلا بكم مستمعينا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات للصحفيين على متن طائرته خلال زيارته إلى مدينة جايبور الهندية إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جنوب إيران والتي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها دفاعية. وأضاف روبيو أن المضائق يجب أن تكون مفتوحة وستفتح بأي شكل من الأشكال. وفي السياق نفسه أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التفاوض على صياغة اتفاق مع إيران لا يزال مستمرا، موضحا أن هذه العملية قد تستغرق بضعة أيام. هذا وأجرى كل من كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية محادثات في الدوحة مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الأمال في تحقيق انفراج وشيكة. وبشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من دول منها السعودية وقطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. في الداخل الإيراني، قال الرئيس مسعود بازكشيان إنه أصدر أمرا باستئناف الوصول إلى الأنترنت بعد انقطاع دام 90 يوما تقريبا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب البلاد وشرقها، من بينها بلدات في البقاع والنبطية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وذلك تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية بهدف سحق حزب الله. وفي قطاع غزة، ذكر مسؤولون فلسطينيون أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب القطاع، مما تسبب في مقتل امرأة وطفلة وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال. في الملف الأوكراني، حثت روسيا الرعايا الأجانب على مغادرة كييف قبل أن تشن سلسلة من الضربات المنظمة على أهداف دفاعية في العاصمة الأوكرانية، وذلك في اليوم التالي لأحد أشد موجات القصف على المدينة منذ بدء الحرب. عين الرئيس السنغالي المسؤول السابق في البنك المركزي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء بعد إقالة عثمان سونكو الأسبوع الماضي، ويأتي القرار بعد أشهر من التصعيد بين الحليفين السابقين اللذين تحولا إلى خصم.
3: Good afternoon. First to Sydney, traffic in North Ryde, a car breakdowns on Lane Cove Road northbound at Cox's Road, and in Ingleside, a serious crash has closed Wakehurst Parkway both ways just past Middle Creek. In Melbourne, there's a crash in Laverton North on Fitzgerald Road southbound at Doherty's Road, blocking the left lane, and the Hume Freeway is slowing outbound off the Ring Road to O'Hearn's Road and inbound past Cooper Street. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people aged 25 to 54. It's important you know the red flag signs and symptoms. Visit Bowel Cancer Australia. Australia.org. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودة لكم مستمعينا، بدي أوصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفة ذات 2ME 1638 AM. نروح لاعتقال هندي متهم بإدخال 166 كيلوغرام من المواد الممنوعة بقيمة تقدر بحوالي 5.5 مليون دولار أسترالي على إنه موجودة في شحنة مواد غذائية قادمة من الهند. الشحنة اكتشفت في ميناء سيدني. الشرطة تركت الشحنة تمر بشكل طبيعي. الشحنة ذهبت إلى مستورد في منطقة باراماتا بعد 3 أيام تحت مراقبة شديدة جدا. جاء للشحنة حمل حاله وإجا، حاول إخراج جزء منه وعنده تم القبض عليه. سيواجه تهم تصل إلى عقوبتها القصوى ل 25 سنة بالسجن. برافو عليك، شاطر، وبنص باراماتا كمان جايبها على مستورد بنص باراماتا. إيه العيون مفتحة مش عم تنام أبدا. تحياتي من جديد لك المستمعين الكرام، أنتوا برفة ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة ونرجع نتابع مشوار Drive Time Program ليوم الثلاثة، اليوم 26 من شهر ماي. أي
1: 2ME، we just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: بنسمع الفنان نصيف زيتون اهو راديو 2ME 1638 AM.

تنكر أفهم حركاتك ما ممكن تقنعنا أكثر من إعجاب إعجابك ومبين بعيونك

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: بنتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4. بنتعرف على أخبارنا المحلية والعالمية بس عبر أثير راديو 2ME. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2ME.com.au. Download the app now.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
0: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: تحية طيبة نشرة أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان، مع تحية دعاء حمصي فرح، رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين النشرة. انذارات إسرائيل تركز على منطقة صور، والجيش الإسرائيلي يهدد بيروت. لبنان يشدد على انسحاب إسرائيل قبيل مفاوضات المسار الأمني. دريان في رسالة الأضحى: السلع خارج إطار الدولة يضعف مؤسسات الدولة. ترامب: مسار الاتفاق مع إيران تاريخي، وعلى العرب التوقيع على اتفاقات أبراهام. لم تكن ذكرى التحرير إلا حاملة لتناقضات بين ما ترمز إليه وواقع الهيمنة والسيطرة لكل من إسرائيل على أكثر من 60 بلدة وقرية جنوبية، ولحزب الله الذي يحاصر الدولة في الميدان والدبلوماسية برفضه وقف إطلاق النار والتفاوض المباشر والذهاب أبعد في التحريض على الحكومة، واستدراج إسرائيل إلى تصعيد أكبر على حساب لبنان والجنوبيين. الدولة تتلقى النار من هذا وذاك، على الرغم من أنها تمسك بالتفاوض المباشر لتنفيذ التحرير الحقيقي وليس الاستنزاف المستمر الذي يفيد إسرائيل وحزب الله ويضيع الأرض. وسط هذه الأجواء تسارعت في الساعات الماضية خطوات تصعيدية إسرائيلية طرحت العودة إلى استهداف بيروت وممارسة الحرب المكثفة، في تأكيد على فصل المسار اللبناني عن الإيراني، مستبقة جولة المفاوضات في المسار الأمني يوم الجمعة، فيما يعد لبنان ترتيباته إلى هذه المفاوضات بدءا بالتركيز على وقف إطلاق النار. ويسرع ترامب من جهته المسار على الخط الإيراني، وبدا كأنه يحدد قاعدة للاتفاق تقوم أولا على اتفاق جيد مع إيران أو لا اتفاق، وثانيا على اعتراف الدول العربية والإسلامية الثمانية الذين تحاور معهم أمس الأول باتفاقات أبراهام، بما يؤدي إلى إرضاء إسرائيل.
1: من المقرر أن يتوجه الوفد العسكري التقني اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون الذي سيعقد في 29 أيار من الجاري، وفي رأس الأولويات المطالبة بوقف النار والبحث في سبل تثبيته، إضافة إلى استعراض التطورات الميدانية الجنوبية وانعكاساتها على الخطط العسكرية لتنفيذ حصرية السلاح.
0: في الجانب الإسرائيلي، أبرز الإعلام الإسرائيلي الخلاف الذي وقع في اجتماع الكابينت المصغر أمس بين وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ورئيس الوزراء نتنياهو بشأن الحلول المطروحة للتعامل مع مسيرات حزب الله، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت. ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قوله: إن على إسرائيل إنشاء معادلة ردع جديدة أمام تهديد المسيرات تشمل مهاجمة مبان في بيروت وصور. وشكى من أن إسرائيل ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية، فيما قال سموتريتش إنه ينبغي إسقاط 10 مبان في بيروت مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله.
1: وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن على نتنياهو أن يضرب بيده على طاولة ترامب ويعلن العودة إلى حرب مكثفة في لبنان، وأضاف: يجب قطع الكهرباء عن لبنان والسيطرة على الزهراني. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد رد روبيو على خطاب قاسم، مشيرا إلى أن الحقبة التي كان فيها الحزب جماعة إرهابية تحتجز بلدا بأكمله رهينة تقترب من نهايتها.
0: وفي وقت تعمل طهران على توحيد المسارين الإيراني واللبناني، تعمل إسرائيل على الاحتفاظ بحرية الحركة هنا وهناك. ماذا في رسالة واشنطن؟
2: رسالة واشنطن:
3: يخيم الحذر على التفاؤل الذي أرخى بظلاله على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الرئيس ترامب دعا المفاوضين الأمريكيين إلى عدم الاستعجال في تبني أي اتفاق فقط لأنه أفضل الممكن، وبناء على هذه السردية يمكن توقع التالي: أولا، إن الاتفاق ممكن ومستحيل في آن، ممكن إذا قبلت واشنطن بتجميد إيران تخصيب اليورانيوم، ومستحيل إذا أصرت على إخراج اليورانيوم من البلاد. في الحالة الأولى الربح السياسي هو لإيران، وفي الحالة الثانية للولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تحدث عن عمل مشترك مع دول الخليج، أسفر عن تقدم في المفاوضات تفضي في حال نجاحها ليس فقط إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض رسم عبور لصالح إيران، بل أيضا إلى معالجة بعض الركائز الأساسية التي شكلت الطموح النووي الإيراني في الماضي.
4: So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past.
3: ثانيا، إن الحصار الأمريكي لإيران ومضيق هرمز مستمر إلى حين توقيع اتفاق نهائي ورسمي ومضمون. ثالثا، الإيجابي في الموضوع أن المرشد وافق على الصيغة العامة للاتفاق، لكن هذا لا يعني أن الموافقة ستفضي حكما إلى تفاهم. السؤال: هل يقبل ترامب بتسوية تقوم على فتح مضيق هرمز من قبل إيران ومن دون فرض تعريفة عبور، مقابل خفض جزئي للعقوبات الأمريكية على أن يترك الملف النووي لمفاوضات لاحقة خلال الشهرين المقبلين، علما أن التجميد أو وضع اليد يطال 2000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وليس فقط 400 كيلوغرام التي أوشكت على بلوغ مستوى النقاء اللازم لصنع سلاح نووي. هذا هو العرض الحالي الخاضع للبحث، مقرونا بموافقة ترامب على طلب نتنياهو بحفظ حرية التحرك لجيشه في مواجهة التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
0: في ذكرى التحرير أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، وشدد على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أن حفظ إنجاز التحرير وصونه هو الجهاد الأكبر، وشدد على التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية، ودعا إلى حماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال بدوره: لن نستعيد عيد التحرير إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلها بأمان وكرامة.
1: النائب حسين الحش حسن أعلن أن حزب الله سيلتزم بنتائج الاجتماع الأمني في أمريكا إذا كانت لمصلحة لبنان، لكنه يرفض وقف إطلاق نار يمنح إسرائيل حرية الحركة في لبنان، وأضاف أن المسار الأمني الخاطئ للحكومة قد يؤدي إلى مواجهة في الشارع.
0: وفي ذكرى التحرير، حزب الله يعيد الاحتلال إلى الجنوب اللبناني. مجد لينعيد.
5: إلى مربع ما قبل التحرير عام 2000 أعادت سياسات والمغامرات العسكرية لميليشيا حزب الله المحظورة لبنان، وبات الإسرائيلي يسيطر بالنار والتوغل والتدمير الممنهج على مساحات شاسعة من الجنوب. ومنذ الانسحاب في العام 2000 تسبب الحزب في سياق خدمة الأجندة الإيرانية بثلاثة حروب 2006-2023 وصولا إلى إسناد إيران. العميد المتقاعد الدكتور خليل الجميل القائد السابق لمنطقة الجنوب العسكرية شرح عبر صوت لبنان الواقع الميداني.
6: سنة 2023 يعني قبل عملية طوافين الأقصى كانت الأراضي اللبنانية المحتلة هي حوالي 1.2 كيلومتر مربع، هيدون مزارع شبعة. هالمساحة بتشمل المناطق المتحفظ عليها على الخط الأزرق 13 والخرقات الدائمة للخط الأزرق 18 ومنطقة الغجر الماري المحتلة. بسنة 2024 يعني بعد حرب إسناد غزة زاد الاحتلال 5 ليال، صارت المساحة المحتلة حوالي 18 كيلومتر مربع، يعني من ال 1.2 ل 18 كيلومتر مربع، والتلال الخمسة لكن ما كان عليها مباني وبتقع بمحاذاة الحدود.
5: مساحات شاسعة تم قضمها بفعل حرب إسناد إيران.
6: اليوم الأراضي اللبنانية المحتلة يعني ما أصبح يعرف بالمنطقة الصفراء هي حوالي 500 كيلومتر مربع، حوالي 8 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، وبتشمل 54 بلدة محتلة ومدمرة بنسب بين 70 إلى 90%، وفيها مدينتين كبار اللي هن مدينة الخيام ومدينة بنت جبيل. بالإضافة لهيك في خط عازل بالنيران قدام المنطقة الصفراء مش محتل ولكن مدمر، صار بنسبة 50 إلى 70%، وبيشمل عشرات القرى الجنوبية خط نهر الليطاني اللي أصبحت شبه خالية من السكان.
5: 26 عاما على 25 من أيار، الحصيلة كارثية، والمفارقة أن الذكرى انتهت على يد ميليشيا حزب الله المحصورة. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: كيف تحضر ذكرى التحرير في ذاكرة النازحين الجنوبيين؟ ترازي الخوري.
7: في السنوات الأولى للتحرير بدأ 25 من أيار مناسبة وطنية جامعة في لبنان بعد أن عاد أهالي الجنوب إلى قراهم التي هجروا منها خلال سنوات وجود الجيش الإسرائيلي، وطغت مشاهد العودة والفرح الشعبي على المشهد العام. ثم جاءت حرب تموز 2006 لتعيد صياغة معنى التحرير مرة أخرى بعدما عاد الجنوب إلى واجهة المواجهة والدمار والنزوح، ومع حرب إسناد غزة المواجهة مستمرة بين ميليشيا حزب الله المحصورة وإسرائيل. آلاف النازحين عن قراهم في مشهد في بيروت يشبه مشهد غزة. كيف ينظر النازحون إلى هذا العيد اليوم؟
8: والله ما عندي شيء أنا أحكي لأنه ماني ذاكر شيء.
9: أنا والله ما تواخذيني بهالكلمة، أنا ما بفهم بالسياسة، يعني احترامي إليك، أنا ما بتفرع عند السياسة، ما لنا شغل بالسياسة.
10: شو عم بدنا نتحرر؟ إن شاء الله بنتحرر.
7: لم يعد معنى التحرير مرتبطا بخروج إسرائيل، بل المهم هو تأمين الاحتياجات الأساسية.
11: لا عم يجينا حليب، لحفظ، أنا ابني وبنتي مقطوعين من الحليب والحفاضات، مقطوعين من المي، من كل شيء، ما عم يجينا شيء لهون.
9: لا ما في مساعدات، مثل ما انك شايفه انا بشتغل ببيع مي على الاشاره.
10: ناقصنا كثير اشياء، مع انه بحطوا الخيمه وبعد في شغلات ناقص.
7: بعد اكثر من ربع قرن بقي التحرير حاضرا في الذاكره وساحه مفتوحه تعكس الانقسام حول مفهوم الدوله والسياده ومستقبل لبنان. تراز الخوري، صوت لبنان.
12: Good afternoon. First to Sydney traffic in Lane Cove. A bus and car crash has just been cleared on the Pacific Highway northbound just below the Gore Hill Freeway, and in Ingleside a serious two-car crash has closed Wakehurst Parkway both ways just past Middle Creek. In Melbourne, a breakdown's on the Ring Road, Altona bound after Ballarat Road, and further along a crash at Boundary Road has the right lane blocked. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people aged 25 to 54. It's important you know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
13: بنرجع لعندكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الثلاثاء، اليوم 26 من شهر ايار ماي. بذكر باحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحراره ل 20 درجه على الصعيد، ملبن 18. مني كاتيانا الصراف بدي وصل تحياتي المسائيه لكل مستمعينا، انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام. بذكركم مستمعينا انه حاله الطقس عم تقدم لكم برعايه شركه عشار يلي عندنا 30 سنه خبره للتحويلات الماليه حول العالم من اي مكان كنتوا باسرى وعندهم خدمات أخرى متوفرة، بتلاقون على 95 واي ستريت فيفيلد. اتعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية، وكمان تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، وتعرفنا على أحوال طقسنا. مشوا هلأ مستمعينا حتى نسمع أغاني كتير حلوة، رح نبلش الساعة مع الفنان ملحم زين، نرجع نكمل مع الفنان فرج سليمان، وعندي كمان الفنان كلودا إشميلي. هون راديو 2 ام اي. بونسوار.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفريم كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفريم ذا ثيرياك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: نتوجه لفاصل استراحة قصير ونرجع نكمل سوا مع جولة إخبارية لتمام الأربعة ونص هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: Howard Evans with the top stories. Two men have been arrested as part of an investigation into Desi Freeman in the months after he killed two police officers in Porepunkah. A 48-year-old and 35-year-old were arrested this morning in northeast Victoria and will now be interviewed by police. A special task force has been investigating Freeman's movements during his 7 months on the run, including whether he received any help. The US Secretary of State says there's a lot of back and forth about specific language in a proposed peace deal with Iran, adding it might take a few days until it's finalised. Iranian negotiators are in Qatar for peace talks, and Marco Rubio says the discussions are around the specific wording being used in the initial document. A lot of it deals with the reopening of the Strait of Hormuz, which has been closed for months, spiking oil prices. South Australian major crime detectives are returning to the remote outback station where 4-year-old Gus Lamont disappeared nearly 8 months ago. SA Police hopes heavy rain at the Oak Park station may provide opportunities to uncover fresh evidence. Gus disappeared from his family's expansive property near Yunta in September last year. The disappearance has prompted some of the largest scale searches for him the state has ever seen. And for more news at any time, make sure you follow the ABC Top Stories podcast.
6: 2ME. أهلا بكم فترة صباح فنزال كات متواصلة معكم مع نشرة أنباء المطولة، وإليكم أبرز العناوين. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران تقول إنها دفاعية، ووزير الخارجية الأمريكي يشدد على أن المسار التفاوضي مستمر وأن اتفاقا مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية. بنيامين نتنياهو يعلن أن إسرائيل ستكثف ضرباتها في لبنان بهدف سحق حزب الله بحسبه، والغارات الإسرائيلية تشمل سور والنبطية ومناطق واسعة في جنوب وشرق لبنان وارتفاع حصيلة القتلى اللبنانيين. ترقب في أوكرانيا بعد مطالبة روسيا الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة كييف قبل شن ضربات واسعة، ولافروف يحث روبيو على إجلاء موظفي السفارة الأمريكية. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد استعداد واشنطن مواصلة جهود الوساطة ما مآلات هذه الحرب. نتابع ذلك خلال النشرة مع رمتان عويطية. ذلك خلال هذه الساعة الإخبارية. بعد دعوة دونالد ترامب للسعودية وقطر بالتطبيع فورا مع إسرائيل، ما هي خيارات الدولتين؟ مع كاتب صحفي من الدوحة. بعد الضربات الأمريكية على إيران الليلة الماضية، ما أخبار أسعار النفط؟ نرى ذلك مع عماد بن سعيد واقتصاد الصباح. نتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق، وصور وقفة عرفات أهم منسك من مناسك الحج عشية عيد الأضحى، وحرارة استثنائية في هذه الفترة من العام في جزء من أوروبا خاصة في فرنسا، نرى ذلك وأخبار أخرى، فابقوا معنا.

0: لا شيء مضمونا بعد. في محادثات إيران مع الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة، هاجم الجيش الأمريكي مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب قال إنها كانت تحاول زرع ألغام. متحدث عسكري أمريكي شدد على أنها ضربات دفاعية. وسارع وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات هذا الصباح إلى القول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، لكنه شدد على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى.
1: بين مسار تفاوضي بطيء وغامض وتصريحات متضاربة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، تباغت القوات الأمريكية إيران بهجمات على جزيرة لارك. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربات دفاعية.
2: نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية، وشملت الأهداف مواقع إطلاق الصواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام.
1: تقول وكالة فارس الإيرانية إن الهجمات تمت فجر يوم الاثنين، لكن لم يتم الإعلان عنها لعدم التأثير على المفاوضات التي يقول عنها وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو إنها ستفضي إلى اتفاق وإن استغرق ذلك بعض الوقت.
3: نحتاج إلى بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق، حتى فيما يتعلق بالخلافات حول كلمة أو جملة معينة. وإذا أردنا التوصل إلى اتفاق فعلينا العمل على حل هذه الخلافات، لكن في النهاية إما أن يكون الاتفاق جيدا أو لن يكون هناك اتفاق من الأساس.
1: السعي إلى اتفاق جيد قد تكون بعض ملامحه في الدوحة التي وصل إليها كبار المفاوضين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. تقول مصادر قطرية إن المناقشات تتركز على أمن مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. لكن رغم هذا الأخذ والرد، يؤكد ترامب أن إيران ستسلم في الأخير اليورانيوم المخصب لديها، ويحث في الوقت ذاته المزيد من الدول العربية والإسلامية من بينها السعودية وقطر على التوقيع على اتفاقية إبراهام والتطبيع مع إسرائيل، واصفا طلبه بالإلزامي.
0: ومعنا الآن حول هذا الموضوع من الدوحة الكاتب الصحفي عبد الله العزيز الخاطر. سيد الخاطر، أهلا بك على قناة فرانس 24. أبدأ معك بمسألة المحادثات التي جرت في الدوحة مع وفد إيراني يضم قاليباف وعرقجي. حتى الآن كنا نسمع عن الوساطة الباكستانية الحثيثة مع الولايات المتحدة، ما هو الدور القطري حاليا في سير المفاوضات؟
4: مرحبا فيكم، مرحبا مشاهدين الكرام. طبعا المتابعين يعلمون أن هناك طبعا اتصالات على مستوى رفيع، إما من قبل أمير قطر أو أيضا رئيس مجلس الوزراء، وزيارات، ومن ثم الوفد الذي وصل أيضا إلى طهران واستطاع حقيقة أيضا حلحلة كثير من التلكؤ والتخندق، خاصة من قبل بعض الفرقاء، واستطاع حقيقة دفع هذا، ولذلك بدأنا نسمع عن الخطاب. الزيارة من على هذا المستوى الرفيع خاصة من قبل إيران بداية هي مؤشر حقيقة إيجابي أن الأمور تمشي، أو على الأقل هناك استمرار لهذا التوافق على الإطار التوافقي، ولذلك الحديث عن هنا خاصة يرتكز على مضيق هرمز، سلامة المضيق والقدرة على إيجاد إجراءات أيضا تمكن من فتح المضيق دون إشكالات، وأيضا الجانب المالي خاصة بوجود أيضا محافظ المصرف المركزي الإيراني، خاصة أن قطر أيضا سبقت في هذا الجانب لأنها كانت قناة أيضا تواصل ما بين الولايات المتحدة وإيران في الماضي، وكان هناك أيضا تحرير جزء من الأصول المجمدة وصلت إلى قطر في الماضي، ولذلك هذا المسار يعني يستمر في هذا الجانب. لذلك الدور المركزي لقطر والوسيط القطري حاضر، ولذلك هذا
0: لكن هناك كانت هناك خلافات واتهامات من قطر التي تعرضت لهجمات من قبل إيران، تضع السلطات القطرية ذلك جانبا من أجل الوصول إلى حل؟
4: بطبيعة الحال المصلحة العليا إما للاقتصاد العالمي، منطقة الخليج للأقليم بشكل عام، وأيضا دولة قطر حقيقة تستدعي كوسيط، هذا جزء من الوساطات، هذا جزء من القدرة على تجاوز بعض طبعا العوائق، وكان هذا عائق كبير حقيقة بالنسبة لدولة قطر وسيادة دولة قطر، ولكن كانت أيضا الظروف جدا صعبة على أيضا إيران، كانت تعتبر نفسها في وضع وجودي خاصة في حرب وجودية، ولذلك استطاعت قطر حقيقة ببعض التنازل في هذا الجانب. أيضا خاصة أن العلاقات القطرية الإيرانية سبقت في الماضي علاقات جيدة ومتنامية، ولذلك كانت هناك مثل هذه اللي طبعا تجاوز قطر في هذا الجانب.
0: نعم، هناك جانب آخر، دونالد ترامب خرج أمس بمفهوم جديد يتحدث عن اتفاق سلام شامل في المنطقة، لا يقتصر فقط على إيران بل يشمل تطبيع قطر والسعودية ودول أخرى لعلاقتها مع إسرائيل. ما الذي يمكن قراءته من خلال ذلك؟ هل هي محاولة ضغط على الدول الخليجية من أجل وقف تأثير الحرب عليها؟ هل هو إرضاء لإسرائيل التي لا تريد وقف الحرب مع إيران؟
4: في اعتقادي أنه طبعا كما يعلم الجميع الولايات المتحدة الآن والضغوط والكثير من الحراك داخل الولايات المتحدة خاصة، ف في اعتقادي أن هناك كان ضغوط كبيرة على الرئيس ترامب، ومن أجل تسويق هذه الفكرة وعدم أيضا إحداث أي تردد في هذا الجانب أرسل مثل هذه الأفكار، في جانب للاختبار، في جانب آخر للإرضاء، في جانب آخر أيضا لتسويق هذه الاتفاقية حتى تكتمل ويكون قادر على الانسحاب دون، وإبراز أنه أيضا الولايات المتحدة لم تنسى إسرائيل ولم تنسى أيضا هذا الجانب من طبعا
0: هل هناك حضور لأن تنضم قطر إلى الاتفاقات الأبراهامية؟ هل هناك حضور لتنضم قطر إلى الاتفاقات الأبراهامية خلال هذه المرحلة؟
4: في اعتقادي قطر لم تكن طرفا في الحرب، ولا هي طرفا أيضا في الإطار التوافقي، ولا في خطاب النوايا، ولا يعني تقدم كل هذا من أجل أيضا إخراج الجميع من هذا المأزق، ولذلك مثل هذه الفكرة هي خارج كل حقيقة أطر التفاهمات، خارج أطر الأحداث أيضا في المنطقة. قطر ليست جزء، أيضا المملكة ليست أيضا جزء في هذا الجانب، وأيضا كانت لا يعني رفضت هي أيضا في البداية

0: 25 to 54. It's important you know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia. 2ME.
1: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بشكل كتير سريع لأذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الثلاثة 26 من شهر أيار ماي، 20 درجات الحرارة بسيدني، على صعيد ملبن 18. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لجولتنا الغنائية، بنسمعها سوا.

0: الساعات المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 بالبحث عن صاحبة. تعا واستلم الأمانة وهي بالحفظ والصون. مجددا ومرة تانية الشرطة الفيدرالية الأسترالية تطلب مساعدتكم. شو اللي صار رح أخبركم. تم العثور على شحنة مخدرات ضخمة فيها 373 كيلوغرام من الهيروين وشغلات بسيطة في إحدى المولدات الكهربائية في سيدني. في حال كان لديك أي معلومات عنا الرجاء التواصل مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية. وإذا كانت الشحنة لألك الرجاء القدوم لاستلامها. هي في قسم الأمانات الآن مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية. سيتم حجز فندق لحضرتك نعم في إحدى الجزر مدة الحياة لمدة الحياة أوتيل 10 نجوم بشي جزيري مقطوعة. عرفتوا شو قصدون؟ هيك قصدها الشرطة الفيدرالية الأسترالية. فإذا كانت هذه الشحنة لألك روح بكل ممنونية رح يعطوك 373 كيلوغرام من الهيروين ويقولوا لك الله معك للجزيرة جود باي and forever. رح تقضي طول أيام حياتك بهالجزيرة هيدي المقطوعة يعني بالسجن. تحياتي المسائية لكم. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك. عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية. ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
0: جولة أخبار الساعة 5 من وافقين فيها عبر أثير راديو 2ME.
6: Get the news first from 2ME.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
8: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ. كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
9: أكثر من 30 سنة
8: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون. شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
10: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
11: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية. نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك. عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه. ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ميريلاندز رود ميريلاندز ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: تحية طيبة نشرت أخبار الخامسة والربعة من صوت لبنان مع تحية دعاء حمص فرح، راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين النشرة. إنذارات إسرائيل تركز على منطقة صور، والجيش الإسرائيلي يهدد بيروت. لبنان يشدد على انسحاب إسرائيل قبيل مفاوضات المسار الأمني. دريان في رسالة الأضحى: السلاح خارج إطار الدولة يضعف مؤسسات الدولة. ترامب: مسار الاتفاق مع إيران تاريخي، وعلى العرب التوقيع على اتفاقات أبراهام. لم تكن ذكرى التحرير إلا حاملة لتناقضات بين ما ترمز إليه وواقع الهيمنة والسيطرة لكل من إسرائيل على أكثر من 60 بلدة وقرية جنوبية، ولحزب الله الذي يحاصر الدولة في الميدان والدبلوماسية برفضه وقف إطلاق النار والتفاوض المباشر والذهاب أبعد في التحريض على الحكومة، واستدراج إسرائيل إلى تصعيد أكبر على حساب لبنان والجنوبيين. الدولة تتلقى النار من هذا وذاك، على الرغم من أنها تمسك بالتفاوض المباشر لتنفيذ التحرير الحقيقي وليس الاستنزاف المستمر الذي يفيد إسرائيل وحزب الله ويضيع الأرض. وسط هذه الأجواء تسارعت في الساعات الماضية خطوات تصعيدية إسرائيلية طرحت العودة إلى استهداف بيروت وممارسة الحرب المكثفة، في تأكيد على فصل المسار اللبناني عن الإيراني، مستبقة جولة المفاوضات في المسار الأمني يوم الجمعة، فيما يعد لبنان ترتيباته إلى هذه المفاوضات بدءا بالتركيز على وقف إطلاق النار. ويسرع ترامب من جهته المسار على الخط الإيراني، وبدا كأنه يحدد قاعدة للاتفاق تقوم أولا على اتفاق جيد مع إيران أو لا اتفاق، وثانيا على اعتراف الدول العربية والإسلامية الثمانية الذين تحاور معهم أمس الأول باتفاقات أبراهام، بما يؤدي إلى إرضاء إسرائيل.
1: من المقرر أن يتوجه الوفد العسكري التقني اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون الذي سيعقد في 29 أيار من الجاري، وفي رأس الأولويات المطالبة بوقف النار والبحث في سبل تثبيته، إضافة إلى استعراض التطورات الميدانية الجنوبية وانعكاساتها على الخطط العسكرية لتنفيذ حصرية السلاح.
0: في الجانب الإسرائيلي، أبرز الإعلام الإسرائيلي الخلاف الذي وقع في اجتماع الكابينت المصغر أمس بين وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ورئيس الوزراء نتنياهو بشأن الحلول المطروحة للتعامل مع مسيرات حزب الله، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت. ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قوله: إن على إسرائيل إنشاء معادلة ردع جديدة أمام تهديد المسيرات تشمل مهاجمة مبان في بيروت وصور. وشكى من أن إسرائيل ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية، فيما قال سموتريتش إنه ينبغي إسقاط 10 مبان في بيروت مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله.
1: وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن على نتنياهو أن يضرب بيده على طاولة ترامب ويعلن العودة إلى حرب مكثفة في لبنان، وأضاف: يجب قطع الكهرباء عن لبنان والسيطرة على الزهراني. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد رد روبيو على خطاب قاسم، مشيرا إلى أن الحقبة التي كان فيها الحزب جماعة إرهابية تحتجز بلدا بأكمله رهينة تقترب من نهايتها.
0: وفي وقت تعمل طهران على توحيد المسارين الإيراني واللبناني، تعمل إسرائيل على الاحتفاظ بحرية الحركة هنا وهناك. ماذا في رسالة واشنطن؟
2: رسالة واشنطن:
3: يخيم الحذر على التفاؤل الذي أرخى بظلاله على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الرئيس ترامب دعا المفاوضين الأمريكيين إلى عدم الاستعجال في تبني أي اتفاق فقط لأنه أفضل الممكن، وبناء على هذه السردية يمكن توقع التالي: أولا إن الاتفاق ممكن ومستحيل في آن، ممكن إذا قبلت واشنطن بتجميد إيران تخصيب اليورانيوم، ومستحيل إذا أصرت على إخراج اليورانيوم من البلاد. في الحالة الأولى الربح السياسي هو لإيران، وفي الحالة الثانية للولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تحدث عن عمل مشترك مع دول الخليج، أسفر عن تقدم في المفاوضات تفضي في حال نجاحها ليس فقط إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض رسم عبور لصالح إيران، بل أيضا إلى معالجة بعض الركائز الأساسية التي شكلت الطموح النووي الإيراني في الماضي.
4: So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past.
3: ثانيا، إن الحصار الأمريكي لإيران ومضيق هرمز مستمر إلى حين توقيع اتفاق نهائي ورسمي ومضمون. ثالثا، الإيجابي في الموضوع أن المرشد وافق على الصيغة العامة للاتفاق، لكن هذا لا يعني أن الموافقة ستفضي حكما إلى تفاهم. السؤال، هل يقبل ترامب بتسوية تقوم على فتح مضيق هرمز من قبل إيران ومن دون فرض تعريفة عبور مقابل خفض جزئي للعقوبات الأمريكية على أن يترك الملف النووي لمفاوضات لاحقة خلال الشهرين المقبلين، علما أن التجميد أو وضع اليد يطال 2000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وليس فقط 400 كيلوغرام التي أوشكت على بلوغ مستوى النقاء اللازم لصنع سلاح نووي. هذا هو العرض الحالي الخاضع للبحث مقرونا بموافقة ترامب على طلب نتنياهو بحفظ حرية التحرك لجيشه في مواجهة التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
0: في ذكرى التحرير أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، وشدد على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أن حفظ إنجاز التحرير وصونه هو الجهاد الأكبر، وشدد على التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية، ودعا إلى حماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال بدوره: لن نستعيد عيد التحرير إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلها بأمان وكرامة.
1: النائب حسين الحش حسن أعلن أن حزب الله سيلتزم بنتائج الاجتماع الأمني في أمريكا إذا كانت لمصلحة لبنان، لكنه يرفض وقف إطلاق نار يمنح إسرائيل حرية الحركة في لبنان، وأضاف أن المسار الأمني الخاطئ للحكومة قد يؤدي إلى مواجهة في الشارع.
0: وفي ذكرى التحرير، حزب الله يعيد الاحتلال إلى الجنوب اللبناني. مجد لينهيت.
5: إلى مربع ما قبل التحرير عام 2000 أعادت سياسات والمغامرات العسكرية لميليشيا حزب الله المحظورة لبنان، وبات الإسرائيلي يسيطر بالنار والتوغل والتدمير الممنهج على مساحات شاسعة من الجنوب. ومنذ الانسحاب في العام 2000 تسبب الحزب في سياق خدمة الأجندة الإيرانية بثلاثة حروب 2006-2023 وصولا إلى إسناد إيران. العميد المتقاعد الدكتور خليل الجميل القائد السابق لمنطقة الجنوب العسكرية شرح عبر صوت لبنان الواقع الميداني.
6: سنة 2023 يعني قبل عملية طوافين الأقصى كانت الأراضي اللبنانية المحتلة هي حوالي 1.2 كيلومتر مربع، هي دون مزارع شبعة. هالمساحة بتشمل المناطق المتحفظ عليها على الخط الأزرق 13 والخرقات الدائمة للخط الأزرق 18 ومنطقة الغجر الماري المحتلة. بسنة 2024 يعني بعد حرب إسناد غزة زاد الاحتلال 5 تلال، صارت المساحة المحتلة حوالي 18 كيلومتر مربع، يعني من 1.2 ل 18 كيلومتر مربع، والتلال الخمسة لكن ما كان عليها مباني وبتقع بمحاذاة الحدود.
5: مساحات شاسعة تم قضمها بفعل حرب إسناد إيران.
6: اليوم الأراضي اللبنانية المحتلة يعني ما أصبح يعرف بالمنطقة الصفراء هي حوالي 500 كيلومتر مربع، حوالي 8 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، وبتشمل 54 بلدة محتلة ومدمرة بنسب بين 70 إلى 90%، وفيها مدينتين كبار اللي هن مدينة الخيام ومدينة
7: Good afternoon. First to Sydney traffic in Collaroy. A crash on Pittwater Road southbound at Hadley Avenue and in Padstow on Fairford Road. All lanes have now reopened southbound towards the M5 following an earlier breakdown. In Melbourne, there's a crash on the Hume Freeway outbound after Cooper Street in the left lane, and a truck's broken down on the Deer Park bypass inbound after Robinson's Road blocking the left lane. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية لتمام الساعة 5 من غرفة الأخبار. بدي وصل تحياتي للزملاء بغرفة الأخبار، وبدي لكم thank you very much. تعرفنا من خلالهم على آخر وأهم التطورات. بنرجع لعنكم مستمعينا وبنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع أمسيتنا برفقتكم، تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثاء، اليوم 26 من شهر ماي أيار. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة لعشرين 18 درجة مئوية على صعيد ميلبن. تحياتي المسائية لكم مني كاتيانا الصراف، بدي وصلكم أطيب التحيات من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بذكركم مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. فيكم تقوّن على 95 Way Street فيفيلد. كاراميلا رح نبلش هالساعة هيدي مع الفنان نصيف زيتون مع أغنية كاراميلا، نرجع نسمع الفنان إياد قموس هون راديو 2ME. بونسوار.

0: رجعتكم بروجرام بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. نروح للسلطات الأسترالية تكتشف انه مراهق بعمر 16 سنة دخل عدة مرات الى صالة القمار في سيدني ولعب القمار مع اكيد امه مع الماما مع الماميتا. بيقول لها يا ماميتا انه يا ميمتي انتي يا امي انتي انه معقولي انتي يا امو تفوتي على صالة القمار. بكل الاحوال لعب البوكر ماشين هيدا الصبي اللي عمره 16 سنة ببساطة كان يستخدم رخصة قيادة مزورة لشخص تاني حتى يدخل فيها. خسر حوالي 21 الف دولار بشهر واحد بس. كان مثل ما سبق وذكرت يفوت احيانا على البابيت والكلبيت مع الماما للبوكر ماشين، يعني هي حضرتها اللي علمته لعبة البيانو. السن القانوني مستمعينا، السن القانوني للعب القمار والشرب الكحول في أستراليا هو 18 سنة. تم منعه من دخول الكازينوهات والصالات القمار لمدة 5 سنوات ويجري التحقيق مع هذه الكازينوهات لمعرفة كيف دخل وكيف خدعهم وكيف ما في تدقيق صارم للموضوع. إنه اللي عمره 15 و16 و14 و17 ممكن بكل سهولة يفوتوا على الكازينوهات والصالات القمار وبدون any question ask، ولا سؤال بيسأل، وتفضل فوتوا الله معك. إذا كمان الشاب أو الصبية هيك جدتهم حرزانة بيفكرون أنه عمرهم أكبر من 16 سنة. لهذا السبب حاليا الحكومة عم تحقق بالموضوع تيشوفوا كيف هالعمر 16 سنة أو من تحت العمر 18 سنة عم يقدروا يشتروا كحول وعم يقدروا يفوتوا لبابيت والكازينوهات والصاليات القمار وبكل سهولة. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبه السبب
1: 2ME Maximum Heels and more Maximum Music Maximum Heels 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: لا يا مصاري.
1: بنرجع لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتم برفقة إذاعة تشيو إم إي 1638 AM ورود الدار للفنانة نجوى كرم. بدي أهدي هالأغنية لكل الموجودين معنا على 1638 AM تشيو إم إي أستراليا.

0: بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الخمسة ونص. بونسوار. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f***? 2ME. No limits. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755726. عشتار.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
5: وهيبة خداش.
6: نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يربط اتفاق إيران باتفاقات أبراهام، ووفد إيراني في الدوحة لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب والأصول المجمدة. الجيش الأوكراني يصدر إنذارات إخلاء. الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 بلدات في لبنان. ووزراء يمينيون يحثون نتنياهو على استئناف قصف بيروت.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد، وأضاف أنه طلب من دول من بينها قطر وباكستان ومصر والأردن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في إطار جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا، فيما أعلن طهران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. يأتي هذا في وقت تكثف فيه إيران حركها الدبلوماسي في قطر من خلال إرسال مجموعة من المسؤولين إلى الدوحة. والتفاصيل معك حسن الراشدي.
7: وجود محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن هذا الوفد عزز من فرضيات تتحدث عن أن الوفد سيناقش مع الوسيط القطري قضايا معلقة تخص مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. وإلى جانب ذلك تتركز المحادثات مع الجانب القطري حول آخر تطورات الخلاف حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وإلى ذلك ظهرت تفاصيل جديدة تتعلق بشروط وضعها الرئيس الأمريكي للدول العربية مقابل إنهاء الحرب، ومنها اشتراطه أن يكون من الإلزام توقيع جميع دول المنطقة كحد أدنى وفي وقت واحد على اتفاقية أبراهام، وأن تكون السعودية وقطر من أولى الموقعين. كما قال الرئيس ترامب في تغريدة على صفحته إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. وبربط ترامب بين توقيع اتفاقية أبراهام والاتفاق مع إيران يكون مسلسل مفاوضات السلام قد ارتطم بصخرة مطالب جديدة تضيف مزيدا من الغموض على مستقبل الاستقرار في منطقة الخليج. الدوحة حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
6: باكستان هي الأخرى تواصل حركها أيضا من خلال رئيس وزرائها المتواجد في الصين. المسؤول الباكستاني التقى رئيس الأخيرة شي جين بينغ، والذي أشاد بدور إسلام أباد في إنهاء الحرب. الكريملين من جهته قال إن الرئيس فلاديمير بوتين وعاهل البحرين قد ناقش هاتفيا ضرورة إيجاد حل دبلوماسي سريع لحرب إيران. على جبهة لبنان، دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسائيل سموتريش إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت. في ملف آخر، حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أجلان المحتجز في حبس انفرادي في إسطنبول من أي تأخير إضافي في حل نزاعه مع السلطات التركية. يأتي هذا بعد اقتحام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة. والتفاصيل معك حسن الطهراوي.
8: تتفاقم الأزمة داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية بعد قرار المحكمة الخميس الماضي بعزل قيادة الحزب ومداهمة قوات الشرطة لمقره العام واستخدام القوة وقنابل الغاز المسيل للدموع لإخراج زعيمه المعزول أزغور أوزال. تطورات ترى فيها المعارضة انقلابا على الديمقراطية من قبل قضاء مسيس يخضع لسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، والهدف بحسب المعارضة هو إضعاف وتقسيم حزب الشعب الجمهوري الذي يعد منافسا قويا للرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة. رئيس الحزب المعزول أزغور أوزال قال أن الشوارع والميادين ستكون ساحة جديدة لنضاله القادم، أما الرئيس المعين من قبل المحكمة كمال كليشتار أغلو فيسعى لترتيب أوضاع الحزب الداخلية لتعزيز نفوذه، ويرفض حتى الآن تحديد موعدا لعقد مؤتمر انتخابي للحزب، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع ويدفع بالبعض للحديث عن إمكانية حدوث انقسام في أكبر أحزاب المعارضة التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
6: في سوريا، أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة رفضها نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، واعتبرت أن من جرى اختيارهم غدات عملية اقتراع نظمتها السلطات يمثلون أنفسهم فقط. ونختم بهذا الخبر، حيث حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين عضتهم على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
9: Good afternoon. First to Sydney traffic in Collaroy, a crash on Pittwater Road heading southbound at Hadley Avenue, and on the Hume Motorway, slow southbound through St Andrews. In Melbourne, in Elstonwick, there's a crash on Kooyong Road southbound before Glen Huntly Road in the left lane, and a breakdown in Glen Waverley on Ferntree Gully Road eastbound at the Monash, blocking the left lane. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people aged 25 to 54. It's important you know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية إلى تمام الخمسين ونص، العودة إلى استديوهات الهواء تنكمل مشوارنا برفقتكم. بعدنا مكملين مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية التلاتة. تاريخنا اليوم 26 من شهر ماي أيار. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20-18 على الصعيد ميلبن. نسمع الفنان نادر، نرجع نكمل مع الفنان سعد رمضان هون راديو 2ME 1638 AM.

أستراليا and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلا على تطبيق iHeart.

0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. بس النور لكم انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. أثناء القيام بفحص الكحول العشوائي بالشارع، شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بسيدني قامت باعتقال شاب بعمر 23 سنة من منطقة ريفرينا، وذلك بسبب العثور على مبلغ 350 ألف دولار كاش في سيارته بعد تفتيشه. عليه إثبات أنه مصدر هذه الأموال نظيف وليس من تهريب ضريبي أو عمل غير قانوني. الرجل بالأصل من ولاية فيكتوريا ميلبن، سيواجه هلأ المحكمة بتهمة حيازي لمبلغ مالي كاش قيمته 350 ألف دولار بدون معرفة مصدره. للمعلومة مستمعينا، وضع الكاش في سيارتك يعرضك للمسائل القانونية في حال كانت مصادر الأموال غير معروفة أو غير مدفوعة عليها ضريبة. إذا كان معك كاش وبالسيارة وحضيوا فيهم، راحت عليك، وخصوصي إذا مش دافع ضريبتهم. يعني لازم تكون دافع الضريبة أول شيء، وفيك تحمل 20 مليون دولار، ما حدا بيقول لك شيء، بس حتى تكون حامل 10 دولار ومش دافع ضريبتها، على سبيل المثال لتكون حامل 10 دولار ومش دافع ضريبتها أو مش معروف منين جايبها، أكيد هيدي فيها سين وجين، سين سؤال وجين جواب. بونسوار من عندنا، من هون من راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية.

تدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au

بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أن التعاطف المفرط قد يتحول إلى عبء نفسي خفي، فالشخص شديد التعاطف يمتص الألم ألم الآخرين حتى يستنزف ذاته تدريجيا، ومع غياب الحدود النفسية قد يصل إلى الإرهاق العاطفي فيصبح أقل قدرة على العطاء رغم صدق مشاعره ونبل النوايا. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM، بسمع الفنان راغب علي.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود، قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من الام تي في، اهلا بكم. فيما يرتفع منسوب التفاؤل بعقد اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت في الساعات الأخيرة نسبة التوتر على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. فقد أعلنت البحرية الأمريكية أنها استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب تابعة للحرس الثوري يشتبه في استخدامها لزرع ألغام في مضيق هرمز. أما على الجبهة اللبنانية فقد كثفت إسرائيل غاراتها على عشرات القرى في الجنوب والبقاع، وذلك ردا على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه الداخل الإسرائيلي. موقع ولا الإسرائيلي أوضح أن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على مسيرات حزب الله، ونقل عن مصدر أمني إسرائيلي أن سياسة ضبط النفس تجاه الحزب تضر بالإنجازات العملياتية. إذن كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على الجنوب والبقاع مستهدفة عشرات البلدات والقرى بسلسلة غارات وأحزمة نارية متواصلة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءات الحماية في شمال إسرائيل تحسبا لأي رد من حزب الله. وشهدت مناطق النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون والبقاع الغربي موجة غارات عنيفة طالت منازل ومبان سكنية وبنى تحتية، مع تسجيل دمار واسع وسقوط عدد من الضحايا والجرحى. كما استهدفت بلدات لدوير، طول، عرب صليم، زوطر الشرقية، كفرة، حاريس ومحيط مدينة صور، إضافة إلى مخيمي الرشيدية وبرج شميلة بعد إنذارات إسرائيلية بالإخلاء. وفي المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي عند الحدود، مستخدما الصواريخ والطائرات المسيرة الانقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وسط هذه الأجواء، الوفد العسكري التقني يتجه إلى واشنطن وثلاثية العرقلة. لا انسحاب من إسرائيل، لا تعاون من حزب الله، ولا مساعدات من واشنطن. رامي نصر.
1: طائرة الوفد العسكري التقني اللبناني إلى واشنطن تقلع الثلاثاء. التوجيهات اللازمة لاجتماع البنتاغون المرتقب في 29 أيار أعطاها رئيس الجمهورية للوفد بحضور قائد الجيش الاثنين، وفحواها أن المهمة تقنية صرفة لأن الجوانب السياسية متروكة لمفاوضات الخارجية الأمريكية. وعلمت الام تي في أن أجندة الوفد اللبناني تتضمن عرض عمل الجيش اللبناني جنوب الليطاني وتأكيد أن لبنان التزم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ومع عرقلة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو بقاء الجيش الإسرائيلي في 5 نقاط داخل لبنان حينذاك. الوفد العسكري برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورجز الله سيؤكد بعدها أن الجيش صادر الأنفاق والمخازن وتعامل مع الألغام التي استطاع أن يكتشفها بغياب أي تعاون من حزب الله، وهذا ما كلفه 12 شهيدا من جراء عدم تسهيل مهمته. كما أن المساعدات التي وعد بها لم تصل، وهي ضرورية خصوصا مع انتهاء ولاية اليونيفيل مطلع سنة 2027، لكن الأهم الآن التشديد أولا على وقف إطلاق النار. في المقابل أدخلت تعديلات إلى خطة حصر السلاح المقدمة في 5 أيلول تماشيا مع تبدل الوضع الميداني وتوسع الاحتلال الإسرائيلي من 5 نقاط إلى نحو 600 كيلومتر مربع، وسيبلغ البحث في المراحل اللاحقة تدرج الانسحاب الإسرائيلي مع خطوات حصر السلاح وانتشار الجيش. لذا سيبقى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، كما قال رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 25 أيار. وخيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، والجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. الرئيس نبيه بري دعا بدوره إلى الثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل. أما رئيس الحكومة فاعتبر أن عيد التحرير لن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان.
0: بعد سقوط ورقة الانقلاب الدستوري، حزب الله يفتح معركة إسقاط الحكومة والفوضى. تقرير نخلع ضيمة.
2: حزب الله يستعد لتنفيذ الخطة باء، والهدف إسقاط الحكومة وتخريب الوضع الداخلي.
3: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.
2: قاسم يعرف جيدا أن زمن إسقاط الحكومة كما حصل في 11 كانون الثاني 2011 مع حكومة سعد الحريري ولا فالثلث الزائد واحد غير موجود لديه على طاولة مجلس الوزراء ولا أكثرية تؤيده في مجلس النواب. حتى استقالة المكون الشيعي لن تغير شيئا مع إمكانية تعيين بدائل والأسماء جاهزة. من هنا فإن إسقاط الحكومة دستوريا غير ممكن، ولم يتبقى أمام قاسم سوى القوة والعنف.
4: نعيم قاسم حسب القرارات الدولية هو رئيس عصابة خارج عن القانون، أما السعي إلى استخدام الشارع بهاللحظة هذه فهو بالتأكيد محاولة لتوسيع الوضع والتهديد بحرب أهلية. لهيك هلأ يلجأ نعيم قاسم إلى السلاح الأخير اللي بين إيديه وهو تخريب الوضع الداخلي. حاول قبله يعني حزب الله مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وطوعوا القصر الحكومي لعدة أشهر وخربوا الوضع الاقتصادي واحتلوا الوسط التجاري، وكل هالأمور لم تؤدي إلى أي نتيجة.
2: مخطط التخريب المجهز الذي قد يستعين بنقاط نزوح محددة وبأسلوب مستنسخ عن تجربة القمصان السود في 7 أيار عام 2008 ينتظر ضوءا أخضر إيرانيا، وسيواكبه غطاء سياسي بدأ التحضير له عبر الهجوم الموتور غير المسبوق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تقوده أبواق الممانعة.
4: هو يريد أن يصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة ومحاولة احتلال السرايا. لهيك هون تجي دور القوى الشرعية القوى الأمنية أن تحمي، لأنه إذا تركت الأمر للغوغاء فبالتأكيد ستؤدي إلى الصدام بالشارع ولن تسقط الحكومة، لأنه لا بيقدروا يسقطوا بالبرلمان ولا حتى أيضا بالتهديد بالشارع قادرين أنه يسقطوا الحكومة بدون ما يكون الوضع رايح إلى الأسوأ.
2: إذن بعد تهديد الحكومة ورقت الشارع على رزنامة حزب الله، في المقابل دقت ساعة انتقال الحكومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الحسم عشية اجتماع البنتاغون في 29 أيار وجولة المفاوضات الجديدة في 2 و3 حزيران، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: 25 أيار بعد ربع قرن، ذاكرة تحرير متواصل وذريعة ثالثة لبقاء سلاح حزب الله. تقرير مجدولين اللحم.
5: الحمد لله اللي تحررني.
6: 25 أيار يوم خرجت إسرائيل من الجنوب ومنعت الدولة من فرض سلطتها على الجنوب، وبعد 26 سنة على ذكرى التحرير ما اكتفى حزب الله باستعادة الذاكرة، ذهب أبعد، اخترع وعد جديد: مقاومة فتحرير ثالث منتظر. التف على واقع مقاومة فاحتلال ثالث، مقاومة فتهجير ثالث، مقاومة فدمار ثالث. وكأن فعل التحرير قيمة عظمى ما بتتكلل بقيام الدولة. فعل التحرير عند حزب الله وظيفة عظمى لسلاح إيراني يدوم ويدوم ويدوم، ويوظف بقتال دائم حتى تقريشه بالداخل اللبناني، باعتراف مبطن من جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان الأخبار.
7: شو بده يكون يعني ذكرى التحرير هالسنة؟ ما بعرف إذا في إن بعد نكون عم نسميها ذكرى تحرير. متمنى أنه ذكرى التحرير يصير شي نهار ذكرى السلام.
8: صار في احتلال وزاد الاحتلال، شو هي التحرير اللي بدنا نحرره؟ ما في.
6: الجيل الثالث من حزب الله يبدو الاكثر ايديولوجيه واوضح بهدفه الديني.
9: نحن نعتقد ونؤمن بان واجبنا هو التمهيد لدوله صاحب العصر والزمان، اللهم لتراب مقدمه الفداء.
6: المقاومه بتعريفها الطبيعي هي وسيله دفاع غير دينيه بتنتهي بعوده الدوله للارض. أما مسلسل التحرير الأول والثاني والثالث ويمكن بعد كم سنة يفتح حزب الله جبهة التحرير الرابع، فما بيعود الدفاع عن الأرض وسيلة خلاص، وبيصير اختلاق الحروب عقيدة بقاء. والمشكلة ما عادت بإسرائيل وحدة، بل بمقاومة تحولت إلى مصنع إنتاج احتلالات. بهالمناسبة كم تحرير بيحتاج حزب الله حتى يسمح بقيام دولة بجنوب؟
0: سجل ليلة الأحد اعتداء من أهال من بلدة عنقون على بلدة مغدوشة بشخص شرطة بلديتها ونائب رئيس البلدية، ما أدى إلى سقوط جرحى وإثارة غضب كبير تم تهدئته في اليوم التالي. تفاصيل ما جرى وخلفيات الإشكال في هذا التقرير لماريان زوين.
6: قبل هالمشهد العنفي كلميا وجسديا كانت هيك الصورة. هون كانت شرطة بلدية مغدوشة مع نائب رئيس البلدية موجودين بروس الحدادين على الطريق العام اللي بتوصل مغدوشة ببلدة عنقون بعد ما تم الاشتباه بدراجة نارية هنيك وأبلغت البلدية بهالموضوع.
10: بلغت عنه البلدية انه تركوا أصحابه بأرض وفلوا. رأيت شرطة البلدية لتكشوفوا لتزيحوا على الطريق وعزيوا عم تحملوا ببيك أب الشرطة تنزل سيارة مثل ما شفنا بالفيديو وبصير في تعرض لشرطة البلدية ولشباب مغدوشة من بيناتهم نائب رئيس البلدية اللي كان على الأرض مع الشباب. التعرض بصير بالعصي وبالحجار وحتى بالأنابل وبكسروا سيارات البلدية. بعدين نسمع احنا بالضيعة كويس جاي من المنطقة من فوق ومنطلع ومنلاقي الشباب نازلة وعم بتنبهنا ما نطلع لانه في بعض الشباب قاعدين فوق ومحبين ورا سيارات ورا المباني بالحقيقة خوفا من انه يطلع رصاص. لحد ما طلع الجيش وطوق المنطقة ومشكور الجيش على هيدا الشيء.
6: الام تي في تابعت هالقصة طيلة يوم الاثنين ولمست نية بتهدئة الوضع لحسب
11: Good evening. First to Sydney, traffic in Kirilwee. There's been a crash on the Princes Highway southbound just past Oak Road in Lane 3. And in Gledswood Hills, there's a two-car crash on Camden Valley Way heading northbound before Springfield Road. Meanwhile, in Melbourne, a crash in Alston Wicks on Kooyong Road southbound before Glen Huntly Road in the left lane. And a breakdown in Glen Waverley on Ferntree Gully Road eastbound at the Monash blocking the left lane. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people aged 25 to 54. It's important you know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
12: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع على استديوهات الهواء تنتابع مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية التلاتة 26 من شهر ماي أيار. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي وصل تحياتي المسائية لكل اللي عم يتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا ولكل اللي عم يسمعوا لنا على 2ME.com.au. بذكر بأحوال طقسنا لبكرة الأربعة درجات الحرارة بسيدني بتوصل لعشرين 18 على الصعيد ميلبن. مع الفنانة كارول سماحة نرجع نكمل مع الفنان مرتضى فتيتي هالأغاني الحلوة عم تسمعوا لألا بس عبر أثير راديو 2ME. بذكر مستمعينا أنه حالة تقصة دمت لألكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة. شركة عشتار للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندنا خدمات أخرى متوفرة بتلاقوا على 95 ويس

Dice Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد the calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

نتابع برفقة ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. سنور لكل اللي عم يسمعونا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. عليهم الاختيار. زعيم حزب الأحرار أنجس سايلا من جديد قال الأشخاص من دول مثل الهند، الصين، اليابان، ماليزيا، أندونيسيا عليهم الاختيار بين حصولا على الجنسية وجنسية بلادهم الأم، يعني عليهم الاختيار جنسية واحدة فقط، ما بيحق لكم غيرها، واحدة بس اختاروا، هل هي الجنسية الهندية أو الجنسية الصينية أو الجنسية اليابانية الماليزية أو الإندونيسية، أي جنسية بدكم أو الجنسية الأسترالية. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نتابع برفقتكم مع الفنان رضا. كيف الحال؟ إن شاء الله يا رب حالكم يكون كتير منيح. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.

0: جولة أخبار الستة ونص من تبع سوا عبر أثير راديو 2
1: إيه. كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: Howard Evans with the top stories. Detectives investigating the movements of police killer Desi Freeman have arrested two men in Victoria's northeast. Freeman was shot dead in March after 7 months on the run. Police have today arrested a 48 and 45-year-old at separate locations and have confirmed they are not Freeman's family members. The pair will now be interviewed by police. The family of Kumanjaya White says they're heartbroken and angry at the news Northern Territory Police will not lay charges over his death. The 24-year-old died after he was restrained by two plainclothed police officers following an alleged confrontation with security guards inside a supermarket in Alice Springs CBD. The Northern Territory Police Commissioner, Martin Dole, says there was no reasonable prospect of a successful prosecution in the case. He says police will fully cooperate with a coronial investigation expected later this year. The US military has carried out so-called self-defense strikes in southern Iran. The US Central Command says the strikes targeted Iranian missile sites and boats trying to place mines with the aim of protecting American troops. The attacks come while Iranian negotiators are in Doha for peace talks. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: من فترتنا حديث الأخبار وإليكم العناوين. الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة دخلت المجال الجوي الإيراني بعد شن واشنطن ضربات جديدة في جنوب إيران. خامنئي يقول لن يكون للولايات المتحدة ملاذ آمن في المنطقة بعد الآن، وروبيو يقول إن الاتفاق مع طهران لا يزال ممكنا، ووفد إيراني رفيع يزور الدوحة للتباحث بشأن إنهاء الحرب. وفي لبنان سقوط المزيد من القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد وشرقها، وحزب الله يقول إنه استهدف 3 ثكنات وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل، ونتنياهو يعلن تكثيف الضربات لسحق حزب الله حسب تعبيره. توتر وحذر في أوكرانيا بعد دعوة موسكو الرعايا الأجانب والدبلوماسيين بمن فيهم الأمريكيين إلى مغادرة كييف قبل شن ضربات واسعة. وروبيو يجري مكالمة مع لافروف ويقول إن واشنطن لا تزال مستعدة للتوسط بشأن أوكرانيا بعد الضربات الروسية الكبيرة على كييف.

0: في تطور جديد يهدد جهود التهدئة في الشرق الأوسط، أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم احتفاظه بما اعتبره حقه المشروع في الرد على أي انتهاكات أمريكية لوقف إطلاق النار، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الدفاعات الجوية التابعة للحرس أسقطت مسيرة أمريكية، كما أطلقت النار باتجاه مقاتلة أمريكية قالت إنها اخترقت المجال الجوي الإيراني. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت مواقع صاروخية وقوارب إيرانية تحاول زرع ألغام في جنوب إيران. وفي حديثه عن الهجمات، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة فتح مضيق هرمز بطريقة أو بأخرى.
1: بين مسار تفاوضي بطيء وغامض وتصريحات متضاربة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، تباغت القوات الأمريكية إيران بهجمات على جزيرة لارك. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربات دفاعية.
2: نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية، وشملت الأهداف مواقع إطلاق الصواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام.
1: تقول وكالة فارس الإيرانية إن الهجمات تمت فجر يوم الاثنين، لكن لم يتم الإعلان عنها لعدم التأثير على المفاوضات، التي يقول عنها وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو إنها ستفضي إلى اتفاق وإن استغرق ذلك بعض الوقت.
3: نحتاج إلى بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق، حتى فيما يتعلق بالخلافات حول كلمة أو جملة معينة، وإذا أردنا التوصل إلى اتفاق فعلينا العمل على حل هذه الخلافات، لكن في النهاية إما أن يكون الاتفاق جيدا أو لن يكون هناك اتفاق من الأساس.
1: السعي إلى اتفاق جيد قد تكون بعض ملامحه في الدوحة التي وصل إليها كبار المفاوضين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. تقول مصادر قطرية إن المناقشات تتركز على أمن مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. لكن رغم هذا الأخذ والرد، يؤكد ترامب أن إيران ستسلم في الأخير اليورانيوم المخصب لديها، ويحث في الوقت ذاته المزيد من الدول العربية والإسلامية من بينها السعودية وقطر على التوقيع على اتفاقية إبراهام والتطبيع مع إسرائيل، واصفا طلبه بالإلزامي.
0: وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال دولا مسلمة جديدة بينها السعودية وقطر وباكستان إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية كجزء من أي اتفاق محتمل مع إيران. لكن مصدرا باكستانيا اعتبر أن قضيتي التطبيع مع إسرائيل ووقف إطلاق النار مع إيران غير مترابطتين ولا يمكن ربطهما. وللمزيد ينضم إلينا حسن الراشدي مراسل مونتي كارلو الدولية في الدوحة في العاصمة القطرية. أهلا ومرحبا بك سيد حسن الراشدي. أولا لنبدأ بهذه يعني التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، هل هناك مخاوف داخل قطر من عودة واستئناف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
4: المخاوف كانت ولا تزال موجودة ليس في قطر بمفردها، ولكن في العائلة الخارجية برمتها. القادة الخارجيون متخوفون من أن تمتد الحرب وأن تؤثر على الاستقرار بالمنطقة، وهذا نلاحظه من خلال الاتصالات المكثفة في الأيام الأخيرة، وآخرها كان الليلة الماضية بين أمير قطر وأمير سلطنة عمان، وأيضا بين وزراء الخارجية الخليجيين، وكلها ترمي إلى البحث في أدق التفاصيل المتعلقة بالمباحثات الجارية الآن مع الوفد الإيراني في الدوحة. يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الإيراني تمر في جو من التكتم الإعلامي القطري، بحيث لم يصدر عن السلطات القطرية أي تعليق على هذه الزيارة، اللهم دحضوا الأنباء والمزاعم التي تحدثت عن كون قطر قد أعطت إيران مبلغ 12 مليار دولار مساهمة منها للدفع بمصير هذه المفاوضات وإنجاحها.
0: نعم سيد حسن الراشدي، بما أنك تحدثت عن هذا الوفد وزيارة الوفد وكذلك مساعي إنهاء الحرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار في يعني في دعوة يوم أمس إلى دول إسلامية ومن بينها قطر إلى التطبيع مع إسرائيل كجزء من الاتفاق مع إيران، هل من ردود فعل بشأن هذا الموضوع في قطر في الأوساط القطرية؟
4: ليست هناك ردود فعل جديدة بخصوص هذه المسألة، لأن كل من قطر والسعودية كان قد أعلن رفضهما التام منذ اليوم الأول لإعلان واشنطن عن هذه عن اتفاقية أبراهام وانضمام بعض الدول العربية إليها. الجديد هنا هو ما ورد من باكستان التي رفضت جملة وتفصيلا هذه الدعوة، ولا يتوقع أن تكون لدعوة ترامب للدول العربية أي تأثير أو ردود فعل مباشرة. يبقى الآن أن الهدف من زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة هو التعجيل برفع اليد عن الأموال الإيرانية المجمدة، أيضا البحث في موضوع مستقبل الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وأيضا البحث في موضوع اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني. ظهرت بعض الأفكار حاليا تدعو إلى، وهي أفكار أمريكية تدعو إلى تسليم هذا اليورانيوم المخصب إلى أمريكا لتدميره.
0: سيد حسن الراشدي مراسل مونتي كارلو الدولية من الدوحة، شكرا جزيلا لك. وفي الجبهة اللبنانية الإسرائيلية يستمر القتال رغم الهدنة المعلنة بين حزب الله وإسرائيل التي شنت غارات جديدة على بلدات وقرى في الجنوب اللبناني وفي شرقه، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص حسب الإعلام الرسمي في الضربات على بلدتي مشغرة وكوثرية الرز، بينما أعلن حزب الله مسؤوليته عن سلسلة هجمات بالمسيرات استهدفت مواقع وثكنات عسكرية في شمال إسرائيل. يأتي هذا فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده ستكثف عمليات العسكرية في لبنان بهدف سحق حزب الله حسب تعبيره.
5: رجال الإطفاء يخمدون النيران بينما يبحث المسعفون عن ناجين بين الأنقاض عقب غارة إسرائيلية استهدفت هذا المبنى في جنوب لبنان. هي واحدة من عدة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع إصداره أوامر إخلاء جديدة لعشر قرى لبنانية. عمليات القصف الدامية استمرت في المنطقة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وسط دعوات من مسؤولين في حكومة نتنياهو للتصعيد. الهجمات جاءت عقب مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله الأحد في شمال إسرائيل. وقد

0: لأمسية التلاتة. تاريخنا اليوم 26 من شهر ماي أيار. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة 20 على الصعيد، ملبن 18. تحذير مستمعينا، هذا التحذير كتير مهم لمستخدمي أدوية خسارة الوزن. يلجأ بعض الأشخاص إلى تقليل جرعات أدوية خسارة الوزن بسبب ارتفاع التكاليف أو لتخفيف الآثار الجانبية، لكن خبراء الصحة يحذرون من أنه تغيير الجرعات دون إشراف طبي قد يحمل مخاطر صحية. وفي قصة أثارت اهتماما واسعا، قال السيدي إنها تحتفظ بدواء مونجارو في الثلاجة للاحتياط في ظل القلق المتزايد حول توفر الأدوية وتكاليفها. مختصون شددوا على أهمية الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم تعديل العلاج بشكل شخصي، حفاظا على السلامة والصحة العامة. النقاش حول أدوية خسارة الوزن وأسعارها يتصاعد مع زيادة الطلب عليها في أستراليا ودول أخرى. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استمعنا للفنان رواد صعب، منروح لفاصل استراحة. مساء النور.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: This is 2ME Australia.
0: كتير مهضومة هالأغنية للفنانة سارية السواس، بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
6: وجهل

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 مساء النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: Turn up your radio. QME music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. We just play hits.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: First. 2ME Australia.

أخبارية من العربية، أهلا بكم، أنا ميسون واهد أحييكم. نبدأ بالعناوين. وسط انسيابية في حركتهم بين المشاعر، الحجاج يستمرون بالتوافد على مشعر عرفات. وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن التفاوض مع إيران يتم حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية. البث الإسرائيلي تكشف أن الجيش الإسرائيلي بدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان. واشنطن تجدد استعدادها للتوسط بين موسكو وكييف، وأوكرانيا تدعو البعثات الدبلوماسية للبقاء رغم التهديد الروسي. الصحة العالمية تحث الدول المتاخمة للكونغو على التحرك الفوري لمواجهة إيبولا. أهلا بكم. وسط خطة أمنية وتنظيمية وصحية شاملة، يواصل الحجاج توافدهم إلى مشعر عرفات قادمين من مشعر منى، حيث يتم تصعيدهم وفق خطة تفويج معتمدة بالتعاون بين مختلف الجهات، والتي أعلنت في وقت سابق جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحجاج. هذا ويقضي الحجاج نهار اليوم في مشعر عرفات قبل نفرتهم إلى مزدلفة مع غروب الشمس، حيث يبيتون فيها حتى فجر يوم العيد. هذا ويسهم قطار المشاعر والذي يستوعب أكثر من 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، إضافة لأكثر من 24 ألف حافلة، في تسهيل نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى مشعر منى.

هذا وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية استعداداتها لاستقبال الحجاج في مسجد نمرة بمشعر عرفات عبر خطط متكاملة من الخدمات التشغيلية والفنية. وكان المسجد الأكبر في المشاعر والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 140 ألف حاج في الساعة قد شهد عددا من أعمال التطوير والتجهيز خلال السنوات الماضية، شملت تحديث أنظمة التكييف والتهوية ورفع كفاءة الخدمات الكهربائية والصوتية، إلى جانب تنفيذ مشاريع نوعية لخفض الإجهاد الحراري وتلطيف الساحات المحيطة. أيضا وزارة الحج والعمرة دعت الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم، وذلك لتخفيف فرص تعرضهم المباشر للشمس والحد من الإجهاد الحراري. كما دعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة لعدم إرباك خطط إدارة الحشود.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: من مشعر عرفات ينضم إلينا مراسل العربية سلطان السلمي، كما ينضم إلينا أيضا مشعر عرفات هاني صفيان مراسل العربية. أهلا بكما. سأبدأ معك هاني، كيف تبدو الأوضاع؟ ماذا أيضا عن حرارة الشمس؟ إلى أي حد هذه الإجراءات التي تم اتخاذها سهلت على الحجاج التحرك؟
2: نعم، كما تحدثتي أن الإجراءات والخدمات التي تم تحديثها وتطويرها وأيضا إيجادها ودفع بها أيضا من خلال التقنيات والابتكارات التي دفعت بها السعودية هي سهلت من مهمة الحاج، وهذا ليس من مشاهداتنا وأيضا من خلال حديث الحجاج. بعد ساعة تقريبا وسوف تقام صلاتي الظهر والعصر هنا في جامع نمرة الذي أقف في أحد مداخله الموجودة في مسجد نمرة. هنا كوادر بشرية أمنية هي تتابع من قبل القوات الطوارئ الخاصة والتي تقوم، وهي إحدى الوحدات الأمنية التي والتنظيمية التي تقوم بالإشراف على عملية تسهيل الحجاج. هذا الكادر هم مهمتهم متابعة سير الحجاج وليس منعهم، هم يرشدون الحجاج وأيضا يدلونهم على المربعات المخصصة داخل الأماكن المخصصة لدخولهم إلى المصلى داخل المصلى. طبعا عندما نقوم بالدخول إلى المسجد وكذلك أيضا كما تحدثنا أن هناك مربعات مخصصة لكل الحجاج من خلال عملية ترقيمية محدثة. هذه المساحة الشاسعة التي نشاهدها الآن هو لمسجد نمرة، واحد من المربعات، ولعلنا نحن في الجهة الخلفية من المسجد ونشاهد أيضا أحد رجالات الأمن من قبل قوات الطوارئ الخاصة الذي يقوم بإرشاد الحجاج على موقعه وكذلك أيضا مكان المصلى الذي هو يستفسر عنه، وأيضا هناك من يستفسر عن عملية الدخول والخروج. طبعا في ظل هذه
1: يعني هاني كل حاج له رقم،
2: طلعنا المصور بشكل سريع،
1: كل حاج له رقم يجلس فيه ولا يتحرك منه، هذا ما نفهمه منك؟
2: صحيح بكل تأكيد نعم، ولكن هذه العملية الترقيمية التقنية هي تم مناقشتها وأيضا الإدلال بها وتوضيحها من قبل الجهات الحكومية والأمنية إلى مؤسسات الطوافة. هذا الأمر هو جاء وأيضا نجح في عملية وجود كثافة عددية للحجاج. هذه المساحة التي الآن نسير بها بكل أريحية هي كانت مخصصة للحجاج في هذا المربع، وبعد أن مكثوا وأيضا أخذوا مواقعهم وهم الآن ليس في وجوه أماكنهم ومواقعهم ليست في حدودية المضايقة أو ليست أيضا في مربع الإنزعاج، ولكن هم يجلسون بكل أريحية. طبعا هناك من بعض العادات السيئة والتي نصح بها أو نصحت بها مؤسسات الطوافة للحجاج بعدم الجلوس أو الاستلقاء ووضع المصلى لأنهم نعم نحن نعلم أن هناك إرهاق وكذلك تعب بالنسبة إلى للحجاج، ولكن أيضا هذه بعض التنبيهات والتنويهات التي دائما ما تقوم بها مؤسسات الطوافة وإرشاد الحجاج أن هذا المكان هو مكان فقط للصلاة والدعاء. في مدخل آخر وفي موقع آخر نشاهد صورة أخرى أيضا من صور المخارج والتي حددتها الجهات الأمنية التي تشرف عليها هنا قوات الطوارئ الخاصة التي هي تستلم وأيضا تتابع عملية تسهيل دخول الحجاج، والآن بدأت كثافة الحجاج وأيضا التكبيرات والتهليلات مع وقت قرب وقت صلاة الظهر، حيث سوف يكون هناك أداء لصلاتي الظهر والعصر وكذلك أيضا خطبة يوم عرفة.
1: هاني هل لدينا
2: أيضا
1: رقم؟
2: نشاهد أحد رجالات الأمنية التي يرشد.
1: هل لدينا رقم عن القدرة الاستيعابية؟ ومن ثم سأذهب إلى السلطان حتى لا نتركه أيضا بانتظارنا.
2: بشكل سريع هذه المساحة للمسجد هي أكثر من 400 ألف متر مربع، هناك مساحة خارجية أيضا تم تطويرها بشكل كبير، خاصة أن نجحت السعودية في تطويرها من خلال عملية التشجير والتهوية وكذلك التبريد وانخفاض في درجات حرارة تتجاوز 8000 متر مربع. هذا المصلى أكثر من 120 ألف مصلي خلال الساعة الواحدة. هذه هي الصورة، هذه هي المساحة.
1: سأعود إليك، سأعود إليك هاني وأذهب إلى سلطان. سلطان أهلا بك مجددا. أيضا المشاهدات لديك هناك، وخاصة دائما العين تكون على كبار السن، كيف يتنقلون، ما هي أوضاعهم، ما هي مشاهداتك وأيضا طبعا حديثك معهم؟
3: بالفعل شريحة كبيرة من حجاج بيت الله الحرام هم من كبار السن، لا سيما قد يتعرضون للإجهاد الحراري وبعض الجروح السطحية حقيقة، لا سيما من هم مصابين بالسكري أو سكري القدم. لذلك عملت الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي على نشر الفرق الراجلة. اليوم أكثر من 15 فرقة متواجدة داخل محيط جبل الرحم لتقديم خدماتها بشكل مباشر وعاجل. كل المنضمين لهذه الأكاديمية هم أخصائيين مدربين مؤهلين يعملون في السلك الطبي، لذلك هم مجهزين للتعامل مع كافة الحالات. تفاصيل حول هذه الفرق الراجلة، ينضم معي الدكتور محمد بدحدح وهو المدير التنفيذي للأكاديمية السعودية للتطوع. اليوم دوركم مهم بطبيعة الحال في هذا التوقيت تحديدا في المشاعر المقدسة. أريد أن توضح لنا طبيعة عملكم، المهام اللي تقوموا فيها، كيف ترصدوا الحالات؟
4: أولا شكرا لكم للقناة العربية على هذه الاستضافة. الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي حقيقة معنية بتأهيل كوادر من كليات طلاب كليات الصحية بصفة عامة، التمريض والطب وغيرها، في فترة تمتد لأربع أسابيع قبل الحج في برامج نظرية أونلاين، وبعد ذلك يأتون للحج 7 أيام في تمارين طبيعية. فالمهمة الأساسية هي أن التواجد حيث لا يوجد العلاج الطبي، يعني بعيدا عن المستشفى والمراكز الطبية التي يستطيع الحاج أن يصل إليها، نحن نحاول نكون في أماكن يحتاج المريض فيها إلى إسعاف سريع ولا يمكن نقله بسرعة طبعا للظروف الحج والزحمة والإسعافات وكذا وإلى آخره. فهذه مهمتنا الأساسية، نكون مع الحجاج يوم عرفة. نحن في عرفة في فرقة ستكون في مزدلفة بعد العصر تنتظر الآخرين، وبعد ذلك سنكون في منى في أماكن تواجد الحجاج والازدحام حيث تكثر الإصابات والحالات.
3: لاحظت كثير من الفرق التابعة لكم تقوم بمعالجة أقدام الحجاج والعناية بها.
4: نعم، عندنا برنامج نحن العناية بقدم السكري وفي تنسيق مع المركز الوطني للتطوع. هذه مشكلة.
5: طال السهر أهل أغنية الحلوية للفنانة سلوى أطريب. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد، العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية التلاتة اليوم 26 من شهر ماي أيار. تقصى بكرة الأربعة بسيدني، بتوصل درجات الحرارة 20-18 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أستراليا. وطال السهر للفنانة فنانة سلوى أطريب. نرجع منكمل مع الفنان إياد طموس هون راديو 2ME 1638 AM. بونسوار.

0: نعود إلى متابعة ما تبقى من مشوارنا أنتو برفقة ذات تسوي إم إي 1638 من أغانينا الحلوة. رح نتابع سوا مع دردشتنا يلي من هون وهونيك دائما عبر أثير راديو 2ME. بتستمعوا للأغاني الحلوة، بتتعرفوا على معلومات صحية وغذائية، وبتتعرفوا أيضا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية بكل ساعة. وعلى رأس الساعة بنتوجه إلى غرفة الأخبار نتعرف عليها. أصعب المشاعر مستمعينا ليست تلك التي نعيشها، بل تلك التي نخفيها خوفا من أن لا يفهم أحد. لكن تذكر دائما كتمان الألم لا يعني القوة، بل يعني أنك تحمل أكثر مما ينبغي على روحك. كن رحيما بقلبك، تحدث عما يوجعك، واسمح لنفسك أن تشفى بدلا من أن تنفجر. بونسوار لألكم من جديد، أنتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: Get the news first from 2ME.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: New music that makes you feel good and without interruptions.
5: That's good. Good.
4: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها، وهيدا هو 2ME أستراليا.
0: من عندنا من هون بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا يلي بيستغبيك، يلي بيستغبيك بالأعذار، استغبيه بأنك مصدقه. قولي لابوكي الأغنية الحلوة رح نسمعها سوا للفنان فارس كرم. انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت 2ME.com.au.

العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم من عند الفنان فارس كرم. بننتقل لكوكب الشرق أم كلثوم بها الأغنية الحلوة للصبر حدود. بنسمعها سوا من إذاعة 2 ام اي.

Australia. 2ME Australia.

0: Bishop Street.
1: Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر

0: لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة 26 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بأي سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. جولة أخبار الساعة 8 بعد فاصل استراحة، دلوا بألف 2ME maximum hits and more maximum
1: music maximum hits 2ME Australia. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
1: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: Will Howard Evans with the top stories. A flight carrying more women and children linked to Islamic State has landed at Sydney International Airport. A large group left the Al Roj camp in northern Syria last week and boarded flights from Qatar. The ABC understands 11 women and children were on board the flight that landed in Sydney. Another 2 women and 7 of their children arrived in Melbourne earlier this afternoon. An Australian travel company selling heavily discounted international holidays has collapsed, leaving customers scrambling and their plans in disarray. Today, liquidators were appointed to Melbourne-based agency AVG Travels. AVG promoted cut-price flight and tour packages to destinations around the world. It follows days of growing concern for customers who were reporting their tours were cancelled or placed under review just days before departure. Neither of the two officers involved in the death of Kumanjaya White in Alice Springs last year will be charged. The Northern Territory Police Association has welcomed the news, saying it's been difficult and emotional for both Kumanjaya White's family as well as the officers involved. The family has questioned if they will ever see justice. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. بعد ضربات أمريكية على إيران، طهران تعلن الاحتفاظ بحق الرد. روبيو يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال ممكن في غضون أيام. ترامب يؤكد أن اليورانيوم الإيراني المخصب إما يسلم فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع طهران. غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، نتنياهو يدعو إلى تكثيف الضربات ضد حزب الله، وتقارير عن استدعاء الجيش الإسرائيلي الجنود المسرحين أخيرا. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاكات أمريكية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الإيراني. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكن على الرغم من الضربات الأمريكية الأخيرة ضد أهداف ومواقع إيرانية، موضحا أن صياغة الاتفاق قد يستغرق بضعة أيام. شدد روبيو للصحفيين على متن طائرته في الهند على أهمية فتح مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال.
2: أول ما يجب أن يحدث هو فتح المضائق بالكامل، يجب أن تكون مفتوحة بشكل كامل. ما يحدث هناك غير قانوني وغير مشروع وغير قابل للاستمرار بالنسبة للعالم، وهو أمر غير مقبول. لا أعرف أي دولة في العالم تؤيد نظام فرض الرسوم هذا. الروس لا يؤيدونه، والصينيون لا يؤيدونه، ولا توجد أي دولة تؤيده سوى النظام الإيراني. لذلك فهذا غير مقبول ولا يمكن أن يستمر. يجب أن تبقى المضائق مفتوحة ومن دون عوائق أو رسوم، ويجب أن يحدث ذلك فورا. الرئيس أجرى قبل أيام اتصالا وصف بالمهم والتاريخي مع عدد من قادة المنطقة، وهناك توافق قوي حول الشكل الأولي لمسودة الاتفاق. لكن وكما يحدث دائما في مثل هذه القضايا، قد يستغرق الأمر أياما لتجاوز الخلافات حتى على مستوى الكلمات والتعابير. وإذا كان هناك اتفاق فسيكون اتفاقا جيدا، وإلا فلن يكون هناك اتفاقا أساسا.
1: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران إما تسليم اليورانيوم المخصب فورا إلى الولايات المتحدة وتدميره أو إتلافه في مكانه أو أي موقع آخر مناسب. أشار ترامب إلى إمكانية التنسيق مع طهران بحضور هيئة دولية كوكالة الطاقة الذرية. كانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت أن قواتها شنت هجمات دفاعا عن النفس في مواقع عدة جنوبية إيران أمس الاثنين. وأضافت القيادة الوسطى أن الجيش الأمريكي استهدف مواقع بينها منصات وإطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام. وأكدت القيادة الوسطى أن الجيش الأمريكي سيدافع عن عناصره مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري مع إيران. وكشف مسؤول أمريكي لشبكة فوكس نيوز أن القوات الأمريكية دمرت قاربين تابعين للحرس الثوري خلال قيامهما بزرع ألغام في مضيق هرمز. أضاف أيضا أن الضربات استهدفت موقع صواريخ أرجو في بندر عباس كان يستهدف المقاتلات الأمريكية في المنطقة. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وإيران ناقشتا وتناقشان خطة لفتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوم من التوصل من قبل البلدين إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية. وقالت إن طهران ستشرع في إزالة الألغام من المضيق خلال فترة 30 يوم عقب الاتفاق، بعدها ستتمكن سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وتتوقف إيران عن تحصيل رسوم العبور. أضافت رويترز أن وقف إطلاق النار المتفق عليه في أوائل أبريل الماضي سيمدد لـ60 يوم مع خطة لإجراء محادثات بخصوص البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التوقف والتي تمتد لـ2. عربت الخارجية الصينية عن أملها أن تغتنم واشنطن وطهران الفرصة للتوصل إلى حل من خلال الحوار، ودعت الأطراف المعنية إلى احترام وقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية لإيران. هذا ولا يزال اليورانيوم عالي التخصيب من النقاط الأساسية التي تمثل عصب التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسط إصرار أمريكي على نقله أو التخلص منه. هنا تطرح تساؤلات، كيف أصلا يمكن تفكيك يورانيوم مخصب، لاسيما وأن هامش الخطأ قد يؤدي إلى انفجار نووي أو كارثة إشعاعية في ثواني معدودة. بداية تتم عملية التخلص من اليورانيوم بإشراف لجنة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طبعا يتم ذلك وفق بروتوكول معين ومخصص لحالة كهذه. البروتوكول يعتمد على عملية فيزيائية وكيميائية تعرف بالخفض المخبري، يتم فيها مزج اليورانيوم عالي الخطورة بيورانيوم آخر ضعيف منخفض التخصيب أي غير مشع لتخفيف تركيزه. هذه الخطوة تحول المادة الفتاكة إلى يورانيوم خفيف وبالتالي عاجز عسكريا، بعدها يتم خلطه بالإسمنت أو الزجاج ليتجمد في شكل صخور صلبة يستحيل معها حدوث أي تسرب إشعاعي، ثم تدفن هذه الكتل الصلبة في مستودعات ستكون شديدة العمق تحت الأرض لتظل معزولة تماما وعاجزة عن أي إلحاق ضرر بأي كائن ما كان. أما عملية نقل اليورانيوم عالي التخصيب هذه تتم عبر شاحنات تجارية موهة ومصفحة ومزودة طبعا بأنظمة تحكم ذاتية لتأمين حركتها وتنقلها، مع تأمين داخلها حاويات فولاذية ستكون مؤمنة وخارقة تتحمل أي صدمات أو أي حوادث. وتتم عملية النقل أيضا بمرافقة جوية وبرية من قوات النخبة لضمان عدم تسريب المادة الفتاكة. رحلة التخلص هذه من اليورانيوم المخصب لا تترك أبدا للصدفة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائما تستعين بكاميرات، هناك أيضا سيكون مفتشين دوليين لمتابعة اليورانيوم من البداية وحتى دفنه لضمان عدم سرقته. هل يكون مصير اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب أحد هذين السيناريوهين، النقل أم التخلص؟ أصدر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قرارا بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع استمر لنحو 90 يوم منذ اندلاع الحرب، ولم يتضح بعد موعد أو آلية استعادة المواطنين الإيرانيين للاتصال بالشبكة العالمية عقب هذا القرار، وفي وقت لا يزال فيه الوصول إليها في الظروف الطبيعية خاضعا لقيود مشددة بسبب الرقابة المفروضة على العديد من المواقع الإلكترونية.
2: نحو 100 يوم من العزلة عاشها الإيرانيون بعيدا عن الإنترنت إثر قرار السلطات بحجب الخدمة عن الشعب خلال الحرب، لكن هذه العزلة امتدت أيضا منذ فترة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها المدن الإيرانية في يناير الماضي، ليقرر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أخيرا إعادة خدمة الإنترنت بالتوازي مع ما تشهده المفاوضات مع الأمريكيين من تقدم. وكالتا تسنيم وفارس وكلتاهما مقربتان من الحرس الثوري قالتا أن بازشكيان سلم مرسوما إلى وزارة الاتصالات لإعادة خدمة الإنترنت إلى وضعها الذي كانت عليه قبل يناير، لكن هذا القرار لا يعني أن الخدمة عادت لتنبض في أجهزة الإيرانيين بعد، حيث لم يتضح الموعد أو الطريقة التي ستعيد بها إيران الاتصال بالشبكة العالمية، في حين لا يزال الوصول إلى الإنترنت في الظروف العادية مقيدا بشدة بسبب الرقابة المفروضة على العديد من المواقع الإلكترونية، وهو ما أكده موقع نتبلوكس المتخصص في

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: I'm Serene, 1638, Tuamie, Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the Tuamie Drive Time Show. Afternoons from 3pm, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your Tuamie.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. Empty music. No boundaries. No rules.
4: What the f***?
1: 2ME. No limits.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
7: يسعد صباحك الحلو.
8: هل سيطيح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي القوارب الإيرانية بكل التفاهمات؟ وماذا عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟ إسرائيل تصاعد بلبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
9: Australia. 2ME Australia.

0: ice cream, cake, chocolate, and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. Uh-huh. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME. في سني أصبح الاستعداد جزءا من RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيفل، 9755-7726. عشتار.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من الام تي في، اهلا بكم. فيما يرتفع منسوب التفاؤل بعقد اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت في الساعات الأخيرة نسبة التوتر على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. فقد أعلنت البحرية الأمريكية أنها استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب تابعة للحرس الثوري يشتبه في استخدامها لزرع ألغام في مضيق هرمز. أما على الجبهة اللبنانية فقد كثفت إسرائيل غاراتها على عشرات القرى في الجنوب والبقاع، وذلك ردا على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه الداخل الإسرائيلي. موقع ولا الإسرائيلي أوضح أن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على مسيرات حزب الله، ونقل عن مصدر أمني إسرائيلي أن سياسة ضبط النفس تجاه الحزب تضر بالإنجازات العملياتية. إذن كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على الجنوب والبقاع مستهدفة عشرات البلدات والقرى بسلسلة غارات وأحزمة نارية متواصلة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءات الحماية في شمال إسرائيل تحسبا لأي رد من حزب الله. وشهدت مناطق النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون والبقاع الغربي موجة غارات عنيفة طالت منازل ومبان سكنية وبنى تحتية، مع تسجيل دمار واسع وسقوط عدد من الضحايا والجرحى، كما استهدفت بلدات لدوير، طول، عرب صليم، زوطر الشرقية، كفرة، حاريس ومحيط مدينة صور، إضافة إلى مخيمي الرشيدية وبرج شميلي بعد إنذارات إسرائيلية بالإخلاء. وفي المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي عند الحدود، مستخدما الصواريخ والطائرات المسيرة الانقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وسط هذه الأجواء، الوفد العسكري التقني يتجه إلى واشنطن وثلاثية العرقلة. لا انسحاب من إسرائيل، لا تعاون من حزب الله، ولا مساعدات من واشنطن. رامي نصر.
1: طائرة الوفد العسكري التقني اللبناني إلى واشنطن تقلع الثلاثاء. التوجيهات اللازمة لاجتماع البنتاغون المرتقب في 29 أيار أعطاها رئيس الجمهورية للوفد بحضور قائد الجيش الاثنين، وفحواها أن المهمة تقنية صرفة لأن الجوانب السياسية متروكة لمفاوضات الخارجية الأمريكية. وعلمت الام تي في أن أجندة الوفد اللبناني تتضمن عرض عمل الجيش اللبناني جنوب الليطاني وتأكيد أن لبنان التزم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ومع عرقلة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو بقاء الجيش الإسرائيلي في 5 نقاط داخل لبنان حينذاك. الوفد العسكري برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورجز الله سيؤكد بعدها أن الجيش صادر الأنفاق والمخازن وتعامل مع الألغام التي استطاع أن يكتشفها بغياب أي تعاون من حزب الله، وهذا ما كلفه 12 شهيدا من جراء عدم تسهيل مهمته. كما أن المساعدات التي وعد بها لم تصل، وهي ضرورية خصوصا مع انتهاء ولاية اليونيفيل مطلع سنة 2027، لكن الأهم الآن التشديد أولا على وقف إطلاق النار. في المقابل أدخلت تعديلات إلى خطة حصر السلاح المقدمة في 5 أيلول تماشيا مع تبدل الوضع الميداني وتوسع الاحتلال الإسرائيلي من 5 نقاط إلى نحو 600 كيلومتر مربع، وسيبلغ البحث في المراحل اللاحقة تدرج الانسحاب الإسرائيلي مع خطوات حصر السلاح وانتشار الجيش. لذا سيبقى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، كما قال رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 25 أيار، وخيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، والجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. الرئيس نبيه بري دعا بدوره إلى الثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل. أما رئيس الحكومة فاعتبر أن عيد التحرير لن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان.
0: بعد سقوط ورقة الانقلاب الدستوري، حزب الله يفتح معركة إسقاط الحكومة والفوضى. تقرير نخلع ضيمه.
2: حزب الله يستعد لتنفيذ الخطة باء، والهدف إسقاط الحكومة وتخريب الوضع الداخلي.
3: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.
2: قال قاسم يعرف جيدا أن زمن إسقاط الحكومة كما حصل في 11 كانون الثاني 2011 مع حكومة سعد الحريري ولا فالثلث الزائد واحد غير موجود لديه على طاولة مجلس الوزراء ولا أكثرية تؤيده في مجلس النواب. حتى استقالة المكون الشيعي لن تغير شيئا مع إمكانية تعيين بدائل والأسماء جاهزة. من هنا فإن إسقاط الحكومة دستوريا غير ممكن، ولم يتبقى أمام قاسم سوى القوة والعنف.
4: نعيم قاسم حسب القرارات الدولية هو رئيس عصابة خارج عن القانون، أما السعي إلى استخدام الشارع بهاللحظة هذه فهو بالتأكيد محاولة لتوسيع الوضع والتهديد بحرب أهلية. لهيك هلأ يلجأ نعيم قاسم إلى السلاح الأخير اللي بين إيديه وهو تخريب الوضع الداخلي. حاول قبله يعني حزب الله مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وطوعوا القصر الحكومي لعدة أشهر وخربوا الوضع الاقتصادي واحتلوا الوسط التجاري، وكل هالأمور لم تؤدي إلى أي نتيجة.
2: مخطط التخريب المجهز الذي قد يستعين بنقاط نزوح محددة وبأسلوب مستنسخ عن تجربة القمصان السود في 7 أيار عام 2008 ينتظر ضوءا أخضر إيرانيا، وسيواكبه غطاء سياسي بدأ التحضير له عبر الهجوم الموتور غير المسبوق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تقوده أبواق الممانعة.
4: هو يريد أن يصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة ومحاولة احتلال السرايا. لهيك هون تجي دور القوى الشرعية، القوى الأمنية أن تحمي، لأنه إذا تركت الأمر للغوغاء فبالتأكيد ستؤدي إلى الصدام بالشارع ولن تسقط الحكومة، لأنه لا بيقدروا يسقطوا بالبرلمان ولا حتى أيضا بالتهديد بالشارع قادرين أنه يسقطوا الحكومة بدون ما يكون الوضع رايح إلى الأسوأ.
2: إذن بعد تهديد الحكومة ورقت الشارع على رزنامة حزب الله، في المقابل دقت ساعة انتقال الحكومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الحسم عشية اجتماع البنتاغون في 29 أيار وجولة المفاوضات الجديدة في 2 و3 من حزيران، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: 25 أيار بعد ربع قرن، ذاكرة تحرير متواصل وذريعة ثالثة لبقاء سلاح حزب الله. تقرير مجدولين اللحم.
5: الحمد لله اللي تحررني.
6: 25 أيار يوم خرجت إسرائيل من الجنوب ومنعت الدولة من فرض سلطتها على الجنوب، وبعد 26 سنة على ذكرى التحرير ما اكتفى حزب الله باستعادة الذاكرة، ذهب أبعد، اخترع وعد جديد، مقاومة فتحرير ثالث منتظر. التف على واقع مقاومة فاحتلال ثالث، مقاومة فتهجير ثالث، مقاومة فدمار ثالث. وكأن فعل التحرير قيمة عظمى ما بتتكلل بقيام الدولة. فعل التحرير عند حزب الله وظيفة عظمى لسلاح إيراني يدوم ويدوم ويدوم، ويوظف بقتال دائم حتى تقريشه بالداخل اللبناني، باعتراف مبطن من جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان الأخبار.
7: شو بده يكون يعني ذكرى التحرير هالسنة؟ ما بعرف إذا في إن بعد نكون عم نسميها ذكرى تحرير. متمنى أنه ذكرى التحرير يصير شي نهار ذكرى السلام.
8: صار في احتلال وزاد الاحتلال، شو التحرير اللي بدنا نحرره؟ ما في.
6: الجيل الثالث من حزب الله يبدو الاكثر ايديولوجيه واوضح بهدفه الديني.
9: نحن نعتقد ونؤمن بان واجبنا هو التمهيد لدوله صاحب العصر والزمان، اللهم لتراب مقدمه الفداء.
6: المقاومه بتعريفها الطبيعي هي وسيله دفاع غير دينيه بتنتهي بعوده الدوله للارض. أما مسلسل التحرير الأول والثاني والثالث ويمكن بعد كم سنة يفتح حزب الله جبهة التحرير الرابع، فما بيعود الدفاع عن الأرض وسيلة خلاص، وبيصير اختلاق الحروب عقيدة بقاء. والمشكلة ما عادت بإسرائيل وحدة، بل بمقاومة تحولت إلى مصنع إنتاج احتلالات. بهالمناسبة كم تحرير بيحتاج حزب الله حتى يسمح بقيام دولة بالجنوب؟
0: سجل ليلة الأحد اعتداء من أهال من بلدة عنقون على بلدة مغدوشة بشخص شرطة بلديتها ونائب رئيس البلدية، ما أدى إلى سقوط جرحى وإثارة غضب كبير تمت تهدئته في اليوم التالي. تفاصيل ما جرى وخلفيات الإشكال في هذا التقرير لماريان زوين.
6: قبل هالمشهد العنفي كلميا وجسديا كانت هيك الصورة. هون كانت شرطة بلدية مغدوشة مع نائب رئيس البلدية موجودين بروس الحدادين على الطريق العام اللي بتوصل مغدوشة ببلدة عنقون بعد ما تم الاشتباه بدراجة نارية هنيك وأبلغت البلدية بهالموضوع.
10: بلغت عنه البلدية انه تركوا أصحابه بأرض وفلوا. طلعت شرطة البلدية لتكشوفوا لتزيحوا على الطريق وعزيوا عم تحملوا ببيك أب الشرطة تنزل سيارة مثل ما شفنا بالفيديو وبصير في تعرض لشرطة البلدية ولشباب مغدوشة من بيناتهم نائب رئيس البلدية اللي كان على الأرض مع الشباب. التعرض بصير بالعصي وبالحجار وحتى بالأنابل وبكسر سيارات البلدية. بعدين نسمع احنا بالضيعة
11: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
12: بالعودة إلى الموضوع المهم والموضوع اللي ربما المستمعين مش كتير بيتابعوه إلى حد ما، هو موضوع التغيير المناخي اللي ضرب الاقتصاد الأسترالي منذ عشرات السنين بسبب هذا الكم الهائل من المليارات اللي دفعت لتحسين الوضع، مثل ما بيقولوا تحسين الوضع المناخي بأستراليا وحول العالم. اليوم بالوقت اللي عم يصير فيه كلام من الأحزاب اللي صار لها تأثير وخصوصا ون نيشن وحزب الأحرار الجديد إذا بدك على بقيادة أنجس تايلا لمحاولة التملص من النت زيرو والمشاريع اللي فرضت على أستراليا بشكل أو بآخر. نحن تأثيرنا على التغيير المناخي كلود ما بيأثر بنسبة كتير كتير ضئيلة إذا ما قورنت بالصين أو صحيح. الهند وأندونيسيا اللي بعدها تعتمد على الفحم الحجري لتوليد الكهرباء وتعويم الاقتصاد. يعني نشوف الاقتصاد الصيني هو بأحسن حالاته بسبب الاعتماد على هذه المادة اللي أستراليا غنية فيها. بهذا الوقت كمان عم بيصير في صرف أموال طائلة لموظفين أو مستشارين وزير وزير التغيير المناخي بإرسال إلى الدول حول العالم للمشاركة بمؤتمرات ما بعتقد بتعود على أستراليا بأي نفع.
13: نعم.
12: تكليف ملايين الدولارات من دافعي الضرائب بالوقت اللي عم نشوف كلام بالتملص من هذه الاتفاقات.
13: يعني تصور محسن أنه اليوم حسب إحدى الصحف الأسترالية اللي بتقول أنه أنفقت وزارة كريس بوين حوالي 485,000 دولار خلال 4 أشهر بس على رحلات خارجية لموظفين شاركوا بدعم مفاوضات المناخ العالمية. وتشير التقديرات الموازنة إلى أنه إجمالي تكلفة دور أستراليا بمفاوضات السي أو بي والأنشطة المرتبطة يعني أكيد بالتبدل المناخي لحوالي 150 مليون دولار. يعني مش هين هيدا رقم،
12: هيدا بفترة زمنية قصيرة
13: 150 مليون دولار
12: بالوقت اللي عم ندفع فواتير الكهرباء نحن أضعاف وأضعاف ما لازم يندفع. هاي هي السياسي إذا بدك تنربطهم شوي بقضية توني أبت وعودته إلى رئاسة حزب الأحرار. نحن بنعرف أنه كانت البرنامج الانتخابي تبعيته بال2013 هو التخلص من الضريبة على الكابن تاكس بالإضافة لوقفه للبواخر اللي كانت أو القوارب اللي كانت تيجي من أندونيسيا. يعني من وقتها في هذا الصراع حول التغيير المناخي وتكلفته على الشعب الأسترالي واللي عم ندفع اليوم كتير فواتير غالية بكل المجالات
13: صحيح.
12: اللي
14: بتهم المواطن الأسترالي. هذا شيء مش غريب، يعني إرسال مئات الموظفين حول العالم للمشاركة بمؤتمرات من هذا.
13: 30 حوالي 30 موظف يعني الطريق اللي تشكى لحتى يروح، يعني أكيد كلها هذه أمور مكلفة عم بتكون من جيوب دافعي الضرائب.
14: طبعاً طبعاً يعني طبعاً مفروض نبلش نغير المزاج إذا بدك الانتخابي كلود من اليوم لوقت انتخابات القادمة بعد سنتين، حول النظر مين اللي الحزب اللي رح يعطي إفادة للمجتمع الأسترالي بغض النظر عن ميولنا السياسية وغيرها. بالنهاية المواطن الأسترالي هو الأهم بكل السياسة.
13: حتى الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة بأستراليا انخفض بنسبة 50%.
14: طبعا لأنه صار في هذا المناخ اليوم الجو أنه عدم ثقة بهذا القطاع. في عنا خيرات كتير كبيرة نحن بأستراليا كلود، إذا بنقدر نستثمرها بطريقة جيدة وفعالة بتكون أستراليا بترجع مثل ما كانت بالسبعينات من الدول المتقدمة الأولى بالعالم.
13: صحيح، ولكن بدك يعني هون دائما بيكون في عمليات هدر بصراحة، وهيدا الشيء اللي عم بيخلي يعني كمان اليوم الأحزاب الصغرى ترتفع شعبيتها مثل بولين هانسن. ولكن بدنا نرجع لموضوع كمان كتير مهم بالنسبة لتوني أبت. أدي برأيك محسن أنه عودته هي رح تشكل زخم لحزب الأحرار أو قادر يعود يعني بشكل أو بآخر للخسارة اللي موني فيها الحزب، وهل فعلا قادر يلعب دور رغم أنه عنده خبرته السياسية الكبيرة توني أبت، رغم أنه يعني كمان بيعرف وين النقاط اللي لازم يشتغل عليها، ولكن كمان بنفس الوقت الاتكال على الصقور بالحزب قد ايه هيدا الشيء؟
14: صار في عدم ثقة كلود بين المواطن وحزب الأحرار، يعني الناخبين الأساسيين لحزب الأحرار صار في عدم ثقة بسبب إذا زاحوا من المكان اللي كان مفروض يكونوا فيه من زمان إلى الوسط. الوسط يعني تقاربوا مع حزب العمال بكتير من الأمور، بطلوا يركزوا على الإنتاجية بمشاريعهم السياسية، بطلوا يركزوا على المواجهة إذا بدك خوفا من خسارة مقاعد، ولكن بالنهاية خسروا كتير بسبب هذا الانحراف عن الخط الأساسي لحزب الأحرار.
13: نعم.
14: بعتقد أنا السيد توني أبت ممكن أنه يشكل تقدم، ولكن تقدم بسيط لأنه عدم الثقة موجود، واليوم ون نيشن فات بكل بيت إذا بدك، بكل بيت موجود بأستراليا عم بيصير فيه نقاش حول طاولة العشاء حول مصداقية بولين هانسن وإعادة ذكريات تاريخها بالسياسة، وعم بيقولوا أنه سيدي صادقة بما تطرح وصادقة بما تقول. مش أنه بس كلام، هذه الاستمرارية.
13: وين برأيك أكتر شيء دعم اللي عم بيكون لبولين هانسن؟ هل هو في الأرياف اليوم هون بنيوشان؟
14: في الأرياف أكتر من غيرها، لأنه نحن بنعرف أنه المدن الكبرى مثل سيدني والمناطق المحيطة فيها يتغلغل فيها حزب العمال والخضر، وهلأ بالإضافة للمستقلين اللي أخذوا 10 مقاعد بالانتخابات الماضية، حتى السيد توني أبت خسر مقعد تبعيته لإحدى المستقلين اللي خاضت المعركة ضده. فاليوم الجو بلش يغير حتى بالمدن الكبرى. صحيح. وحتى عند الإثنيات الغير أسترالية إذا بدك بلشوا يشوفوا بهذه السيدة أنه هي ربما الخلاص. نعم. للوضع الاقتصادي اللي عم نعاني منه.
13: يعني قبل ما نروح للأخبار في موضوع كمان كتير مهم ضروري نناقش فيه محسن، هو اليوم التغيير بالموضوع اللي كان طرحه جيم شالمرز بالموازنة، هو الـ Negative Gearing والـ Capital Gain Tax، يلي اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عم بيحاول يتنصل منه شوي شوي، ولكن هيدا قدي ممكن كمان يصطدم بشكل أو بآخر مع جيم شالمرز يلي هو درس الموضوع. وهل يا ترى يعني السؤال اللي بينطرح كمان مش مفروض هيدا ينشغل عليه قبل الموازنة مش بعد الموازنة؟
14: هيدي ردود الفعل على الموازنة اللي غير عادلة إذا بدك لكتير من القطاعات، وخصوصا اللي بيهتموا بأمور السكن، بأمور الاستثمارات بالعقارات، بأمور الانفستمنت تراست اكاونت، كل هودي المواضيع اللي تركت أجواء كتير صاخبة ضد الحكومة وقراراتها. يعني إذا بنشوف على السوشيال ميديا وعلى القنوات التلفزيونية والراديوات اللي بنسمعها كلود، بتبين أنه في نقمة على هذه الموازنة. وأنتوني ألبنيزي تدارك الأمر، يعني بعد الشغلة لم تطرح على التصويت بالبرلمان، مشان هيك بيعتقد أنا اليوم ربما سيكون له موقف بتغيير بعض المواضيع حول
13: لا شايف ردة الفعل، شايف تراجع باستطلاعات الرأي. يعني حتى بولين هانسن تقدمت على العمال والأحرار يعني بآخر استطلاعات
14: 59 مقعد بتاخد بكتير من المناطق، يعني مش عيني من بعد ما كان عندها ولا مقعد بالبرلمان يكون في استطلاع رأي ببين أنه تقدر تحصل على 59 مقعد.
13: حتى بالمناطق الغربية في سيدني، بغرب سيدني كمان بلشت تتصاعد شعبيتها بشكل كتير كبير. عندك فيرفيلد وهالمناطق،
14: في كتير من رؤساء البلديات المناطق الويستن سيدني بلشوا يغيروا كمان من موقفهم السياسي حول بولين هانسن وحول كتير من المواضيع، وخصوصا موضوع الهجرة اللي عم بتأثر فيه أكتر شيء هذه المناطق. يعني كل الناس اللي بتجي من خارج أستراليا ومن مناطق الشرق الأوسط خصوصا بتجي على هذه المناطق، صار في تململ من بعض البلديات حول هالكم الهائل من المهاجرين اللي عم بيجوا واللي لقيوا ببولين هانسن الملاذ الأفضل لتغيير.
13: بعد ما كانت متهمة بالعنصرية لأنه دايما كانت تمسك موضوع الهجرة، اليوم صار موضوع الهجرة وتخفيف من الهجرة هو أصبح مطلب ضروري. يعني كمان هون
14: طبعا حتى من الناس اللي لا تتعاطى السياسة كلود،
13: حتى من المهاجرين إذا بدك
14: المهاجرين، يعني نحن كمان من المهاجرين، ولكن بالنهاية المحافظة على نمط عيش معين. نحن تركنا بلادنا لنجي على بلد جيد وحياة أفضل وحياة رغيدة أكتر لألنا ولولادنا. اللي عم نشوفه اليوم غير هذا الشيء، وهذا اللي عم بيخلي بولين هانسن تتفوق على كل الأحزاب حتى على حزب العمال باستطاعات الرأي.
13: نعم، يعطيك ألف عافية محسن. في عنا خبر بهالوقت، تدمير اليورانيوم على عالي التخصيب قد يتم داخل إيران أو في موقع آخر مقبول للطرفين بإشراف دولي حسب الرئيس دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار.

0: 16:38 to MA Australia, Sidine. Marco, and I've got another funny one for you on what makes us Lebanese or Egyptian or anyone from the Arab world. وهيدا أنا ضحكت عليه ضحكت بس قريته كتير لأنه مظبوطة وحقيقة. Your parents don't realize phone connections to foreign countries have improved in the last two decades and still scream down the phone line at the top of their lungs. مظبوط ولا لا؟ لو منكون عم نحكي مع لبنان أو خلص عم نحكي برات البلد بقول للماما يا ماما ليه عم تعيتي ليه عم تعيتي بتقول خلص معودة. It's what we do. It's we've forgotten that the phones have improved. Oh gosh, amongst many other things, we've got loads of music coming up right after the break here on 1638 2ME Australia. Stay with us.
1: The biggest hits.
2: بدي أقول بحبك
3: من إذا 2ME Australia.
1: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي
5: على 2ME Australia.
6: رضا فاضي.
1: Only on 2ME.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
8: بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000
9: تسمعوا على أفضل موارد
10: بالبريكفاست
9: شو 1638
10: AM راديو 2ME.
0: نعم
10: كل أحوال أنا بدي أقول أنه الرئيس الإيراني بالزكشان من شي جمعتين كان عنده كلام بيقول فيه أنه المفاوضات لا تعني الاستسلام. طيب وأنت عم تتعامل وأنت عم تتفاوض مع الشيطان الأكبر وأما بلبنان خيانة وصهيونيين وعداء وأعداء وما بعرف إيش إذا بدنا نعنا نعمل سلام أو بدنا نتفاوض مع إسرائيل مباشرة ولا غير مباشرة صورة كلمة مباشرة وغير غير مباشرة عاد مثل البلد كله سوا خربت ما خلت حجر على حجر. طيب إذا الحرب ما جيب نتيجة مدام كلود هيدي الحرب المساندة الثالثة يمكن يكون عندهم حرب مساندة رابعة وما بنعرف وين بيصيروا ببيروت على البحر ما بعرف وين بيصيروا بس أنه بالنهاية إذا الحرب الآلة العسكرية ما عادت نتيجة بلبنان شو الحل البديل؟ هذا السؤال. إذا في حل في حل غير حل السلام يعطونا إياه يتفضلوا يقولونا إياه بس إذا بدنا نضل بحالة الحرب والمكنة العسكرية عم تشتغل بهالشكل هذا وطحنوا لبنان كله سوا 60-70 ضيعة بلبنان صورة من زالي عن الخريطة مدام كلود إذا هيدي هي المقاومة وهيدا هو التحرير ما بعرف إذا نحن على غلط يعني أنه لأنه سؤال بالفعل صار بيسأل حاله أنه اليوم عم بيتواد الإيراني مع الأمريكاني ليش أنا ما فيني يتواد مع الإسرائيلي شو السبب؟
0: نعم شكرا لك على المداخلة هيدا رأيك
11: هو حساس بنتي شفت انه العملية كانت من الاول بموضوع ايران حصروها بموضوع ايران وتخصيب الاورانيوم والموجود اللي عندها المخصب ونقلوا الى الولايات المتحدة الامريكية فجأة تغيرت المعادلات اليوم وصلنا لمعادلة انه الرئيس ترامب ما بيمضي اي اتفاق حتى ولو قبلت إيران بموضوع الإيرانيوم بده يكون موضوع الخطة الإبراهيمية على رأس الطاولة وهذا تطبيع وتنازل غير واقعي لأنه ما في شيء عم يعطوه بالمقابل وسمعنا من شي جمعة جمعتين دونالد ترامب عم يقول أنه غزة راح تكون هدية لصور كوشنير هدية يعني معناته العملية التطبيع بس ولكن المملكة العربية السعودية مش رح تقبل لأنه مصالحها ما بيناسبها وشفنا من تيني مال شو عم يصير التصعيد الكبير اليوم الغارات المكثفة على الجنوب وهلأ طلبوا من شوي إخلاء الضاحية الجنوبية بالكامل وسوف يكون هناك ضرب ومنهج من عدا سابق
5: الدار. نعم، في تخوف كتير كبير يعني، كمان اليوم توصل لبيروت من خلال الاجتماع اللي كان امبارح وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وأكيد اليوم طالما أخذت الدعم الكامل من الجانب الأمريكي فهيدا الأمر يلي كمان بيخليك تعيش حالي من الخوف والقلق يعني على اللي شي اللي عم بيصير عنا بلبنان المكافأة.
11: مشان هيك مدام كلود أنه نحن رايحين لتصعيد ممنهج ما بين إيران وما بين بيروت، يعني المنطقة كلها على حافة هاوية، لأنه في ضغط على الرئيس الأمريكي. فجأة طلع بموضوع الإبراهيمية، وكنا بالأول بموضوع إيران، هلأ زاد علي هالموضوع. كثير من دول عربية مش رح يقبلوا بهالموضوع هلأ، لأنه ما في شيء بالمقابل مدام كلود.
5: هل برأيك يعني كمان بالنسبة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانضمام للاتفاقات الإبراهيمية، هي فعلا دعوة للسلام، لتحقيق السلام، أو هو بشكل أو بآخر لإذلال هذه الدول الخليجية خاصة المملكة العربية؟
11: مدام كلود، إذا بيحصل موضوع الإبراهيمية، موضوع يعني دول الخليج الستة رح يمحوا عن الخريطة، ما راح يكون لهم وجود ابدا قطعيا. واحدة، اثنين، موضوع اتفاقية إبراهيمية تكون هي اسرائيل المسيطر الاول على المنطقة. بده امريكا بدها انه الدول العربية تمضي على الطاولة قبل ما ايران تسلم الايرانيوم. يعني معناتها صرنا هلا بوضع معقد، وموضوع مضي هرمز السام سكر، والمحتمل عم يقولوا يوصل برميل النفط لل 170 لل 180 دولار، اقتصاد العالمي على حافة الانهيار، وهيك امريكا بدها تسيطر على العالم بطريقة ما.
5: كل الأحوال يعني بعد الأمور غير واضحة، لنشوف يعني هالأجواء الإيجابية أو هالتفاهمات اللي عم يحكي عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مارك روبيو قديش هي واقعية بالوقت يلي مثل ما يعني عم نشوف كتير بعد من العقد أمامنا، خاصة اليوم إقحام الدول الخليجية، المملكة العربية السعودية اللي هي دايما كانت رافضة للتطبيع مع إسرائيل أو الاتفاقات الإبراهيمية، اليوم عم بيطلب منهم الانضمام. يعني مثل كأنه بيظل هيدا الظرف اللي عم تعيشه المنطقة مثل كأنه أحراج لهذه الدول. بكل الأحوال، لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع اليوم اللي هو طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، هل هو بيساعد بمسار السلام بالمنطقة أم هو لإحراج الدول العربية اللي دفع الثمن بنهاية المطاف؟ رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر توأمية مع استراحة، من بعدها منكمل مع مزيد من الأرض. كل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا إذا على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. رح ننتقل إلى منطقة بانشوال سيدني مع نجان. صباح الخير.
6: صباح الخير لإلك ولجميع المستمعين.
5: صباح النور.
6: أنا صوري مبارح ما صليش تلفين وعيدك وقلك هابي بيرث داي، وعندي سؤال لإلي، شو شعورك بس تصالي على 25؟
5: شو شعوري؟ عن جد يعني شعوري تقيل شو بدي خبرك يعني جان، أنه ألا لا يدوق لحدا، لا بالعكس أنه شو اللي بدوق دوق 25 والخمسين والما فوق الخمسين يعني إذا بدك، لأنه أكيد
6: لا خلينا نحفظ أنه عيد ميلادك 25 الشهر.
5: خلي على نوايكم، أنا كتير بحب نوايكم الطيبة الصافية.
6: لا المهم قلبك انت طايه شاب وبدله شاب، بدلك تعطينا اخبار، واللي بيشوفك ولا ابدا بحط ما انه عندك عمر هالقد عمر، المهم واحد قلبه يدله شاب وقد ما يخطر مش مشكله هيك. بيكون قرب أكثر عند يسوع يعني نخدها من الناحية الحلوة
5: نحن تانكيو جان هيدا من ذوقك وأنا بدي أشكرك من كل قلبي على كل شيء حقيقة يعني كلك أخلاق وذوق ولطف فأنا كمان بدي أقول لك تانكيو وإن شاء الله كلنا من خاتير لأنه مش هيني يعني أنك توصل لمرحلة الختيرة مع أنه بعدنا يعني شباب بس أنه يعني ايه. نحكي عم نحكي
6: شباب متقدمين بالعمر هاي أكبر
5: شباب متقدمين أي صحيح ايه. أنا هيدي أكيد هيدي بتشكر ربك على أنك عم توصل لهيدي المرحلة مرقت بكل هالمراحل بحياتك عم تعيش وكل مرحلة بمرحلتها دي شعور حلوة مهم
6: أكيد وسبحان الله يعني أول شيء بيفرح بيكون شاب بيفرح بعدين اللي يتزوج بيفرح بولاده هلا بصير عندك فرحة وشعور ما حدا بيعرف يعيشها إلا اللي عايشها هيدي الأجداد بتحملي أول طفل لبنتك أو لابنك بتحسك شعور ما حدا بيقدر ما يفسره إلا اللي عايش فيه
5: صحيح
6: ايه وهلا بيبقوا بس تعرف انه ولاد ولادك جايين لعندك بابا نطرهم ناطره يعني اش بدهم تنعمل لهم يمكن بعد الله اصرنا نعمله لاولادنا كنا مشغولين بالشغل هلا يمكن فاضيين اكثر لهم نعمل لا ربنا سبحان الله كل واحد بيعطي مرحله حياه
5: صحيح.
6: مرحله حلوه
5: تعرف انا بس يفوتوا لعندي كلهم بنسى يعني اول شيء بسلم على الصغار وبقعد هيك بعبطهم وبغمرهم بس بنسى يعني بعد فترة بنقز أنه حرام أنه الكبار ما سلمنا عليهم أوقات بتنسى عن جد بتنسى تسلم
6: بالفعل.
5: عليهم
6: هاي بتصير ايه. بالفعل
5: بعدين متذكر
6: ايه. لازمنا أنا بنت أباش مين معلمة شدوا بالشين يا جدو جدو مش بالشدوا بس كنت الله نشكر ربنا على كل النعم اللي ربنا بيعطينا إياهن ونشكر ربنا اللي بيعطينا ان احنا عايشين ببلد نقدر ابارش نكون مرتاحين اكثر ماديا يمكن من غير مطرح واكيد نتذكر هالبلدان الجعانه واللي عم تقعد تحت القصف واللي عم ياكلوا يعني حتى مع لبنان اللي بحكي معه انهرب انه بنشكر الله وضعنا مرتاح يعني بلبنان بس بدل في القلق والخوف والديما انه ما بتعرف شو بيصير نشكر الله استراليا والله يحميها هيدا المطلوب من الرب
5: امين لا. شو تعليقك على الاتفاقات الأبراهامية هل ممكن توصلنا
6: لها كنت امبارح أنا عجبني تعليق نعيم قاسم مهضوم نعيم قاسم أنا بيعجبني بيسألك وبيعطينا أشياء حلوة وهيته عم يقرأ عنطرة كتير بدي يخفف قراية عنطرة يقرأ شوية شكسبير مع أنه هو استاذ إنجليزي يقرأ شوية على شكسبير ونتفي لهيدا بس هيدي دوره يعني بالنتيجة القاعد بدي يطلع يقول له نحن انتصرنا ونحن عملنا وشو دي قلن يعني يا شباب
5: تسلنا ودمار إسرائيل صحيح والنزوح مبارح مشهد النزوح شيء مخيف عن جد يعني شيء
6: مؤلم بس لفت لي نظر مبارح الصحفيين مهضوم هيك طلب العالم ينزلوا على الشارع قالوا معلم قاسم يمكن ناس انت نص العالم يحني بالشارع فمين بعد ما بدك ينزل نص التاني
5: لأنه
6: ما بعرف بس هو دوره هيك بالنتيجة انه ما فيش القائد يقول نحن انكسرنا وانهزمنا على انه يدلوا يقوي معنوياته لشعبه وبيعطي هيك اشياء انتوا بتنبسطوا فيهم هالصحفيين بتصيروا تنتقدوا وهذا بيعطيكم خبر جسم يعني لهالاشياء
5: لا ما في يعني لا اكيد نحن بنتمنى ان يكون عندنا اخبار في معارضة وفيك تخلق كتير من يعني يكون في عندك اخبار كتير تناقشها ولكن بالنهاية أنه أنت كمان من هالناس أنت بتشعر بوجع الناس ومع هالناس اللي طبعا عم تنزح وعم تخسر أرواح وهالناس يلي عم تتهجر أنه أكيد هيدا شيء يعني نحن مع أنه يمكن بالنيوز بدك خبر سيء يعني لحتى يكون في خبر هيك يعني بمفهوم الصحافي بدك خبر سيء لحتى يكون في نيوز ولكن نحن أكيد من جوا نتوجع من جوا نتواجه
6: كان على طول ترامب مش ما أثر معكم
5: يعني ما عنده كان موهبة يمكن الصحافة ترامب بس يمكن ما فجره بوقتها
6: بس ما بعرف يعني صراحة ترامب هو عم يضحك على العالم ولا العالم عم تضحك عليه يعني مبارح انت دليتك متقطة كل الوقت في اتفاق بس ما فينا نعرف ليه خديها في اتفاق انه بدالك خايف اخدي حذرك ومكترك انت
5: ليك تفضل اليوم تفضل هلا قبل شوي قصف أمريكي على سفن إيرانية والعكس هيدا بقى عم نحكي عن الاتفاق والتفاهم
6: ما فيك تأمني له طرامب يمكن عم بمالحس يعني وحبيبي وحبيب قلبي يبلش الحرب بكرة
5: نعم.
6: ما فيك تعرفي له ترامب يعني كيف عم يتصرف. والإبراهيمية الاتفاقية الإبراهيمية اللي حكيت عنها بدنا تيجي هن متفقين معهم يعني بدنا بس يمضوا. لا السعودية مش معارضة وكلهم مش معارضين يعني بعد شيء يمكن إيران بس وقف في معارضة هالاتفاقيات بس بالنتيجة بده يصالوا عليها وعد بالفور ناطروا 300 سنة بينطروا بعد نظر 300 مع تاتلشم.
5: شكرا لك جان نهارك سعيد وميرسي كتير على المعايدة الطيبة. شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 AM مع اتصال من هادي من رائد سيدني. صباح الخير.
12: صباح النور ست كلود.
5: يا هلا صباح النور.
12: تأتيت اليوم صوتي مش طالع.
5: ايه ما حسيت انا فكرت مغلبتها بالرقم. هادي سلامة قلبك. مين مروح لك صوتك؟
12: والله ربنا هذا مرض من ربنا شو بدنا نعمل.
5: يلا سلامة قلبك. سلامة قلبك.
12: أول شيء بدي وجه تحية للأستاذ جون على طول بسمعه مظلوم ومعذب ولو بختلف معه بالرأي.
5: نعم صحيح.
12: بس بالنسبة لموضوع عنا بلبنان المشكلة عنا بلبنان ستكلون لأننا احنا تركنا مسألة الدفاع عن لبنان لحزب الله ولقسم معين من اللبنانيين ونحن القسم الثاني يعني بنتفرج وبنتمهزل وبنعمل كاريكاتير وبنعمل كوميديا وبننظر وبنقول ومسألة الدفاع عن الأرض شغلة مش مهمة لنا نحن. فتصور هذا شيء نوعي في الشعب اللبناني كليت اليوم تلفين الشعب اللبناني عم يتفرج على كل الشعب اللبناني عم يأكل قتل وبتمهزل عليه وبنقول نحن شو قادرين يعملوا شو بالقليل الشباب عم يعملوا اللي فيهم يعني فكرت خيرون والله يقويهم وإن شاء الله يكون يعني الهدف لإني واصلينه يقدروا يوصلوا له صعب كتير بالوضع الحالي مثل ما هو والمقومات اللي عندهم إياها وكل العالم ضدهم ولكن بقالوا صمدين وإن شاء الله يبقالوا صمدين لأنه بنتيجة بدنا حدا يدافع عن هالأرض بدنا حدا يقوم ويقول هيدي الأرض وإنا مش ويطلع واحد وزير خارجي يقول نحنا ما بدنا جنوب لبنان أو واحد تاني يطلع ما بعرف شو ينظر يقول نحنا طبعا نحرب الشيعة على العراق وعلى إيران واحد تاني يعمل نظرية ما بعرف شو هي خلص تبع وانا هالشغلات هيدي حيب علينا نحنا أو أن يصوم اللي نحنا عايشينه.
5: نحنا عم ندافع عن الأرض ولا نحنا يعني عم ما بعرف اذا فيني اقولا يعني كمان عم نخسر الارض اليوم شو اللي عم بيصير فينا كم منطقه اليوم
12: نحن خسرانين الارض خسرانين بجميع الاحوال نحن ما بعتبرنا اسرائيل نحن ما انشانا كيان اسرائيل نحن ما انشانا الكيان نحن ما سرقنا ارض فلسطين ولا سرقنا ارض الجنوب ولا سرقنا ارض الشمال ولا سرقنا ارض الاردن ولا سرقنا سيناء
5: بس هي اسرائيل تقول انه انتم عم بتهددوا امنا مثلا بس تكون مثلا تدخلات
12: قلت لك انا هيك اليوم اسرائيل عم تنقل الصراع من مساله وجود الى مساله حدود قلت لك هيك الكلمه اليوم اسرائيل عم تقول لك انا عم دافع عن حدودي حدودك ويني اصلا

0: هيك تقاوم وتموت انت، غيرك ما بده بيحب الحياة. عندك ثقافة الموت بيقول لك انا اذا بموت هذه هذا شرف لإلي وامي بتزفني، وبيصيروا يحتفلوا ويعملوا اشياء. طلع على شوف كيف بيطلع، اطلع شوف الاخبار واسمع كيف يحكوا. يعني مش معقول عنده ثقافة الموت هيدا انسان فيك تتعامل معه وتتشارك معه ببلد. هو بده يموت وانا ما بدي يموت، هو بده يروح، بده يروح يستشهد، وبده بيقول له اخي خاي هروب، بيهرب بيروح بينزح، بعدين شوي بيرجع بتلو نعيم قاسم بيقول له لا خليك قاعد محلك. يعني محتارين الجماعة إذا بيسمعوا لنعيم قاسم ولا بيسمعوا لأخي خاي. بس يطلع أخي خاي يحكي كلمتين تلاقيهم هربوا كلهم. شوي بيطلع نعيم قاسم بيقول لهم خلكم صامدين وقاعدين لحتى نحمي ونبني.
1: وما ترجع.
0: مش عارفين العالم، يعني صار فيه الشعب حتى هن من بيئتهم رافضين هيدي الفكرة. في كتير ناس من بيئة حزب الله ما بدهم الحرب.
1: طيب خلينا نسمع رأي هادي علي، تفضلت فيه.
0: تفضل.
2: الشيء يعطيك العافية أستاذ ربيع وبشكرك على التعليق. طبعا المشكلة أستاذ ربيع أنا راح أعطيك مثل، لما كانت المقاومة المسيحية بلبنان كانت عم تدافع عن الوجود المسيحي والدافع ضد القرصنية في لبنان، ما كان عنده ثقافة الاستشهاد وثقافة الدفاع عن الوطن، وإنه أمي بتزفني شهيد وإنه أمي هالشغلة ما كان عنا إياها هيدي الثقافة.
0: صحيح.
2: طيب ليش اليوم نحن دائما الدعوة الدول الإسرائيلي بنقول هيدي الثقافة مرفوضة، ودائما العدو الفلسطينية كانت الثقافة مقبولة؟
1: بكل الأحوال يعني هيدا الشيء بيخليك تحافظ على بلدك أو تخسر بلدك اليوم من خلال تدخلاتنا بالخارج. ولكن اليوم بدي أرجع أنا صوب على الموضوع الأساسي اللي انطلقنا منه، هو الاتفاقات الإبراهيمية. هل ممكن تأدي يعني توصلنا لمسار السلام؟ خليني اسمع رأي ربيع بهيدا الموضوع.
0: أنا ما بعتقد صراحة، يعني إذا في ناس يعني ماشي وان واي بدها تحارب وبدها تقاتل بالأشياء البدائية. انتبه، أنا مش ضد فكرة الدفاع عن الأرض ومش ضد فكرة الدفاع عن الجنوب، بس ما أنت كل ما عم تضرب وكل ما عم تأذي هوديك الجماعة عم بيردوا بقوة وعم بيرجعوا يفوتوا أكتر. هيدا نحن بنطلع في you get confused، يعني بتطلع هيك بتلاقي حالك على أساس خمس نقاط، هلا وين صرنا؟
1: نعم.
0: أنا بدي نتيجة، مش إنه يضلوا مكفيين الجماعة آخر شيء يوصلوا لصور أو ياخذوا لبنان أو يصير فينا مثل غزة. أنا بخاف على بلدي، كل العالم وقفت ضد إسرائيل.
1: هادي تفضل.
0: بدي نتيجة.
2: هذا الصراع مع إسرائيل صراع ليس اليوم وليس أمس، هذا صراع لأجيال رح يمتد يمكن لمئة سنة لمئتين سنة لثلاثمئة سنة. أنا حكيت مع كلود قبل وبرجع بشدد على الفكرة، طالما إنه ما في سلام عادل وشامل لن يكون هناك سلام مع إسرائيل، لا باتفاقية إبراهيمية ولا بغيرها. طالما أنه ما لقيت حل القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين وحلت مسألة الحدود وكل شيء مع إسرائيل، لن يكون هناك سلام لا باتفاقية إبراهيمية ولا بغيرها. رح يكون سلام مؤقت وغير هيك. اللي بيقول لك رح يكون في سلام أنا كذاب.
0: طيب بس مداخل صغير.
1: تفضل ربيع.
0: مداخل صغيرة بس على السريع بليز. سوري خي حبيبي أنا قطشتك. في 2 مليار مسلم بالعالم، قضية القدس بس هي على لبنان حكر على هالمليون شيعي بلبنان بس هني دافعوا عن القدس؟ هيدي بس هي. ليش لبنان بيدفع الثمن دايما ببني 2 مليار غير عن الدول العربية المية ومية، يعني ما بعرف كم بلد عربي هولي كمان بقصة القدس؟ ليش نحن بس بلبنان بندفع الثمن؟ أنا هيدا عم بحكي وأهالي الجنوب خاصة، ليش هن الوحيدين بدوا يحرروا القدس وبدوا يقاتلوا إسرائيل و2 مليار مسلم عم يتفرج؟ تفضل.
2: نحن أول ناس دفعنا ثمن وجود إسرائيل لما أجروا فلسطينية على أرضنا، ومن يوم أنحشنا هذا الحرب اللي نحن عايشين اليوم لأنه إسرائيل
0: كف المقاومة لمية ومئتين سنة. تفضل.
2: كف المقاومة لخمس آلاف سنة، لفدال العثمانيين حكمنا 400 سنة. 400
0: أنا ما بوافقك،
2: الصليبيين
0: أنا ما فيني وافقك،
2: العباسيين المماليك الامويين كل شوف كل الامبراطوريات اللي حكمت لبنان صار له 400 سنه و500 سنه و600 سنه.
1: اوكي شكرا هادي،
0: انا بحترم رايك، انا بحترم رايك، يعطيك الف عافيه.
1: شكرا ربيع وشكرا هادي على مداخلتكم. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع اخر اهم التطورات لليوم حسب ما اوردت فوكس نيوز او وكاله فارس عن التلفزيون الايراني. مقاتلات امريكيه صهيونيه هاجمت قوارب ايرانيه جنوب جزيره لارك بمضيق هرمز. ايضا بالاخبار، الظاهر امن الاجتماع اللي كان امبارح حسب

0: هيئة البث الإسرائيلي رئيس أركان الجيش قدم خطط لقصف العاصمة اللبنانية بيروت. يلي مع تطورات الأوضاع اليوم، إن كان على صعيد تفاهمات الإيرانية الأمريكية يلي ما بعرف مع هالقصف اللي شدناه خلال هالساعات الماضية ستطيح بكل التفاهمات اللي وصلوا لها، وهالأجواء اللي أوحت بالإيجابية كمان كأنه عم نرجع لنقطة الصفر، وهذا بالإضافة يعني كمان للدعم الأمريكي لإسرائيل، ل يعني كمان استكمال العمليات العسكرية بجنوب لبنان. واليوم شفنا الاستهداف الموسع بالمناطق جنوب لبنان وأيضا بمناطق البقاع. رح نتابع في هالأثناء مع اتصال من أبو ربيع من برود ميدوز ملبن. صباح الخير.
1: صباح الخير أخت كلود، لألك لكل المستمعين.
0: صباح النور.
1: والله يا أخت كلود بعدين بدي أحكي القصة، ولكن خلينا نحكي بين ما في كتاب إلا له مقدم. مقدمة الكتاب وهو نحن منهني نفسنا قبل ما نهنيكي بعيد ميلادك وبعائلتك والكل، لأنه عائلتك وعيد ميلادك وعيدنا لأن وعائلتنا نحن نفس الشيء.
0: شكرا.
1: من هني نفسنا قبل ما نهنيكم، وشكرا لك.
0: مرسي مرسي لك ابو ربيع على الكلمة الحلو. شكرا.
1: خلينا نكمل على
0: السياسة.
1: بالنسبه للاخوان اللي بيضلوا يسالوا، عم تسمعيني؟
0: عم بسمعك، كلني سمع لك. تفضل.
1: الاخوان اللي بيضلوا يسالوا انه نحن مليارين مسلم، يا اخت كلود الكل عم ينتبهوا شو المعنى. نحن صحيتنا مليار مسلم، ولكن اللي بتربطنا بين بعضنا هي الشعائر مش المشاعر. لو المشاعر تربطنا بين بعضنا ما بتجي دولة، يعني ما بتجي جماعات بسيطة بالنسبة لتعداد السكان تجي تحكم العالم الإسلامي كليته وتأمر شو بده وشو ما بده بتعمل. قلت كيف يا كلود؟ هذه هي، مشان ما بقى يتسألوا ليش احنا 2 مليار مسلم بتخلي دولة صغيرة تحتل كل بلدنا وتقتل بديه وتضرب بديه بدون ما حدا إلا شريك.
0: نعم.
1: هاي أول شيء. وتاني شيء بالنسبة للإبراهيمية، تحبيني أحكي فيها ولا
0: أكيد
1: لا؟
0: أكيد تفضل تفضل. ما نحن هذا الموضوع اللي طرحينه.
1: كنا وقت كنت ساكن بميريلاند بلوكوم ستريت، في كان جنبنا كنيسة هونيكي، في جاري كان اسمه براين ومرته جولي وعنده 4 أولاد مثل ما كان عندي، 3 أولاد وبنت، كانوا يلعبوا بعضهم كل وقت. وهن داي قال لي بدي على بكره بدك تيجي معزومين انتوا على العرس، ونحن بنعرف انه له اوكي. اما نحن على العرس وين الكنيسة هيدي اللي قبل بس تلاقي اللي قبل الانترسكشن تبع لوكوود ستريت، هذه اللي اذا انت طالع على الجريس انا على ايد اليمين الكنيسه الصغيره. رحنا حضرنا العرس، صرنا ما بنعرف انا هو انا وام ربيع الله يرحمه ويرحمنا، انا وام ربيع ما بنعرف انه مين العريس ومين العروس رايحين، ولكن الولاد بما انه كانوا بعهدتنا نحن رحنا لهونيك وصلنا وانطرنا وعدنا الولادنا وولادهم. اوب ولا فات العريس والعروس، مين طلع؟ جارنا هيك، جارنا اللي عنده 4 أولاد من اللي بده يتجوزها. وهيدي اكبر دليل على الابراهيميه. هلا الابراهيميه شوف بين انه يعلن بوثيقه رسميه وامضاء او بان نحن عايشينه. وشكرا يا اختي كلود.
0: شكرا لك. الموضوع الاخر اللي حابي كمان ضوي عليه اليوم، ما ذكروا السفير الامريكي لدى اسرائيل مايك هكابي يلي عم يدعو اللبنانيين إلى شكر الإسرائيليين عند استخدام الموبايل فون والبطيخ الخالي من البذور باعتباره ابتكارات إسرائيلية. تصوروا أنه اليوم السفير الأمريكي لدى إسرائيل يلي عم يدعو اللبنانيين لشكر الإسرائيليين عند استخدام الموبايل والبطيخ الخالي من البذور باعتبار ابتكارات إسرائيلية. فشوفوا شو اللي عم بيصير للحقيقة اليوم خلال هالتصريحات اللي بحسها عن جد عم تكون مهينة لللبنانيين.
2: هذا انذار للمسلمين اللي بيقولوا انه نحن متكاتفين والى اخره، بيروحوا على الحج بيقبضوا من بيدفعوا بالحج مصاري، وبيجي محمد بن سلمان بيعطيهم لامريكا لا ترامب. هي مبينة العملية واضحة أختي، ما حدا يضحك على حدا، ما حدا يكذب علينا وينافق علينا، نحن منا أولاد صغار. هاي شغلة. شغلة تانية، أنت قلتي كلام حلو منطقي إنه نحن عنا أراضي عنا ثروات عنا شعوب عنا عنا عنا عنا عنا، طب ليش ما بيكون عنا جيوش؟ لما بتلاقي رؤساء انبطاحيين شعوب نايمة وأراضي سايبة، شو بدك إياها تعمل إسرائيل وأمريكا؟ ما بدك تزعفيلا، برابو عليها. بس لما بيكونوا الحس العربي موجود، طبعا هلا هني كل عمرهم هني دول الخليج، انا بنظري ها هذا رايي انا الشخصي، يمكن واحد يقول لي لا غلط ان الديمقراطيين بتحسن منه، مو معناته اذا عنده المصاري معناته هني صاروا منيح. بيع المخدرات معه فراري، بس هو بيع مخدرات بالنهايه. نحن
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هدي وينك رايح؟ يعني اليوم الدول الدول الخليجية وين صارت؟ البناء العمران، الازدهار، الشعب يلي عايش برفاهية، انت شو بدك يعني اكتر من هيك؟
2: الامارات وقطر، ميزانية السعودية قد الامارات وقطر على مليار مرة، وليك استاذ عايشي وين هذا اللي شو اسمه اللي كان بده يعمله 30 30 وينه؟ انتهى. معلش نحنا ما حد يضحك علينا، انا ما عم قلت لك الامارات وقطر هن الوحيدين اللي صنعوا بلدهم مظبوط، ولكن صنعوها بإرادة أمريكية. يعني أنت مثلا خلص أنا بكرة بنهيك بتنتهي، ما في مشكلة أني عنده.
0: طيب أما هني كمان دهمينهم بالأسلحة وبأمنهم يعني كمان
2: إيران هيدي الأمور فيهم. إيران تضرب فيهم، شفتي لي صاروخ بعدين أنت نحن عم نحكي نقول لاش إيران عم تضرب دول الخليج؟ ماشي أنا ضد إيران يا أختي، أحبها والله ما أحبها، بس أنا كمان بالعقل بالمنطق أنت جايب لي قواعد، قاعدة العقيد بقطر، قاعدة الأسطول السادس بالبحرين، قواعد بالسعودية، قواعد لازم دافعت عنك وبتدفع مصاري. أنا بعرف واحد بيدفع مصاري ليدافعوا عنه، أو مثلا ببيع القضية وبيقبض، هني لا ببيعوا السنة.
0: طيب ليه بدأ ليه بدأ تقصفهم إيران؟ شو الحجة يعني ليه بدأ تقصفهم إيران؟ ليه بدأ تستهدفهم؟
2: في تقارير لأنه من عندهم طلع الضرب، وفي تقارير، بس نحن أكيد الجزيرة وسكاي نيوز عربية والعربية ما راح تجي لك والله قصفنا إيران، أمريكا قصفت إيران مثلا من الرياض، من دبي، من أبو ظبي، من الدوحة، من مثلا، ما راح تجي لك هيك. نحن والله مول بالعقل، نحن بنحب
0: العروبة. إذا هيدي المحطات الكبيرة ما بدك تصدقها، أنه هلأ أكيد قوات الإعلام يبقى مسيس، بس كمان بالمقابل يعني كمان عندك التلفزيون الإيراني مثلا أو تلفزيون المنار مثلا، كمان أنه هودي لازم نحن نسمعون يعني لحتى نصدقون، أو تلفزيون مثلا السوري مثلا.
3: It's 2ME Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spinach or malfouf. Sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savory, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاماً فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملاً نارياً في ممتلك قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة Queensland Brisbane. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
11: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: الولايات المتحدة تقصف جنوب إيران مجتبى خامنئي يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والحرس الثوري يؤكد احتفاظه بالرد، الدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران، تستدعي جنود الاحتياط لتعزيز العمليات في لبنان. القصف المدفعي مكثف على الإسرائيلي على مناطق الجنوب. الرئيس السنغالي يعين خبيرا اقتصاديا رئيسا للوزراء بعد إقالة حليفه عثمان سونغو. وموجة الحر غير الاعتيادية تستمر ليوم آخر هنا في أوروبا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. في تطور يعرض وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للخطر، ويثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، شن طائرات أمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب. قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع ألغام. أديب الصوفي والتفاصيل.
12: في وقت وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، أكد المرشد العلى الإيراني مجتبى خامنئي في بيان مكتوب قرئ عبر التلفزيون الرسمي أن دول المنطقة لن تشكل بعد اليوم دروعا للقواعد الأمريكية. ويقوم وفد إيراني يضم رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي ومحافظ البنك المركزي بزيارة إلى الدوحة. قالت وسائل الإعلام الإيرانية إنها تأتي في إطار المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. بموازاة ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات أمريكية نفذت ضربات دفاعية جنوب إيران واستهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب تحاول زرع ألغام. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي الإيراني وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة أخرى.
11: شكرا لك ديبا صوفي. في غضون ذلك من المتوقع أن يزور المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إسرائيل خلال أيام على أرضية الاتفاق المتبلور مع إيران، والذي تعارضه إسرائيل بشدة وتتطلع لانهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة لبنان. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستوسع العمليات العسكرية في جنوب لبنان وستكثف الضربات يوجهها بدقة لسحق حزب الله بحسب تعبيره. أعلن الحزب على ذلك مسؤوليته عن عدة هجمات متتالية استهدفت 3 قناة وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل. وفي الأثناء وفي آخر التحديثات استدعى الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط لتعزيز النشاط العسكري في جنوب لبنان فيما كثفت الطائرات الإسرائيلية الهجمات على جنوب لبنان. من هناك فالنتينا سمعان.
13: أحزمة نارية شنتها الطائرات الحربية على عدد من البلدات الجنوبية كيحمر شقيف أرنون وميفدون، وغارات متفرقة على أكثر من بلدة بينها شحور صريفة مجد السلم ومحمية رأس العين صور، حيث أصيب شخص باستهداف دراجة نارية. معظم البلدات التي تعرضت للغارات طالها القصف المدفعي أيضا، خصوصا تلك التي تقع في قضائي صور والنبطية حيث تركزت الضربات في الأيام الماضية. قوة إسرائيلية مركبة حاولت التقدم باتجاه زوتر الشرقية فاشتبكت مع عناصر حزب الله الذين تصدوا لها ونجحوا بتدمير دبابة ميركافا بمحلقة أبابيل. ومع التصعيد الميداني شمال نهر الليطاني المترافق مع التهديدات الإسرائيلية عالية النبرة، يبقى الترقب هو سيد الموقف، وما إذا كانت الضربات ستعود لتشمل ضاحية بيروت الجنوبية، خصوصا أن حزب الله قد رد على التصعيد بتكثيف عملياته نحو الداخل الإسرائيلي معتمدا على محلقات أبابيل والمسيرات الانقضاضية والتي انفجرت إحداها قرب برانيت من دون أن توقع أي إصابة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
11: مع بزوغ فجر هذا اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية اقتداء بالسنة النبوية. واتسمت حركة الحجيج بين المشاعر المقدسة بالانسيابية والمرونة بمتابعة آلاف من رجال الأمن في مختلف القطاعات وسط رعاية شاملة وفرتها أجهزة الدولة في المملكة العربية في السعودية. أعلن الرئيس السنغالي باسير ديو ماي فاي تعيين الخبير الاقتصادي البارز أحمد محمد الأمين لو رئيسا جديدا للوزراء، مؤكدا أنه يمتلك الخبرة اللازمة لانتشال البلاد من أزمة الديون الخانقة. وذكرت منظمة يوم رئيس واتش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات العربية تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان، وموجة الحر تشهدها أوروبا ويوم آخر من الحر وذلك يعود إلى التبعات المتزايدة لتغير المناخ.

0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما. ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.

Australia. 2ME Australia.

Dice Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to book stops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station, 2ME.
1: مرسي على هالاغاني الحلوه
2: هنا 2ME
1: كثير حلوه
3: عشان اشتغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم
4: اورايت بدي اعرف رصيد الرقم تبع الواتساب تبعكم
1: انا بسكريبت كثير كثير عشان حطيت هالاغنيه بياخذ العين يعني لها 20 سنه مثل عليها ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج
3: اورايت
2: 2ME اوستراليا
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest hits to come on Radio 2ME Australia.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Get the news first from 2ME.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
10: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: الولايات المتحدة تقصف جنوب إيران مجتبى خامنئي يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والحرس الثوري يؤكد احتفاظه بالرد، الدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران، تستدعي جنود الاحتياط لتعزيز العمليات في لبنان. القصف المدفعي مكثف على الإسرائيلي على مناطق الجنوب. الرئيس السنغالي يعين خبيرا اقتصاديا رئيسا للوزراء بعد إقالة حليفه عثمان سونغو. وموجة الحر غير الاعتيادية تستمر ليوم آخر هنا في أوروبا.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. في تطور يعرض وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للخطر ويثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، شن طائرات أمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع ألغام. أديب الصوفي والتفاصيل.
11: في وقت وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، أكد المرشد العلى الإيراني مجتبى خامنئي في بيان مكتوب قرئ عبر التلفزيون الرسمي أن دول المنطقة لن تشكل بعد اليوم دروعا للقواعد الأمريكية. ويقوم وفد إيراني يضم رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي ومحافظ البنك المركزي بزيارة إلى الدوحة. قالت وسائل الإعلام الإيرانية إنها تأتي في إطار المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. بموازاة ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات أمريكية نفذت ضربات دفاعية جنوب إيران واستهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب تحاول زرع ألغام. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي الإيراني وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة أخرى.
10: شكرا لك ديب الصوفي. في غضون ذلك من المتوقع أن يزور المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إسرائيل خلال أيام على أرضية الاتفاق المتبلور مع إيران والذي تعارضه إسرائيل بشدة وتتطلع لانهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة لبنان. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستوسع العمليات العسكرية في جنوب لبنان وستكثف الضربات وتوجهها بدقة لسحق حزب الله بحسب تعبيره. أعلن الحزب على ذلك مسؤوليته عن عدة هجمات متتالية استهدفت 3 قناة وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل. وفي الأثناء وفي آخر التحديثات استدعى الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط لتعزيز النشاط العسكري في جنوب لبنان فيما كثفت الطائرة الإسرائيلية الهجمات على جنوب لبنان. من هناك فالنتينا سمعان.
12: أحزمة نارية شنتها الطائرات الحربية على عدد من البلدات الجنوبية كيحمر شئيف أرنون وميفدون وغارات متفرقة على أكثر من بلدة بينها شحور صريفة مجد السلم ومحمية رأس العين صور حيث أصيب شخص باستهداف دراجة نارية. معظم البلدات التي تعرضت للغارات طالها القصف المدفعي أيضا خصوصا تلك التي تقع في قضائي صور والنبطية حيث تركزت الضربات في الأيام الماضية. قوة إسرائيلية مركبة حاولت التقدم باتجاه زوتر الشرقية فاشتبكت مع عناصر حزب الله الذين تصدوا لها ونجحوا بتدمير دبابة ميركافا بمحلقة أبابيل. ومع التصعيد الميداني شمال نهر الليطاني المترافق مع التهديدات الإسرائيلية عالية النبرة يبقى الترقب هو سيد الموقف، وما إذا كانت الضربات ستعود لتشمل ضاحية بيروت الجنوبية خصوصا أن حزب الله قد رد على التصعيد بتكثيف عملياته نحو الداخل الإسرائيلي معتمدا على محلقات أبابيل والمسيرات الانقضاضية والتي انفجرت إحداها قرب برانيت من دون أن توقع أي إصابة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
10: مع بزوغ فجر هذا اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية اقتداء بالسنة النبوية. واتسمت حركة الحجيج بين المشاعر المقدسة بالانسيابية والمرونة بمتابعة آلاف من رجال الأمن في مختلف القطاعات وسط رعاية شاملة وفرتها أجهزة الدولة في المملكة العربية في السعودية. أعلن الرئيس السنغالي باسير ديو ماي فاي تعيين الخبير الاقتصادي البارز أحمد محمد الأمين لو رئيسا جديدا للوزراء مؤكدا أنه يمتلك الخبرة اللازمة لانتشال البلاد من أزمة الديون الخانقة. وذكرت منظمة يوم رئيس ووش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات العربية تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان. وموجة الحر تشهدها أوروبا ويوم آخر من الحر إلى وذلك يعود إلى التبعات المتزايدة لتغير المناخ.
0: تومي أستراليا معكم نسرين، أهلا وسهلا فيكم. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: The original. Começa agora. This is the original.

Australia. 2ME Australia.

0: bring it back.
1: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألقت مزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت اللي معليكي وقال لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is. 2ME.

0: 1638 2ME Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared at as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazboot walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: M-U-E. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهره وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726.
3: عشتار مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عم تسأل انت وينك؟ عدوا مي وحياة عينك.

Australia. 2ME Australia.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: تو إن جي أستراليا عايشين معكم.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.

0: الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة UME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسناً أنتما الاثنتان، اهدأ، لقد اقتربنا.
7: حسناً حسناً سأذهب.
8: أسرع، ماذا تفعل؟
9: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
10: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
11: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
12: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
13: أكثر من 30 سنة
12: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
16: سميرة والنبي.
15: وفي عناوين هذه النشرة: الحرس الثوري يسقط مسيرة أمريكية غدا هجمات استهدفت زوارق إيرانية، مجتبى خامنئي يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة، إيران تقول إن تقدما قد أحرز في المفاوضات. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران، الجيش يصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد، وهيوم ريس ووتش ترصد مقاتلين من كولومبيا حاربوا لصالح الدعم السريع في السودان.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. فيما يبدو عودة لخلط الأوراق من جديد بعد أن كان العالم قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب، قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع الغام. وعليه أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم في رسالة عبر قناته على تطبيق تليجرام إنه لن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة، ودعا جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية غدا الهجمات، مؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. هذه التطورات الأمنية تتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين للدوحة، وحيث بدأوا في إجراء محادثات لإنهاء الحرب. مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في هذه المفاوضات بشأن عدة نقاط تتضمنها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب من الدوحة. حسن الرشيدي.
17: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش. ويتوقع أن تهتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة، حسن الراشد، مونتي كارلو الدولية.
15: هذا ودعت الصين الأطراف المعنية بحرب الشرق الأوسط إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة العمل على التعجيل في إحلال السلام. إلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أو قوات الرضوان التابعة لحزب الله عن تصديها لقوات إسرائيلية مشاة تقدمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني. وبدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني ومصدر طبي. ومع بزوغ فجر اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفة لأداء الحج الركن الأعظم في الحج بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية. ذكرت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع. أحمد بن شمسي، مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشرح بشكل مفصل ما جاء في هذا التقرير.
18: إضافة إلى ذلك، هؤلاء الجنود الحواس المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير وتقارير يعني عن وسائل إعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية. وأضف إلى ذلك، وهذا ربما ما هو أفظع، هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال في العالم.
15: استمعنا إلى أحمد بن شمسي، مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يتحدث للزميل عبد الإله الصالحي. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشياً خطيراً للغاية لفيروس إيبولا. إلى اللقاء.
19: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to ME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.

أجدد الأغاني بتوصلكن بس من الإذاعة الأقوى راديو توأمي أستراليا، وبتوصل لكم بسرعة البرق أول بأول. دايما أنتوا معنا ونحن معكن عبر 1638 AM. There's only one network with all the coverage. And

أجر تك يمكن أنسى هواك.

kadar fiyat.

غادرتك يمكن انسى غوامك.

نظر تك يمكن انسى هواك.

هجرتك يمكن انساها.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: 2ME your station. وتحياتي لكم جميعا ولكل مستمعينا، واهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا عبر 1638 AM 2ME أستراليا وايضا 2ME.com.la.
3: صار وقت الاغاني الجديده. 2ME just drop. 2ME new music. Australia. New music. 2ME Australia.

0: 1638 2ME, Australia.
1: وجهلكم

0: هلا صار وقت الاغاني الجديده من الاذاعه يلي بتوصلكم كل شيء جديد.
1: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا من أقوال عن الحياة الذين يحملون في نفوسهم شرارة المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية. هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. تحياتنا لكل التعبانين، بس على الأكيد هني مبسوطين. مساء الخير.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
9: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة: الحرس الثوري يسقط مسيرة أمريكية غدا هجمات استهدفت زوارق إيرانية، مجتبى خامنئي يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة، إيران تقول إن تقدما قد أحرز في المفاوضات. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران، الجيش يصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد، وهيوم ريس ووتش ترصد مقاتلين من كولومبيا حاربوا لصالح الدعم السريع في السودان.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. فيما يبدو عودة لخلط الأوراق من جديد بعد أن كان العالم قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. نفذت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب، قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع ألغام. وعليه أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامن اليوم في رسالة عبر قناته على تطبيق تيليجرام إنه لن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة، ودعا جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية غدا الهجمات، مؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. هذه التطورات الأمنية تتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين للدوحة، وحيث بدأوا في إجراء محادثات لإنهاء الحرب. مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في هذه المفاوضات بشأن عدة نقاط تتضمنها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب من الدوحة. حسن الرشيدي.
14: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش. ويتوقع أن تهتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة، حسن الراشيدي، مونتي كارلو الدولية.
12: هذا وضعت الصين الأطراف المعنية بحرب الشرق الأوسط للالتزام بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة العمل على التعجيل في إحلال السلام. إلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أو قوات الرضوان التابعة لحزب الله عن تصديها لقوات إسرائيلية مشاة تقدمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني. وبدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني ومصدر طبي. ومع بزوغ فجر اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفة لأداء الحج الركن الأعظم في الحج بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية. ذكرت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع. أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشرح بشكل مفصل ما جاء في هذا التقرير.
15: إضافة إلى ذلك، هؤلاء الجنود الخواص المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير وتقارير يعني عن وسائل الإعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية. وأضف إلى ذلك، وهذا ربما ما هو أفظع، هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكا لحقوق الأطفال في العالم.
12: استمعنا إلى أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يتحدث للزميل عبد الإله الصالحي. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا خطيرا للغاية لفيروس إيبولا. إلى اللقاء.

0: ودائما بمشوارنا عتوامي أستراليا بوجه لكم أحلى وأصدق التحيات. المحنة اللي بتكتشف لإلك وبتكشف لك مكانتك عند الناس وبتجبرك تعيد ترتيب مكانة الناس بحياتك وبقلبك. بالفعل هيدي بتكون مش محنة أبدا، هيدي بتكون نعمة من ربنا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص بيجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. All Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: ودايما عبر 2ME أستراليا أحلى الأوقات هي اللي دايما منقضيها سوا على الهواء. بحبكن كتير، هي كلمة دايما بقلكن إياها لأنه بالفعل من كل قلبي بحبكن كتير، لأنه أنتو مستمعينا أوفياء جدا. أنتو هيك دايما منقول ومنحكي عنكن بطريقة كتير حلوة، لأنه أنتو هالقد محملينا محبة كتير كبيرة، ولا ممكن نردلكن هيدي المحبة إلا بمحبة أكبر. بس يكون بالخير.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون راديو 2ME
1: أستراليا. ودايما عبر 2ME أستراليا وبكل لحظة من لحظات حياتنا منوقف خشوع دائم للرب اللي منحبه كتير واللي منشكره لوجوده الدائم معنا. يمكن نخسر أصدقاء، يمكن نخسر شغل، يمكن نخسر أقرباء، يمكن نخسر حتى أهل، ولكن وجوده للرب معنا هو دايما بيقوينا وبيحسسنا أنه نحن فينا نعيش حتى لوحدنا. هالقد قربه منا بفرحنا، وهالقد هو بقوينا. خلونا نروح مستمعينا لفاصل ورجعين.
5: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME Australia. 2ME Australia.

0: الحياة أبسط بكتير من إنها نتعب قلبنا فيها. اللي بده يقرب يقرب، واللي بده يبعد يبعد، واللي بحبك يا جماعة ما تخسروه، واللي بده يكون موجود معك احتضنوه اهتموا فيه. احساس كتير حلو واحساس رائع جدا انه تكون دايما قريب من الناس اللي بحبوك، لانه هني على الاكيد رح بيردوا لك هيدي المحبة، ورح توصل لإلك المحبة من ابواب كتيرة انت ولا ممكن تتخيلها. تحياتي لكم جميعا، فاصل وراجعين.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيفل، 9755-7726.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
7: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: TME Australia News.
9: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
9: وفي عناوين هذه النشرة، الحرس الثوري يسقط مسيرة أمريكية غدا هجمات استهدفت زوارق إيرانية مجتبى خامنئي، يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة. والدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة، إيران تقول إن تقدما قد أحرز في المفاوضات. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران. الجيش يصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد. وهيوم ريس ووتش ترصد مقاتلين من كولومبيا حاربوا لصالح الدعم السريع في السودان.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. فيما يبدو عودة لخلط الأوراق من جديد بعد أن كان العالم قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب. قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع ألغام. وعليه أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم في رسالة عبر قناته على تطبيق تليجرام إنه لن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة، ودعا جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية غدا الهجمات مؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. هذه التطورات الأمنية تتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين للدوحة، وحيث بدأوا في إجراء محادثات لإنهاء الحرب. مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في هذه المفاوضات بشأن عدة نقاط تتضمنها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب من الدوحة. حسن الرشيدي.
12: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش. ويتوقع أن تهتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة، حسن الراشد، مونتي كارلو الدولية.
9: هذا وضعت الصين الأطراف المعنية بحرب الشرق الأوسط للالتزام بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة العمل على التعجيل في إحلال السلام. إلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أو قوات الرضوان التابعة لحزب الله عن تصديها لقوات إسرائيلية مشاة تقدمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني. وبدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم خيم المغازي في وسط قطاع غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني ومصدر طبي. ومع بزوغ فجر اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفة لأداء الحج الركن الأعظم في الحج بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية. ذكرت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع. أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشرح بشكل مفصل ما جاء في هذا التقرير.
13: إضافة إلى ذلك، هؤلاء الجنود الخواص المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير وتقارير يعني عن وسائل الإعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية، وأضف إلى ذلك وهذا ربما ما هو أفظع هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال في العالم.
9: استمعنا إلى أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يتحدث للزميل عبد الإله الصالحي. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشياً خطيراً للغاية لفيروس إيبولا. إلى اللقاء.
0: ننتقل أصدقائي المستمعين لفاصل صغير وبعدها منرجع لإلكن. تحية لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا أحلى وأطيب مستمعين، بحبكن كتير. ندى فريد.

الدنيا بالامتثال والصبر، والتانية بال

2ME Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: استراحة وبعدها راجعين لإلكن، انطرونا ما تروحوا محل.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شي أحلى على 2ME.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
0: حلو كتير لما الإنسان ما بيسمح لنفسه بالقيام بسلوك سيء حتى وإن كان الناس كلها بتقوم فيه، حيث إنه هو بخاف الله أولا وآخرا. وما تخلي أيضا أفعال الناس تكون مقياس لألك ولأفعالك، هيدا الشيء لابد لألك أنه تفتخر فيه، خاصة لما بترتفع عن هالسيئات اللي بيكونوا عم يحكوها عنن وبترتقي وما بترد عليهم، أكيد لأنه أنت بتآمن بالله وبتعرف أنه الله مش رح يترك لك حقك، وأكيد الدنيا دوارة يوم إلك ويوم عليك. تركن يحكوا قد ما بدن، وقاف على كل حكيون واعتلي وارتقي. وتحية لإلكن لكل مستمعين اللي بحبهم كتير راديو 2ME أستراليا، برفقتكن ندى فريد من وراء الميكرو.

0: punching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
3: What the
0: 2ME, no limits.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: أجدد الأغاني بتوصلكن بس من الإذاعة الأقوى راديو توأمي أستراليا، وبتوصل لألكن بسرعة البرق أول بأول. دايما أنتو معنا ونحن معكن عبر 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة أكثر من 30 سنة لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 975-7726. عشتار.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC. كن بأمان من أجل الجميع.
8: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: الحرس الثوري يسقط مسيرة أمريكية غدا هجمات استهدفت زوارق إيرانية، مجتبى خامنئي يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة، إيران تقول إن تقدما قد أحرز في المفاوضات. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران، الجيش يصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد، وهيوم ريس ووتش ترصد مقاتلين من كولومبيا حاربوا لصالح الدعم السريع في السودان.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. فيما يبدو عودة لخلط الأوراق من جديد بعد أن كان العالم قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. نفذت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب، قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع الغام. وعليه أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامن اليوم في رسالة عبر قناته على تطبيق تيليجرام إنه لن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة، ودعا جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية غدا الهجمات، مؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. هذه التطورات الأمنية تتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين للدوحة، وحيث بدأوا في إجراء محادثات لإنهاء الحرب. مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في هذه المفاوضات بشأن عدة نقاط تتضمنها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب من الدوحة. حسن الرشيدي.
10: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش. ويتوقع أن تهتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة، حسن الراشدي، مونتيكارلو الدولية.
8: هذا وضعت الصين الأطراف المعنية بحرب الشرق الأوسط للالتزام بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة العمل على التعجيل في إحلال السلام. إلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أو قوات الرضوان التابعة لحزب الله عن تصديها لقوات إسرائيلية مشاة تقدمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني. وبدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني ومصدر طبي. ومع بزوغ فجر اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفة لأداء الحج الركن الأعظم في الحج بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية. ذكرت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع. أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشرح بشكل مفصل ما جاء في هذا التقرير.
11: إضافة إلى ذلك، هؤلاء الجنود الخواص المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير وتقارير يعني عن وسائل الإعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية. وأضف إلى ذلك، وهذا ربما ما هو أفظع، هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال في العالم.
8: استمعنا إلى أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يتحدث للزميل عبد الإله الصالحي. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشياً خطيراً للغاية لفيروس إيبولا. إلى اللقاء.
12: ما
0: مترافقين دائما عبر 16:38 AM. احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر بأنك تريد أن تبتسم، فتظاهر بالابتسامة، حيث إن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار. ابتسموا مستمعينا.

جيتن حبيبي وقع بالبير الورن يا بولي يا بولي ايه ولي ولي سمع رنتو مقسوم للجنة يا حبيب قلبي خدم حبيبي وقع بالبير إلو رنة يا بولي سمع رنته مقسوم للجنة يا بي يا بي وحدي أنا ويكاد

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفريه. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

حبتها حبتها مش قادر انسى ضحكتها حبتها.

أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وحب تستناني وجاني الرد.

Ugan.

0: تعتبر الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تفهم من خلال السمع بدون تلقين أو تعليم، وتعتبر أيضا مادة أساسية بمناهج العديد من المدارس حول العالم، وأيضا لأهميتها بالحياة وصحة الإنسان بشكل خاص، بالإضافة للمتعة اللي منحصل عليها وبتترك بالنفس جراء سماعها، فهي أيضا بتساهم بتزكية النفس وتهذيبها. رح نترككن مع بيئة من أجمل الأغاني بس عبر إذاعتكن المفضلة 2ME أستراليا. The biggest
1: hits. من راديو 2ME مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. معكم توني كيوان. بلاكي ما فيه. على إذاعة 2ME أستراليا. إلشي عطيكي. Only
2: on 2ME. مستقبل أفضل حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة.
0: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. البيت السعيد مستمعينا مش هو البيت اللي ما في بقلبه خلافات، ولكن البيت السعيد هو اللي بيضم زوجين بيعرفوا كيف يختلفوا من دون ما يخسر كل منهم ود الآخر أو ينقص من رصيد احترامه لألو. احتراماتي لألكن جميعا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
6: Get the news first from 2ME.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897 2222 خلف KFC.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الخامسة مساء في باريس.
13: هجيرة بن عدة،
12: أهلا بكم إلى المسائية من مونت كارلو الدولية مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. قطر تتكتم وطهران تتحدث عن تقدم في مفاوضات إنهاء الحرب وتتهم واشنطن بخرق الهدنة. غارة دامية وتصعيد بري إسرائيلي يتوسع إلى ما وراء الخط الأصفر في جنوب لبنان. قتلى في هجوم بمسيرة بالسودان واتهامات بتدريب مقاتلين كولومبيين بالإمارات لصالح الدعم السريع. دمشق تعلن تفكيك بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السابق. والحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد.
13: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. أعلن التلفزيون الإيراني عودة كبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى طهران بعد مشاورات أجراها في الدوحة مع مسؤولين قطريين وسط حديث إيراني عن تقدم في بعض بنود مسودة اتفاق إنهاء الحرب. وتتمحور المفاوضات حول وقف العمليات والإفراج عن الأصول المجمدة وإعادة فتح مضيق هرمز مع إرجاء الملف النووي لاحقا. من الدوحة حسن الراشدي والمزيد من التفاصيل.
14: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش. ويتوقع أن تهتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة، حسن الراشدي، مونت كارلو الدولية.
12: هذا واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع جنوب البلاد، فيما حذر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من تراجع النفوذ الأمريكي في الخليج. التطورات الجديدة أعادت التوتر إلى الأسواق وهددت مسار المفاوضات الجارية بوساطة قطرية، رغم تأكيد واشنطن أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكنا رغم التصعيد المتواصل والذي يطلعنا عليه مراسلنا من طهران علي الباشا.
15: الحرس الثوري في بيان له أكد إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 واستهداف مسيرة أخرى من طراز RQ-4 ومقاتلة F-35 في أجواء بندر عباس المطلة على مضيق هرمز في جنوب إيران وأجبرتهما على الهروب. طهران اعتبرت اختراق الأجواء الإيرانية انتهاكا لوقف إطلاق النار واحتفظت لنفسها بالرد عليه بالطريقة التي تراها مناسبة. يأتي هذا في وقت سمع فيه الأهالي أصوات انفجارات دوت في مدينة بندر عباس لم تكشف السلطات عن حيثيتها بعد. تصعيد ميداني أتى بالتزامن مع مفاوضات يخوضها وفد إيراني رفيع المستوى يترأسه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في دولة قطر. مفاوضات أكدت وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع والمقرب من الفريق الإيراني المفاوض أنها أحرزت تقدما ملحوظا على صعيد حل بعض النقاط الخلافية المتعلقة بالبنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن والمتوقع الإعلان عنها خلال لأيام وربما ساعات قليلة. وكالة أنباء تسنيم أكدت التوصل إلى تفاهم فيما يتعلق بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والتي تقدر ب 24 مليار دولار. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
12: ميدانيا أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط تعرضت لانفجار قرب سواحل مسقط ما أدى إلى تسرب كمية من الوقود إلى المياه. وأكدت الهيئة سلامة السفينة وطاقمها فيما لم تعرف أسباب الانفجار. كما سجلت إيران عودة جزئية لخدمة الإنترنت بعد انقطاع متواصل منذ اندلاع الحرب. وأعلن نائب الرئيس محمد رضا عارف أن الحكومة بدأت بدأت خطوات إعادة الخدمة تدريجيا عقب شبه عزلة رقمية فرضتها الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أواخر شباط فبراير الماضي. وعلى الجبهة اللبنانية تصعيد متواصل بعد مقتل 11 شخصا بينهم طفلتان وامرأة في غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة شرق البلاد وفق وزارة الصحة اللبنانية. الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله بالتزامن مع توسيع عملياته البرية جنوبا إلى ما وراء الخط الأصفر ودعوات لسكان النبطية ومناطق أخرى إلى الإخلاء. المزيد مع مراسلتنا فالنتينا سمعان.
16: قبل الإنذار الذي وجه إلى النبطية كانت المدينة وبلداتها قد تعرضت لأحزمة نارية عنيفة ومدمرة، وبعد الإنذار استكمل الجيش الإسرائيلي سلسلة ضرباته الجوية والمدفعية فيها، وكانت أعنفها على يحمر شقيف التي تعرضت لأربع عشرة غارة. أما زوطر الشرقية محور توغل الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت لثماني غارات وتركزت فيها استهدافات حزب الله بعد الاشتباك مع القوة المتقدمة، حيث استهدف عند مجرى النهر تجمعين للجنود آلية هامر جرافة وآلية اتصالات، كما دمر دبابة مركافة. وفي بنت جبيل تعرضت دير انطار السلطانية بئر السلاسل وخربة سلم لحزام ناري بأكثر من 13 غارة، أدت إحداها إلى مقتل شخص في استهداف سيارة في خربة سلم في وقت قتل مسعف وجرح آخران في استهداف مركز جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في الصريفة، وقتل شخص في استهداف منزل في معركة. أما في البقاع فقد شنت غارتان على محيط سد القرعون، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى مشغرة البلدة التي تم إنذارها وسحمر بالإخلاء. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
12: في إسرائيل، ومع ازدياد الحديث عن قرب توصل إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات تنهي الحرب، يجتمع الكابينت مساء اليوم لرسم ملامح المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. من القدس زياد حلبي.
17: فيما تتبلور ملامح اتفاق أمريكي إيراني لا تنظر إليه إسرائيل بعين الارتياح، يعقد الكابينت الأمني السياسي المصغر اجتماعا مسائيا لبحث سيناريوهات المرحلة المقبلة من إيران إلى لبنان، وسط تقديرات أمنية تتحدث عن إمكان اتساع بعض الجبهات. وفي الشمال ترتفع حدة المواجهة مع حزب الله، الجيش الإسرائيلي يطالب بتوسيع العملية البرية خارج نطاق الخط الأصفر واستهداف مبانٍ في بيروت مع الدفع بقوات احتياط إضافية بعد تصاعد هجمات المسيرات التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجنود داخل جنوب لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في رسالة مصورة أن العمليات ضد حزب الله ستتصاعد، مؤكدا أنه أوعز للجيش بالضغط أكثر على دواسة الوقود وزيادة الهجمات. بالتوازي بدأت الجبهة الداخلية بفرض قيود على التجمهر في مناطق شمالية، فيما أعلنت المجالس المحلية في المستوطنات القريبة من الحدود من تلقاء نفسها تعليق الدراسة حتى إشعار آخر بعد تحذيرات نقلها قائد المنطقة الشمالية من أن الوضع الأمني دخل مرحلة تصعيد يتوقع أن تتفاقم خلال الأيام المقبلة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
12: وفي إسرائيل أعلن الجيش فصل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي بعد اتهام إدارتها بتسريب فيديو يظهر إساءة جنود لمعتقل فلسطيني في سجن سادي تيمان. هذا وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو اليوم أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملات الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقطع فيديو أثار غضبا دوليا واسعا. في دمشق أعلن مسؤول سوري استعادة بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق، مؤكدا انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت مخصصة للاستخدام الكيميائي، وأضاف أن السلطات أوقفت 18 مشتبها بتورطهم في البرنامج، كما عثرت على مكونات لغاز السارين الذي اتهمت قوات الأسد باستخدامه خلال الحرب. في السودان قتل 14 شخصا معظمهم من النساء في هجوم بمسيرة نسبت إلى قوات الدعم السريع على سوق بمدينة الطين الحدودية مع تشاد وفق مصادر محلية. بالتزامن كشفت هيومن رايتس واتش أن مقاتلين كولومبيين تلقوا تدريبات داخل قواعد عسكرية إماراتية قبل انتقالهم إلى السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع. مزيد من التوضيحات مع الناطق باسم المنظمة أحمد بن شمسي، متحدثا إلى عبد الإله الصالح.
18: إضافة إلى ذلك، هؤلاء الجنود الخواص المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير وتقارير يعني عن وسائل الإعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية. وأضف إلى ذلك وهذا ربما ما هو أفظع، هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكا لحقوق الأطفال في العالم.
19: أحمد بن شمسيان ناطق باسم منظمة Human Rights Watch. استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمع دعا إليه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل في إزمير احتجاجا على قرار قضائي بعزله من رئاسة الحزب، واتهم أوزيل الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي لإقصاء المعارضة وتحويل تركيا إلى نظام استبدادي. تصاعد التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي بعدما اتهمت أورسولا فوندرلاين روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الديمقراطية الأوروبية عبر تهديدات مرتبطة بطائرات مسيرة في دول البلطيق. وفي الأمم المتحدة نددت نحو 50 دولة بتهديدات روسية لدبلوماسيين في كييف، فيما وقع بوتين قانونا لإلغاء ديون مجندين مشاركين في الحرب على أوكرانيا. توافد 100,000 الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وسط حرارة قاربت 45 درجة مئوية وإجراءات تنظيمية مشددة. من الرياض محمد الديحاني.
20: عبر شبكة نقل من آلاف الحافلات بالتوازي مع قطار الربط بين المشاعر، توافد الحجاج إلى صعيد عرفات مع إشراقة شمس يوم عرفة. يوم عرفة اليوم الذي يسبقه يوم التربية، حيث أمضى 100,000 الحجاج ليلتهم هناك على أكبر مدينة خيام بالعالم على مساحة 2,000,000 متر مربع. ومع الوصول لذروة الموسم بأداء الحجاج للركن الأعظم من الحج، ينتظر أن تقدم السلطات المنظمة إحصاءاتها حول أعداد القادمين لأداء هذا النسك. وينفر الحجاج عقب الوقوف بعرفة مع غروب الشمس باتجاه مزدلفة ليقضوا ليلتهم هناك ويجمعوا الحصيات قبل العودة لمنى ورمي الجمرات في اليوم الأول من أيام العيد. وأظهرت الجهات المنظمة للموسم قدرتها على التعامل مع تحديات الأجواء الملبدة بغيوم الحرب عبر استقبال 10,000 الحجاج القادمين من إيران، بالإضافة لتحديات الطقس مع حرارة منتصف الأربعينات المئوية إلى جانب التحديات الصحية في المحافظة على الأمن الصحي لنحو 2,000,000 حاج. أحمد الديحاني، الرياض، منتكر للدولية.
19: صحيا، تتصاعد المخاوف الدولية من اتساع تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. مونيا بالعافية.
21: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانون حذر من تفشي خطير ومعقد للغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعا إلى تحرك عاجل لاحتواء الأزمة، وأكد أن الوباء ينتشر بوتيرة تفوق محاولات السيطرة عليه، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة و10 وفيات، إلى جانب أكثر من 900 حالة مشتبه بها و220 وفاة محتملة، في مؤشرات تعكس انتشارا أوسع من الأرقام الرسمية. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلنت منتصف الشهر المنصرم عن تفشي الوباء الناجم عن فيروس بوندي بوجيو، وهو أحد سلالات إيبولا التي لا يوجد لها لقاح أو علاج محدد لحد الآن، مع معدل وفيات قد يصل إلى 50% في حالات الإصابة. وفي تطور إقليمي، رفعت أوغندا عدد الإصابات المؤكدة إلى 7 حالات بعد تسجيل إصابتين جديدتين، فيما فرضت تايلاند حجرا صحيا لمدة 21 يوما على القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا احترازا من انتقال العدوى.
19: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. قطر تتكتم وطهران تتحدث عن تقدم في مفاوضات إنهاء الحرب وتتهم واشنطن بخرق الهدنة. غارة دامية وتصعيد بري إسرائيلي يتوسع إلى ما وراء الخط الأصفر في جنوب لبنان. قتلى في هجوم بمسيرة بالسودان واتهامات بتدريب مقاتلين كولومبيين بالإمارات لصالح الدعم السريع. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد.
0: المواضيع الشائكة والمواضيع الحساسة اللي عادة بتكون معنا ضمن البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو. أكيد كتار منكم يلي بيهتموا بهذه الأمور السياسية لا يعرفوا شو عم بيصير حواليهم من أحداث وتطورات، كتار يلي كمان بهمهم أخبار البلد وأخبار منطقة الشرق الأوسط اللي اليوم عم تشهد غليين. فأكيد نحن وياكم رح نترافق مع آخر وأهم الأخبار والمستجدات والمواقف السياسية اللي حابين أنتم تتعرفوا عليها. المنافسة السياسية اللي عادة بتكون هون عنا على المستوى الأسترالي أكيد رح نتبعها من خلال المواقف كمان الشائكة والملفات الساخنة اللي رح يكون في إلها معالجة من خلال لقاءات بتكون معنا على الهواء. خليكم معنا مستمعينا، ما تروحوا على محل، أكيد مشوارنا متابع بيرفقتكم. بلكن صباح الخير وانطلاقة نهار تكون مفعمة بالحياة والحيوية والنشاط من تو أمي أستراليا. عم نترافق نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي.

من تؤمية أكيد رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع أخبار البي بي سي من لندن، موجز إخباري محلي منتابع من خلاله أهم التطورات اللي عم تصير على صعيد أستراليا وجولة أخبار العالم البي بي سي من لندن، منتبعها نحن وياكم بعد وقفتنا مع البريك.

0: السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن قصف مواقع في جنوب إيران، والحرس الثوري يحتفظ بحق الرد. واشنطن تستبعد تأثر وقف إطلاق النار بالهجوم الأخير، وترامب يقترح تسليم اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره داخل إيران. الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر. إسرائيل تعلن استهداف القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام محمد عودة في غزة. أكثر من 1.5 مليون حاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم.
1: معكم دائما عبر الراديو تؤمية على 16:30 AM. وصول زوجي داعش إلى أستراليا مع أطفالهم، لوصل أصل منهم لسيدني وأصل منهم لميلبن. كمان بحب أرجع أذكر مستمعينا الكلام اللي عم نسمعه من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لاحتمال التراجع من القرارات اللي كانت بالموازنة واللي أثارت جدل كتير كبير وغضب رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات اللي اعترضوا على رفع وزيادة الضريبة اللي كان وعد رئيس الوزراء بفترات سابقة أنه ما يرفع من الضريبة، ولكن رجع وعدل من قراره. اليوم شاف ردة الفعل على الأرض كيف كانت، فحاول أنه هيك يتملص منها، ولكن هيدا بيقول يعني كمان أحد التقارير أنه جيم شالمرز ممكن ما يكون سعيد بهيدا التراجع باعتباره الشخص يلي أعلن عن الخطة ليلة الموازنة، بالوقت يلي بيشوف منتقدون أن الحكومة عم بتحاول معالجة المشكلة، خاصة من بعد ردود الفعل السلبية من أصحاب المصالح وقطاع الأعمال. نقل يعني طبعا هون كمان في أحد النواب اللي انتقد رئيس الوزراء بيقول له أنه فقد ثقة الشعب الأسترالي، واللي استخدم تعبير حاد أثار اعتراضات خلال كلامه. وأشار التقرير أن التعديلات المقترحة على نيجاتيف جيرينج وضريبة الكابيتال جين تاكس رح تطرح بالبرلمان الخميس، وأن رئيس الوزراء بحاجة إلى بذل جهد قبل هيدا الموعد. يعني رح نشوف نهار الخميس كيف رح يتم التعاطي بهيدا الموضوع، هل فعلا رح يعدل بموقفه ورأيه، وهل هذا الأمر رح يصدم بنهاية المطاف بوزير الخزينة جيم شالمرز اللي هو اقترح هذا الأمر.
2: نحن وانتم سوا على طول 1638 GME أستراليا. نرجع لكم بعد لحظات.
3: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية.
1: بكل صباح نتعرف على أهم وأبرز الأخبار، أخبار بنستمع لها عبر تؤمي أستراليا من صوت لبنان. خليكم معنا على السماع على 16:38 AM. ABC News.
6: Hello, David Rollins with a look at the early morning news on this Wednesday, the 27th of May. The head of the United Nations says he's deeply concerned by Russia's announcement that it plans to launch strikes against Ukraine's capital, Kyiv. Moscow says it will target Ukrainian military infrastructure and logistics centers in the capital in retaliation for a strike that killed more than 20 people in a student dormitory. Ukraine has denied it was responsible for the strike, which took place last week. UN Secretary General Antonio Guterres says the targeting of civilians in any context is unacceptable. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says his country's military is operating with large forces on the ground in Lebanon and taking control of strategic areas. His comments come after the Israeli military expanded its ground operations in southern Lebanon beyond a so-called buffer zone set up several kilometres inside Lebanese territory after a ceasefire was agreed with Hezbollah. At least 12 Lebanese have been killed following an intensifying of Israeli bombardments in retaliation to drone attacks by Hezbollah. And at least four people have been killed and five others severely injured in a collision between a train and a school bus in Belgium. Seven secondary school children, along with a chaperone and the minibus driver, were on a level crossing when a train crashed into them about 30 kilometres northwest of Brussels. The train was travelling at about 90 kilometres an hour, with the minibus thrown into the driveway of a home close to the crossing. Two children, a 12-year-old and a 15-year-old, as well as the two adults on the bus, were killed in the collision. This is ABC News.
7: لبنان مع تحية بيير البيع وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما. الجيش الإسرائيلي وسع عملياته البرية في لبنان إلى شمال الخط الأصفر وسد القرعون في مرمى الاستهدافات. جبهة لبنان على طاولة كاتس نتنياهو. الكتائب الأجنبي نعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها. رجي يشكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على مواقفه الداعمة للحكومة. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، فقرة أسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: لا صوت يعلو على صوت الميدان، حيث طغت ميدانيات الجنوب والبقاع على الواقع السياسي في البلاد وسط نزوح كثيف من عدد من المناطق بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، والتي أثارت موجة من الرعب والخوف لدى عدد كبير من المواطنين. في الغضون لا زالت ترددات كلمات قاسم تتفاعل، خصوصا لجهة دعوته لبل تهديده بالشارع مجددا وتهويله على الدولة والحكومة. وإلى ذلك تعقد هذا الأسبوع جلسة البنتاغون المنتظرة، والبداية من رسالة واشنطن.
1: رسالة واشنطن.
2: باختصار يمكن القول إن إدارة الرئيس ترامب وافقت إسرائيل على التصعيد ضد حزب الله وتمنعها حتى اللحظة من التصعيد ضد الدولة اللبنانية، بما يعني منع إسرائيل من استهداف بيروت والبنية التحتية من كهرباء وجسور ومطار ومرافق عامة. وعزت المصادر الأمريكية هذا التساهل الأمريكي الجزئي إلى امتصاص امتعاض نتنياهو من التفاهم المفترض مع إيران على اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح مضيق هرمز. وفي هذا الإطار انتصر الفريق المتشدد في إدارة ترامب وأخر توقيع الاتفاق مع طهران إلى حين تحسين الشروط الخاصة بالملف النووي، وبالتالي صارت بنود الاتفاق كالتالي: تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إعادة فتح مضيق هرمز من دون رسم عبور، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، مفاوضات بشأن رفع العقوبات عن إيران، وتسليم اليورانيوم المخصب. وإذا كانت البنود الأولى غير خلافية، إلا أن بندين: واحد لم يحظى بموافقة واشنطن، وهو الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة، والثاني لم يحظى بموافقة طهران، وهو الملف النووي. مضطر ترامب إلى التشدد داعيا طهران إلى واحد من خيارين: إما تسليم اليورانيوم أو تدميره بمكانه بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة محايدة. ترامب في الميموريال دي أو ذكرى الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أثناء الخدمة العسكرية كرم 13 جندية وجندي أمريكي قتلوا في حرب إيران، مؤكدا أن الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم لن تمتلك السلاح النووي.
3: In two wars recently we've lost a total of 13 service members in Venezuela, which was a complete and total victory. We're working very closely with the Venezuela government right now. We took that over in one day. We lost no one. In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. One of them was Major Ariana Savino Lince, and we're joined by her great family, Omira, Darren, Zevin, and Wick. Thank you very much. To all of you, Ariana's selfless gift will not be in vain. Our debt to you is everlasting, and it's always going to end in victory. We're having victories all over the place, more than we've had in many, many decades.
2: وعزي سبب التأخر في تبني الاتفاق الأمريكي الإيراني أو رفضه إلى الرد الإيراني الذي يتأخر بسبب اختباء المرشد الإيراني وانقطاعه عن العالم الخارجي وإبلاغه بالمستجدات بواسطة البريد العادي.

0: القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن توسيع العملية البرية في لبنان لتتجاوز الخط الأصفر يهدف إلى إزالة التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود. ونشير إلى أن المجلس الوزاري الأمني المصغر يجتمع في هذه الأثناء للبحث في التطورات على الساحتين الإيرانية واللبنانية. والمزيد من الأخبار الميدانية في هذا التقرير لعبد الرزاق.
1: في الجديد الميداني، شن الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 110 غارات استهدفت أكثر من 20 بلدة جنوبية وقرى في البقاع الغربي بالتوازي مع قصف مدفعي متواصل. وتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجبهتين الجنوبية والبقاعية، حيث جدد الطيران الحربي استهداف محيط سد القرعون للمرة الثالثة، في وقت أفادت فيه مصلحة الليطاني بضرورة تحرك دولي ودبلوماسي لتحييد السد ومنشآته عن أي اعتداءات، بالتوازي مع نداءات رسمية مشابهة طالبت بالحماية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة البازوري وبلدة صديقين، فيما نفذت 4 غارات على محيط قلعة الشقيف، إلى جانب غارات متتالية طالت بلدات دير الزهراني وحبوش وجبشيت، وغارة على البرج الشمالي، وأخرى استهدفت جبانة النبطية. كما استهدفت سيارة في خربة سلم منطقة العين، في حين أفادت لجنة الميكانيزم بإبلاغ الإسعاف في بلدة معركة التوقف عن محاولات الإنقاذ. وفي سياق متصل، أعلنت ميليشيا حزب الله المحظورة استهداف أجهزة اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل بواسطة مسيرة، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يفترض أن أبعاد الحزب شمالا يهدف إلى خفض مستوى التهديد. إلى ذلك، نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المعاون الشهيد عماد الطير الذي استشهد مع شقيقه زياد على طريق الجرمة كفرمان إثر غارة إسرائيلية، فيما قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون التعازي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي رائد العبد الله.
0: مصرف لبنان يكلف ألفاريز ومرسال للتدقيق الجنائي. تقرير مجد لنعيد.
2: أعلن مصرف لبنان عن استكمال تلزيم التدقيق الجنائي في تحويلات وأصول مصرف لبنان بين 2019 و2023 لشركة ألفاريز ومرسال، وهي الفترة التي شهدت تدخلات مالية واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص. الخبير في المخاطر المصرفية والباحث الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي تناول عبر صوت لبنان هذه الخطوة التي تمت بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.
3: قرار تكليف شركة ألفاريز آند مارسال دي ضروري، بفسح لها مجال انه هي تكفي اللي بديت فيه من سنتين او اقل شوي. كان التقرير اللي اصدرته باخر التدقيق الجنائي تبعها كان ناقص، وبتقرير ذاته قال حجب عنا معلومات كتير أساسية، وهيدي دفعتنا إلى استنتاجات غير ممكن استعمالها للإدعاء على أي موضوع.

0: إسرائيل تصعد بشكل جنوني على عدد كتير كبير من المناطق في جنوب لبنان، خاصة يعني كمان اليوم حركة النزوح الخينة اللي شهدتها بعض المناطق بالحزمية بسبب النزوح الكثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت، واليوم في تخوف أن يكون في استهداف لبيروت. كمان نتنياهو أصدر أوامر بسحق حزب الله حسب آخر المعطيات. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. خليكن معنا لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، شو اللي عم بيصير إن كان على صعيد لبنان أو المنطقة. نتنياهو إذن يتوعد بتكثيف الضربات، وواشنطن كمان بنفس الوقت اللي عم تدعم الضغط على حزب الله. يعني كمان تطورات خطيرة من خلال استهداف سفن إيرانية، وهيدا شيء اللي ما بعرف إلى أي مدى رح يكون في استكمال للمفاوضات والمشاورات بين الطرفين. إذا رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. حسب إسرائيل كمان اللي عم تناقش تغيير النهج العسكري بلبنان من خلال تصاعد الهجمات حزب الله بالمسيرات. الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار تدوي مجددا بشمال إسرائيل إثر هجوم بمسيرات. رح نتابع نحن وياكم على تمام الساعة 6، بكون عنا محطة إخبارية لمتابعة كل جديد.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the

0: 106 Ashtar. The biggest
1: hits. Have radio to ME Australia. هشام الحج.
2: From the biggest singers.
3: على إذاعة 2ME.
4: صدقني نسيت.
3: عبير نعمي.
4: موجود بالغني.
2: Only on 2ME.

0: من راديو تؤمية أستراليا على 1638 من بعد ما اندلعت أعمال عنف جديدة بمضيق هرمز رغم كل الجهود للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الجيش الأمريكي أكد أن وقف إطلاق النار لم ينتهك وشدد على أن قواته تحركت بإطار الدفاع عن النفس. بحسب القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم يلي نفذت القوات الأمريكية ضربات استهدفت مواقع صواريخ وزوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت بالقرب من بندر عباس. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. تؤمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة تؤمية أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: TME Australia News.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins with a look at the early morning news on this Wednesday, the 27th of May. The head of the United Nations says he's deeply concerned by Russia's announcement that it plans to launch strikes against Ukraine's capital, Kyiv. Moscow says it will target Ukrainian military infrastructure and logistics centres in the capital in retaliation for a strike that killed more than 20 people in a student dormitory. Ukraine has denied it was responsible for the strike, which took place last week. UN Secretary General Antonio Guterres says the targeting of civilians in any context is unacceptable. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says his country's military is operating with large forces on the ground in Lebanon and taking control of strategic areas. His comments come after the Israeli military expanded its ground operations in southern Lebanon beyond a so-called buffer zone set up several kilometres inside Lebanese territory after a ceasefire was agreed with Hezbollah. At least 12 Lebanese have been killed following an intensifying of Israeli bombardments in retaliation to drone attacks by Hezbollah. And at least 4 people have been killed and 5 others severely injured in a collision between a train and a school bus in Belgium. 7 secondary school children, along with a chaperone and the minibus driver, were on a level crossing when a train crashed into them about 30 kilometres northwest of Brussels. The train was travelling at about 90 kilometres an hour, with the minibus thrown into the driveway of a home close to the crossing. 2 children, a 12-year-old and a 15-year-old, as well as the 2 adults on the bus, were killed in the collision. This is ABC News.

0: مساء الخير في هذه النشرة. إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر لتتجاوز الخط الأصفر. مطلبان للبنان في الاجتماع الأمني، وقف النار ووقف التجريف، وفي العناوين كذلك ما الجديد في الملف الإيراني الأمريكي.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزام ويزبك وهبي.
2: على مسافة 3 أيام من مفاوضات المسار الأمني في واشنطن بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، الطقس الميداني يميل إلى التصعيد. إسرائيل تريد الضوء الأخضر من واشنطن لتتجاوز منطقة الخط الأصفر، ويبدو أنها عمليا بدأت بذلك اعتبارا من بعد ظهر اليوم. وحتى موعد طاولة البنتاغون تكون الدولة العبرية قد فرضت أمر واقع جديدا ليس من السهولة على الإطلاق تخطيه. الجيش الإسرائيلي أكد أنه وسع نطاق عملياته البرية ضد حزب الله، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسله ردا على سؤال من وكالة فرانس بريس ونسبه إلى مسؤول عسكري، أنه يعمل بشكل موجه ما بعد خط الدفاع الأمامي بهدف القضاء على التهديدات المباشرة التي تخيم على مواطني دولة إسرائيل وعلى الجنود وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية. الملف الأمريكي الإيراني أكثر إثارة، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد غدا اجتماعا وصف بالنادر لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة وفق ما صرح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس بريس. ويعكس اختيار هذا المنتجع المنعزل في جبال ماريلاند، والذي نادرا ما يزوره ترامب خلافا للرؤساء السابقين، حساسية المناقشات. وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الملف الإيراني سيهيمن على الاجتماع الذي يتوقع أن يحضره جميع أعضاء مجلس الوزراء. وأضافت الصحيفة أن الملف الاقتصادي سيطرح أيضا على جدول الأعمال. من خارج السياق وفي تطور يتعلق بالحقبة السابقة في سوريا، أبلغ مسؤول سوري رويترز اليوم بأن القيادة الانتقالية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يديره الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الحرب الأهلية الطويلة التي شهدتها سوريا. البداية من القرار الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، وهدفها وفق الجيش الإسرائيلي شن هجوم على مدينة النبطية التي وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات متتالية لإخلائها مع عدد كبير من بلداتها. هذه الخطوة تأتي بذريعة أن النبطية تشكل معقلا لحزب الله، وهدفها ملاحقة القادة الميدانيين هناك.
3: بانتظار الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع الهجمات على لبنان، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في مناطق لبنانية ليتجاوز الخط الأصفر الذي وسعه بحكم الأمر الواقع في ظل وقف النار، مستندا إلى مصادقة المستوى السياسي المتمثل برئيس الحكومة ووزير أمنه. يأتي ذلك بينما كان الكابينيت يشهد خلافات بين المستويين السياسي والعسكري على خلفية رفض خطط أخرى وضعتها المؤسسة العسكرية لحسم المعركة في لبنان. ورغم هذا التباين، دعا الجيش الإسرائيلي الاحتياط للاستعداد وبدأ تدريبات وفق الخطط الموضوعة استعدادا لحرب فورية واسعة بانتظار الموافقة الأمريكية.
4: كشف مسؤول إسرائيلي عقب اجتماع الكابينت المصغر عن حالة أحباط وعجز داخل المستوى السياسي تجاه ما يجري في لبنان، واصفا الواقع بلعبة رولات قاتلة، وقال إن الجيش يواجه خطرا يوميا وأن خطط عسكرية طرحت لمناطق لبنانية مختلفة لكن القيادة السياسية رفضتها، ما جعل إسرائيل بحسب تعبيره مفيدة مقيدة وعاجزة، وهو أمر يعترف به نتنياهو أيضا في جلسات مغلقة.
3: في الموازاة شهد المجلس الوزاري الأمن الموسع نقاشات عاصفة، ورفض وزراء ما أسموها سياسة المهادنة تجاه لبنان، ودعوا إلى وقف المفاوضات وإلى الإصرار على الفصل بين جبهتي لبنان وإيران حفاظا على حرية عمل الجيش من الجنوب إلى بيروت. أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيحاول الموازنة بين الضوء الأخضر الذي يمنحه له ترامب وبين الضغط المتزايد من الجيش ومعه سكان الشمال.
5: إسرائيل خائفت لشنوط ديسكيت.
6: على إسرائيل أن تغير بكامل سياستها تجاه لبنان وأن لا تنتظر أكثر وتبقى رهينة قرار واشنطن. الشمال يعيش حالة حرب فعلية فيما تتحرك السلطات يوميا لمحاولة حماية السكان، لذلك المطلوب تحرك هجومي مختلف حتى لو كان الثمن وقف المحادثات الجارية مع لبنان في واشنطن، لأن أمن المواطنين يجب أن يبقى فوق أي اعتبار.
3: ضمن الخطط التي وضعها الجيش الإسرائيلي تنفيذ اغتيالات لقيادات سياسية وعسكرية ميدانية بينهم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم القاسم، ضرب مناطق وجود حزب الله وقواعد التدريب والبنى التحتية العسكرية والمدنية الموجودة في مدن النبطية وصور وصيدا وطرابلس وبيروت والبقاع وغيرها، وفق ما كشف مسؤول عسكري. تسريب هذه المعطيات يأتي في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي البحث عن حلول لتهديدات المسيرات المتفجرة، خصوصا مع إعلان حزب الله قدرته على استخدامها ليلا. وإزاء كل هذا المشهد، شمال إسرائيل عاد إلى حالة الطوارئ الحربية، وما لا يقل عن مليون إسرائيلي يقضون معظم أوقاتهم في الملاجئ والغرف الآمنة مع إجراء تعديلات على مدة البقاء فيها خشية وقوعهم في كمائن مسيرات حزب الله المتفجرة. أمال إشحادي من مدينة حيفا.
2: الترجمة الفعلية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية تمثل بتطورين إذن أو تمثل بتطورين إذن: اشتداد الحملة على النبطية ومنطقتها واستهداف محيط سد القرعون. فما هي خطورة ودلالات ذلك؟ سؤال وجهه الزميل يسبك وهبي للعميد المتقاعد دكتور خليل جميل.
7: الجيش الإسرائيلي أعلن النية في الوصول إلى مدينة النبطية، وهذا هو هدفه بحسب ما قالت مصادر الجيش، ولكن هل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة هدفه الوصول إلى النبطية، وهل بهذه السهولة يمكنه الوصول إلى مدينة النبطية؟ نسأل العميد المتقاعد الدكتور خليل جميل عن هذا الأمر. حضرة العميد مساء الخير. يعني هيدا نية الجيش الإسرائيلي، واليوم في حكي عن تقدم بمنطقة الزوترين الشرقية والغربية، شو المعطيات عندها وهل بسهولة قادر يوصل على النبطية الجيش الإسرائيلي؟
8: الجيش الإسرائيلي إذا بده يوصل على النبطية بده ياخذ محور كتير كبير، يعني بده يطلع من نهر الليطاني على الخردل ليوصل على النبطية، لأنه هيدا المحور بيحمل آليات تقيلة. مطر عم يتوغل هلأ بزوتر من دير سريان، مطر محور كتير صغير وعبارة صغيرة وطريق كتير وعرة، يعني مش ممكن اللي بده يروح على النبطية بهجوم كبير أو بتوغل كبير يطلع من هيدي المنطقة. إذا راح من منطقة اللي هي الخردلة صار كل الشرق طبعه مضروب من التلال اللي عرمته اللي بتعلى 1000 متر من تلال العيشية من جبل صافي، يعني فات بهذه المنطقة اللي هي منطقة زوتر لتحاشي هذا الموضوع. أنا لا أعتقد أنه هذا المحور ممكن يؤدي إلى هجوم على النبطية، محور كتير ضيق وزوتر كتير منخفضة، وأنا بعتقد أنه الإسرائيلي بس بده يعمل عملية صغيرة يحتل فيها منطقة أرنون ويحمر شقيف ليصاود أو يساوم بالمفاوضات أنه رجع منها، أو أنه بده يتوغل ويرجع على المنطقة الصفراء. ما في مؤشرات لهجوم كبير من هذا المحور.
7: على صعيد آخر جنرال، شفنا اليوم ضربتين كبار على أطراف سد القرعون. أولا شو الهدف منهم؟ وهل في خطورة على هذا السد؟ يعني لأنه على الأطراف، وفي يعني لجنة الليطاني، مصلحة الليطاني بتقول أنه نعم قد يؤثر هذا الأمر على صحة السد.
8: أنا بعتقد إسرائيل عسكريا ما رح تستفيد شيء من ضرب السد. هذا السد إذا انضرب رح يعمل كارثة إنسانية ما بتقدر تحملها إسرائيل بكل الغارات والتدمير والمجازر اللي عم تعملها. هيدا انهيار السد يؤدي الى طمر العديد من القرى على مجرى لحد الإسمية. انا اعتقد اسرائيل بدها تعمله، ولكن هيدا مثل نوع من الضغط، بالاضافه انه هلا العسكر تبعها مثل ما عم تقول هي بزوتر الشرقيه، يعني قاطع النهر صار شمال النهر، يعني اذا رحنا فجرنا سد القرعون مصارت القوة طبعا داخل لبنان انعزلت عن القوة الأساسية. أنا لا أعتقد أن هذا الموضوع يندرج فقط في إطار الضغط على الدولة اللبنانية وعلى السكان والتهويل مش أكثر.
7: يبقى سؤال ثالث حضرة العميد الجميل، هل برأيك أن الإسرائيلي يناور في منطقة القرعون ويقصف في البقاع الغربي ولا سيما القرى الشيعية في البقاع الغربي، وهل لديه نية لنزول من جبل الشيخ عبر رشية وصولا إلى البقاع الغربي للالتفاف على تلال إقليم التفاح؟
8: مثل ما قال الاسرائيلي اليوم انه استدعى كتيبه، يعني هودي الكتيبه مثل يعني ما بتتعدى 50 600 عسكري، ما معتقد المؤشرات هيدي المنطقه تقدر تحتلها، بدك اكثر من فرقه او فرقتين، لانه منطقه كثير صعبه وسهليه ومفتوحه، يعني بده ياخذ منطقه لبايه وصحمر وقليه وزليه والى اخره تيوصل على اقليم التفاح. معركه رح تكون كثير كثير صعبه ومكلفه للاسرائيلي، وعم يرجع يفتح حرب جديده يوصله للمنطقة اللي كان محتلها سنة 2000، ورح يرجع يصير عليه عمليات مأوى، وخاصة انه باقليم التفاح حزب الله له من الثمانينات هونيك، يعني الانفاق الموجودة والتحضيرات بدها تعمل من الجيش الاسرائيلي مجزرة اذا بده يفوت بهي المنطقة ويجرب يجتاحها، لا اعتقد انه رح يعملها الا باجتياح كثير كبير ما في مؤشرات له.
7: بدنا نشكرك حضرة العميد المتقاعد الدكتور خليل جميل على هذه الإحاطة الميدانية.
2: ومع إعلان إسرائيل إطلاق عملية برية وقول بنيامين نتنياهو منذ بعض الوقت أن جيشه يعمل بقوات كبيرة على الأرض في جنوب لبنان وأنه يسيطر على مناطق استراتيجية، الأنظار تتجه إلى الموقف الأمريكي ومدى الضوء الأخضر الذي تمنحه واشنطن لتل أبيب في استهداف لبنان. ومعنا وين واشنطن مديرة مكتب قناة الشرق الزميلة هبة نصر. إذن هبة، يعني السؤال هو إلى أي مدى هناك هذا الضوء الأخضر لإسرائيل للتوسع في عملياتها، وأيضا توازيا مع المفاوضات مع الجانب الإيراني، هل سيكون هناك ضوء أخضر أم لجم للعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟
9: رنيم، لنفهم أولا ما الذي يحدث علينا أن نفهم ما الذي يحصل في واشنطن. أولا، الأخبار عن اتفاق أو قرب التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين لم تلقى الصدى، يعني صدى ترحيبا من قبل اللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة أو في واشنطن. وبالتالي رأينا أمرين، أولا رأينا هذا الضوء الأخضر، ورأينا تغريدة أو منشور الرئيس الأمريكي عن موضوع اتفاقات السلام في الشرق الأوسط، وهي في محاولة موازنة للأوتكم للنتيجة النهائية في حال كان هذا الاتفاق غير مرضيا لبعض الأطراف هنا في واشنطن، وخصوصا أنه نحن في سنة نصفية، في سنة توجد فيها تبرعات مالية للمرشحين وكل ذلك. لكن إذا عدنا خطوة إلى الوراء، مع كل ذلك ومع حتى الرسائل الأمريكية الواضحة بالنسبة للدعم الكامل لإسرائيل، علينا أن نأخذ مجموعة من الحقائق. هنا نعود إلى أولويات كل ملف. الآن إذا كانت الإدارة تريد أن تنهي ملف إيران وتعود إلى الـ هنا إلى الجزء الغربي من الكرة الأرضية، وهناك تشديد على مثلا تمرير الاتفاق مع إيران، حتى نتنياهو في لحظة الإدراك التام أن هناك اتفاق قد يساعد كما حصل يساعد في
10: من بعد الأخبار بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 22 درجة على صعيد ميلبن باردة جدا وممطر، درجات الحرارة 16.

0: ضلينا نقول جايين أمو جايين جايين وعلى السجادة الحمراء إذا بدكم
1: تحت السماء في مثل
0: وصلوا مع استقبال بيتزا لا تحقيق ولا بطيخ ولا شيء. فامبارح وصل أستراليا عدد من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية تنظيم داعش لوصل لهلا 19 امرأة وطفل ما وجهت لهم أي تهمة من الشرطة أو تم توقيفهم. وصلوا بعضهم لسيدني وكانت الشرطة بما في ذلك عناصر من فرقة مكافحة الشغب كمان موجودة بالمطار أثناء وصولهم. تمت مرافقة المجموعة بشكل سريع خارج الطيارة مع مسؤولين خضعوا لفحوصات صحية من قبل دائرة يعني أكيد المختصين بنيو ساوث ويلز. وهون بعض الأطفال اللي حسب ما عرفنا أنهم منهم بحالة صحية جيدة ولكن بعد ما تم فحصهم غادروا المطار من خلال بوابة جانبية وتم نقلهم يعني من بعدها إلى ميريتن سويتس بماسكوت. يعني هون عم نحكي على صعيد نيو ساوث ويلز سيدني. فوفقا لبعض المعلومات وإحدى صحف اليوم الأسترالية يلي بتقول أنه هون صار في توصيل 4 علب من الدومينوس بيتزا للفندق بعد وقت قصير من وصولهم. يعني النساء اللي رجعوا غادروا الفندق وانتقلت البعض إلى منزل أحد الأقارب بجنوب سيدني. أما بميلبون رجعت امرأة مع 7 أطفال وصار في هيك البعض اللي شافوا التقط الصور أنه كانت الكاميرا عم تلحقهم لتصورهم ولكن خي حدا من الأقارب يلي جرب أنه يدفش المصور ويكسر الكاميرا. هيدا الشيء اللي صار بأحد بالمطار في ملبن. فإذا كمان كان التصريح لدكتور جمال ريفي أثار جدل كمان واللي بعد يلي أيد والبعض يلي اعترض على كلام الدكتور جمال ريفي أنه لأن بيعتبر من خلال تصريحه لإحدى المحطات أنه النساء يعني بيعتبرهم ضحايا لتنظيم داعش وبيقول أنه بعضهم ضحايا بينما في البعض أنه أكيد لا. كان بحديثه وصفهم بأنهم هودي هؤلاء أمهات يعني عندهم هيدي الحنية أخذوا قرار سيئة جدا وبيقول أنه من الأفضل أن يكون الأطفال بأستراليا وهني بعدهم صغار بدل من بقائهم بالشرق الأوسط تحت تأثير التطرف مع أهمية دمجهم بشكل صحيح بالمجتمع. لكن البعض مثل ما سبق وذكرنا أنه بيرفض هيدا الطرح وبيرفض هيدا الكلام لأنه بيعتبرهم خطيرين لأنه هني بكامل وعيهم وكيف أنه أمهات حنونات ويعني ولكن أخذوا خيارات سيئة بالوقت يلي إذا كانوا خايفين على أولادهم أو مهتمين بولادهم ما بينقلون لحتى يحطوهم ببيئة هالقد خطرة وهالقد متطرفة وهالقد يعني ممكن يحولون لمجرمين. فإذا كانوا هؤلاء الأمهات هن مهتمين بولادهم أو عندهم هذه الحنية تجاه أولادهم وبيخافوا على أولادهم ما بيتصرفوا بهذه الطريقة خاصة أنهم هن سيدات واعيين يعني ناضجين مش أنهم أطفال ناضجين وعارفين شو عم يعملوا. فهيدي طبعا الانتقادات اللي سمعناها من خلال تصريح دكتور جمال ريفي. ففيكن تشاركونا وتعطونا تعليقاتكم بالنسبة لعودتهم وعدم توقيفهم. واليوم هذا الموضوع يلي فعلا مشوف السلطات عنا في أستراليا تصرفت بهيدا الموضوع بلفلفة هيك، ما في شيء واضح. ومن حق الناس والمجتمع يعرف، خاصة بهيدا الموضوع المتعلق بالإرهاب، خاصة بهؤلاء الأشخاص يلي يعني بيشكلوا تهديد للمجتمع. هلا ما حدا يقول لي انه ما بيشكلوا لا تهديد ولا شيء، انه رجعوا لبلدهم، لا، انه هؤلاء انت الانسان اللي بيختار انه يروح يعيش ببيئه فيها القتل، فيها الارهاب، فيها عدم الاعتراف بالاخر، انه هؤلاء لا، انه عادي وعم نستقبلهم وما بيشكلوا خوف، ما بيشكلوا قلق عند، لا، انه هؤلاء لا بيشكلوا خوف، بيشكلوا قلق، لان في غسيل بدماغهم، في إجرام يعني عشوه. فما حدا يقول أنه ما بشكله خطر، لا، بشكله خطر، بشكله خطر، لأن إذا هو أهم شيء الفكر، أنت كيف بتفكر، أنت كيف توجهاتك، عقيدتك، توجهك، الشيء اللي أنت مزروع بداخلك بقلبه، لأن ما حدا بيعرف شو فيه من جوا بدماغه للإنسان وبقلبه. هلا ممكن يمثل لك أفضل تمثيل أنه هو كتير منيح، كتير آدمي، كتير ما خص، وكتير حنون، بس هو من جوا شيطان. يعني أنه خاصة أنه أشخاص معروفين أنه راحوا عاشوا ببيئة فيها إرهاب، راحوا التحقوا بداعش، فأكيد هيدا الملف اللي تعاطت معه السلطات هون عنا في أستراليا بكتير من اللفلفة، إذا صح التعبير، بكتير من عدم الوضوح للناس، للمواطن الأسترالي. تصوروا أنه هالسيدات اللي وصلوا مع أطفالهم، يعني نحن ما خص الأطفال لأنه هودي أبرياء، هودي مظلومين، هودي ضحايا، هؤلاء الأطفال هني ضحايا لقرارات أهلهم، كان الأم أو البي. فاليوم نحن بنعترف أنه هؤلاء الأطفال فعلا ضحايا، بس الأمهات اللي أخذوا قرار بكامل وعيهم أنه يروحوا ينتقلوا ليلتحقوا بأزواجهم. نسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق بهيدا الخصوص. فيكن تشاركونا وتعطونا تعليقاتكم مباشرة على الهواء بأي وقت. أيضا في عناوين اليوم: إسرائيل تعلن استهداف القائد الجديد لكتائب القسام في غزة، إيران تسعى لانفراج جمالية من دون تنازل بشأن النووي، حجاج بيت الله يعني كمان اليوم فينا نقول أنه كمان ينعاد على الجميع بمناسبة عيد الأضحى لكل المسلمين اللي عم يسمعونا بخلال هالوقت، ينعاد عليكم بالبركة والصحة والسلامة. رح نتابع نحن وياكم ترامب بعد فحصه الطبي السنوي: صحتي ممتازة. نتنياهو الجيش يسيطر على مناطق استراتيجية في جنوب لبنان، هيدي آخر المعلومات حسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمستهل اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبتعاون مع وزير هون بتعاون مع رئيس الأركان. نحن نعمق عملياتنا بلبنان، يعني أخذوا الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي، وعم تشوفوا كيف إسرائيل عم تتغلغل أكتر وأكتر داخل الأراضي اللبنانية. رح نروح لبريك وما بعدها جولة الأخبار.
2: تغطيات، حوارات، توكباك صاحبي ضمن البريكفست شو تويمي أستراليا.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا.
5: هل فكرت يوماً في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاماً فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
8: الميدان مشتعل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. الجيش الإسرائيلي وسع عملياته البرية في لبنان إلى شمال الخط الأصفر وسد القرعون في مرمى الاستهدافات. جبهة لبنان على طاولة كاتس نتنياهو. الكتائب الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها. رجي يشكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على مواقفه الداعمة للحكومة. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، فقرة أسعد الله مساءكم. لا صوت يعلو على صوت الميدان حيث طغت ميدانيات الجنوب والبقاع على الواقع السياسي في البلاد وسط نزوح كثيف من عدد من المناطق بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة والتي أثارت موجة من الرعب والخوف لدى عدد كبير من المواطنين. في الغضون لا زالت ترددات كلمات قاسم تتفاعل خصوصا لجهة دعوته لبل تهديده بالشارع مجددا وتهويله على الدولة والحكومة. وإلى ذلك تعقد هذا الأسبوع جلسة البنتاغون المنتظرة والبداية من رسالة واشنطن.
1: رسالة واشنطن.
2: باختصار يمكن القول إن إدارة الرئيس ترامب وافقت إسرائيل على التصعيد ضد حزب الله وتمنعها حتى اللحظة من التصعيد ضد الدولة اللبنانية، بما يعني منع إسرائيل من استهداف بيروت والبنية التحتية من كهرباء وجسور ومطار ومرافق عامة. وعزت المصادر الأمريكية هذا التساهل الأمريكي الجزئي إلى امتصاص امتعاض نتنياهو من التفاهم المفترض مع إيران على اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح مضيق هرمز. وفي هذا الإطار انتصر الفريق المتشدد في إدارة ترامب وأخر توقيع الاتفاق مع طهران إلى حين تحسين الشروط الخاصة بالملف النووي، وبالتالي صارت بنود الاتفاق كالتالي: تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إعادة فتح مضيق هرمز من دون رسم عبور، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، مفاوضات بشأن رفع العقوبات عن إيران وتسليم اليورانيوم المخصب. وإذا كانت البنود الأولى غير خلافية إلا أن بندين: واحد لم يحظى بموافقة واشنطن وهو الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة، والثاني لم يحظى بموافقة طهران وهو الملف النووي. ما اضطر ترامب إلى التشدد داعيا طهران إلى واحد من خيارين: إما تسليم اليورانيوم أو تدميره بمكانه بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة محايدة. ترامب في الميموريال دي أو ذكرى الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أثناء الخدمة العسكرية كرم 13 جندية وجندي أمريكي قتلوا في حرب إيران، مؤكدا أن الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم لن تمتلك السلاح النووي.
3: In two wars recently we've lost a total of 13 service members. In Venezuela, which was a complete and total victory, where we're working very closely with the Venezuela government right now. We took that over in one day. We lost no one. In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. One of them was Major Ariana Savino Lince, and we're joined by her great family, Omira, Darren, Zevin, and Wick. Thank you very much to all of you. Ariana's selfless gift will not be in vain. Our debt to you is everlasting, and it's always going to end in victory. We're having victories all over the place, more than we've had in many, many decades.
2: وعزي سبب التأخر في تبني الاتفاق الأمريكي الإيراني أو رفضه إلى الرد الإيراني الذي يتأخر بسبب اختباء المرشد الإيراني وانقطاعه عن العالم الخارجي وإبلاغه بالمستجدات بواسطة البريد العادي.

0: القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن توسيع العملية البرية في لبنان لتتجاوز الخط الأصفر يهدف إلى إزالة التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود. ونشير إلى أن المجلس الوزاري الأمني المصغر يجتمع في هذه الأثناء للبحث في التطورات على الساحتين الإيرانية واللبنانية. والمزيد من الأخبار الميدانية في هذا التقرير لعبد الرزاق.
1: في الجديد الميداني، شن الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 110 غارات استهدفت أكثر من 20 بلدة جنوبية وقرى في البقاع الغربي بالتوازي مع قصف مدفعي متواصل. وتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجبهتين الجنوبية والبقاعية، حيث جدد الطيران الحربي استهداف محيط سد القرعون للمرة الثالثة، في وقت أفادت فيه مصلحة الليطاني بضرورة تحرك دولي ودبلوماسي لتحييد السد ومنشآته عن أي اعتداءات، بالتوازي مع نداءات رسمية مشابهة طالبت بالحماية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة البازوري وبلدة صديقين، فيما نفذت 4 غارات على محيط قلعة الشقيف، إلى جانب غارات متتالية طالت بلدات دير الزهراني وحبوش وجبشيت، وغارة على البرج الشمالي، وأخرى استهدفت جبينة النبطية. كما استهدفت سيارة في خربة سلم منطقة العين، في حين أفادت لجنة الميكانيزم بإبلاغ الإسعاف في بلدة معركة التوقف عن محاولات الإنقاذ. وفي سياق متصل، أعلنت ميليشيا حزب الله المحظورة استهداف أجهزة اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل بواسطة مسيرة، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يفترض أن أبعاد الحزب شمالا يهدف إلى خفض مستوى التهديد. إلى ذلك، نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المعاون الشهيد عماد الطير الذي استشهد مع شقيقه زياد على طريق الجرمة فرمان إثر غارة إسرائيلية، فيما قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون التعازي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي رائد العبد الله.
0: مصرف لبنان يكلف ألفاريز ومرسال للتدقيق الجنائي. تقرير مجد لنعيد.
2: أعلن مصرف لبنان عن استكمال تلزيم التدقيق الجنائي في تحويلات وأصول مصرف لبنان بين 2019 و2023 لشركة ألفاريز ومرسال، وهي الفترة التي شهدت تدخلات مالية واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص. الخبير في المخاطر المصرفية والباحث الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي تناول عبر صوت لبنان هذه الخطوة التي تمت بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.
3: قرار تكليف شركة ألفاريز آند مارسال دي ضروري، بفسح لها مجال انه هي تكفي اللي بديت فيه من سنتين او اقل شوي. كان التقرير اللي اصدرته باخر التدقيق الجنائي تبعه كان ناقص، وبتقرير ذاته قال حجب عنا معلومات كتير أساسية، وهيدي دفعتنا إلى استنتاجات غير ممكن استعمالها للإدعاء على أي مؤسسة أو أي فرد. فعلى أمل أنه مصرف لبنان يأمن لها كل المعلومات اللي بدها إياها تتقوم بالتدقيق الجنائي. بهالحالة هيدي بنعرف مين أساء إدارة أموال مصرف لبنان ومين هدر مال مصرف لبنان اللي هو مال المودعين ومال المصارف التجارية عنا بلبنان. إضافة إلى أنه التدقيق الجنائي هو ممر إلزامي لتطبيق قانون الفجوة المالية وقانون إعادة إصلاح القطاع المصرفي وقتها تنتهي لجنة المال والموازنة والمجلس النيابي من مناقشته وإقراره.
2: هذا التدقيق يسمح لمصرف لبنان تكوين صورة دقيقة لحجم الأموال التي تم إنفاقها.
3: لازم نعرف أنه التدقيق الجنائي بده تنتجه شركة مستقلة، ولكن أي نتائج قد تصدر عنه تدفع باتجاه مساءلة ومحاسبة من أساء إدارة مصرف لبنان وأموال مصرف التجارية والمودعين، هذا أنا بحطه بإطار القرار السياسي، لأنه دايما السياسة هي كانت عم تلعب دور أساسي بحماية من أساء الإدارة. فبتمنى على مصرف لبنان أنه يبلش ينسق مع السلطة السياسية حتى يتأكد أنه بنهاية المطاف ما عم ندفع مصاري ونهدرها، وحيطلع تقارير جيدة، ولكن وقت بيجي للتنفيذ تبقى حبر على ورق.
2: يساهم التلزيم في دعم الجهات المختصة في تحديد وملاحقة الحالات المخالفة. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: وزير الخارجية يوسف رجي شكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي على مواقفه الداعمة للحكومة ولمساندة المجلس في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل في قصر بعبدة الرئيس السابق للتقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل بوفعور، وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة، كما استقبل القائد السابق للقوات اللبنانية رئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناظر، وإلى ذلك هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول الأضحى المبارك، متمنيا أن يحمل هذا العيد معه الطمأنينة والرجاء وأياما أفضل للبنان وشعبه. وقبل المتابعة نشير إلى أن هناك غارة في هذه الأثناء من مسيرة على طريق المنتزهات عند أطراف بلدة القرعون. الكتائب ترى أن الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضها على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها. عبد الرزاق.
1: شدد المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل على ضرورة استكمال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي المباشر وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بمعزل عن أي مفاوضات جارية في المنطقة، بما يهدف إلى وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وعودة النازحين وإعادة الأعمار وترسيم الحدود البرية، كما يدعو أصدقاء لبنان.
4: In Sydney, at Acacia Gardens, a truck crash on Sunnyholt Road northbound approaching Quakers Hill Parkway, blocking two of three lanes. And Belmore, a two-car crash corner Kingsgrove Road and Canterbury Road. The traffic lights are blacked out, delays in all directions. In Melbourne, there's been an incident on the Ring Road, Greensboro bound at Pasco Vale Road. And the Hume Freeway is slowing city bound from O'Hearn's Road past Cooper Street. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: حالة الطقس اليوم بسيدني ممطر 22 درجة، على صعيد ملبن 16 درجة مئوية، وطقس كمان رح يكون غير

0: لكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع متابعة أخبارنا اليوم على المستوى الأسترالي، خاصة عودة زوجات داعش. رح نكون مع زميلنا محسن بعد لحظات من هالوقت لمتابعة هيدا الموضوع اللي مشكل جدل كتير كبير من خلال تعاطي حكومة اليوم والسلطات عنا في أستراليا بطريقة هيك فيها كتير من الغموض، من اللفلفة وعدم مصارحة المجتمع لعودتهم يعني والتنسيق لعودتهم لأستراليا. رح نتابع نحن ويكون هذا الموضوع بعد لحظات. كونوا معنا وتابعونا عبر تؤمي، وفيكن شاركونا أيضا على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشارك. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: سعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور محسن. أكيد عودة زوجة داعش ومع الأطفال إلى أستراليا بعد ومشكل جدل كتير كبير، ولكن امبارح كان الملفت عدم توقيفهم ويعني نقلهم إلى منازلهم إلى الفنادق، فكيف بتشوف يعني طريقة تعاطي السلطات بهذا الموضوع؟
1: يعني هذا موضوع كانت الحكومة وعدت بحله بالانتخابات المقبلة سرا أو علنا بطريقة أو بأخرى، إرضاء لشريحة كتير كبيرة من الناخبين بمناطق غرب سيدني، وخصوصا المقاعد اللي المقعد اللي بيطلع فيه سيد توني بيرك اللي هو وزير الداخلية وهو اللي بياخد القرارات بهذا الموضوع بالتوافق والعمل مع أحد المسؤولين بهذه المنطقة دكتور جمال ريفي، واللي أرسل إلى سوريا لتذليل العقبات القانونية لقدوم هؤلاء السيدات إلى أستراليا، وهذا اللي صار. يعني صار في كلام كتير ومعارضة كتير كبيرة، ولكن القرار قد اتخذ والحكومة هي اللي عندها الكلمة الأخيرة بهذا الموضوع. مشان هيك اللي شفناه امبارح هو سلسلة من المواقف السابقة اللي أخذتها الحكومة ووصول هؤلاء إلى مطار سيدني وملبن امبارح

0: هذه التي تبثها داعش بهذه المنطقة، حتى بأستراليا يعني اليوم في كثير من المؤيدين لهذا الفكر، ولكن بالنهاية كلود هذه القرارات اتخذت، يعني قد ما يصير في معارضة مش رح يكون في إلى أي تأثير. واليوم شفنا تصريح السيد جمال ريفي أنه محاولة التخفيف من هالضجة الكبيرة أنه ربما يكونوا هودي مضغوط عليهم للذهاب وعندهم شعور الأمهات تجاه أطفالهم. طبعا كل هالأمور صحيحة، ولكن أستراليا اليوم عم بتعاني من فقر ومجاعة بكتير من المحلات. تقرير سالفيشن آرمي اليوم بيبين أنه واحد من خمسة بمدينة ملبن عم بيأكلوا من النفايات، بالوقت اللي نحن عم نجيب ناس غير مرغوب فيهم ونأمن لهم سكن وطبابة وتعليم وكل هالأمور هايدي، وعم ننسى الناس اللي موجودين هون اللي عم بيشاركوا بالحياة الاجتماعية والسياسية. فقد ما يصير في تبرير لعمل هؤلاء السيدات كلود، بضل في خوف وكتير خوف من هؤلاء بالمجتمع. وأنا بتمنى أنه يسكنون بمناطق شمال سيدني مش بغرب سيدني، حتى يشوفوا الخطر قديش بيوافقوا له، وخصوصا بالمقاعد اللي وصلوا عليها المستقلين بهذه المناطق.
1: يعني هلا بالاجمال رح يعيشوا بالمناطق غرب سيدني، يعني حسب ما هو متوقع. يعني
0: طبعا طبعا طبعا رح يعيشوا بمناطق غرب سيدني، ورح يتأمن لهم طبابي وسكن ومدارس ومساعدات اجتماعية ومادية من الحكومة.
1: نعم، بس
0: وكلها على حساب دافعي الضرائب.
1: بس ما ننسى أنه كمان في كتير من يلي هربوا من الحرب في سوريا واللي يمكن تعذبوا وقتلوا على أيدي داعش أو حدا من أقاربهم، أنك كمان تجي وتقعد زوجات داعش ونساء داعش بالقرب منه، يعني خاصة أنه إليك كلهم بيعيشوا بهالمناطق هيدي.
0: طبعا هيدا في خوف كتير كبير، وبعدين في حساسية بتبقى أنه اللي قتل أبوه أو أخته أو أمه بهذه الحرب، وتجي واحد تسكني حده، بتصير فيه هذا النفور وهذا ال الكلاش بينهم وبين السكان اللي قاعدين حدهم. طبعا
1: يعني في كتير كلام كان بفترة سابقة كمان عن دكتور جمال ريفي وينه، يعني كلمة كتير سمعناها وترددت وما كان في أي تصريح، ولكن بعد عودتهم كان في هونيك تصريح من قبل دكتور جمال ريفي بالنسبة لهيدا العامل يمكن جدل، وممكن يكون كمان في امتعاض لدى البعض من كلامه، خاصة من خلال ما ذكروا عن الوالدات داعش، يعني أنا يعني أمهات داعش. فكيف بتشوف؟ يعني
0: بحاول يبرر الموقف وعم بحاول تسويق هؤلاء الناس للانخراط بالمجتمع الأسترالي بشكل أو بآخر، ولكن الخوف موجود كلود، والحقد مش الحقد المعارضة للحكومة راح تكون كتير كبيرة بالأسابيع المقبلة، والكلام عن هذا الموضوع وخصوصا أنه في كتير من الأحزاب اليمينية بإستراليا ترفض عودتهم وبترفض تقديم أي مساعدات لألهم بوقت عم نعاني نحن بمشاكل اقتصادية كتير كبيرة. ولكن الواقع كلود مش رح يتغير. بعتقد أنا بصير في نوع من التحقيقات الصورية لامتصاص نقمة المجتمع حول هؤلاء، واللي قلناه قبل كلود إذا بتذكري أنه حول تبرير إذا بدك ذهاب هؤلاء السيدات إلى سوريا والانخراط بالحياة اللي كانوا عايشينها بمجتمع داعش.
1: يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا بعد الفاصل جولتنا مع الأخبار.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً.

0: المزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: News headlines. 2ME.
2: وصل إلى أستراليا عدد من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، حيث وصل حتى الآن 19 امرأة وطفلا ولم تواجه أي تهمة من الشرطة إلى أي منهم. وصلت إحدى النساء وستة أطفال إلى سيدني، وكانت الشرطة بما في ذلك عناصر من فرقة مكافحة أشغاب موجودة في المطار أثناء وصولهم. تمت مرافقة المجموعة بسرعة خارج الطائرة بواسطة مسؤولين حكوميين، كما خضعوا لفحوصات صحية من قبل دائرة المجتمعات والعدالة في نيو ساوث ويلز. أما في ملبن، عادت امرأة أخرى مع سبعة أطفال ووقعت مشادة بسيطة عندما غادرت إحدى نساء المطار، حيث شهد شقيقها من العباس وهو يضرب إحدى الكاميرات. قال الدكتور جمال الريفي إن النساء يعتبرن ضحايا لتنظيم الدولة الإسلامية، وأضاف أن بعضهم ضحايا بينما أخريات لا. أكدت أيضا فرق مكافحة الإرهاب في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن. في عناوين هذا الصباح في تقرير من السلفيشن أرمي من أن أزمة غلاء المعيشة أصبحت حالة طوارئ وطنية. مزيد من الأخبار لصباح اليوم تبعها بعد لحظات من هالوقت.
1: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: Every hour. First. 2ME Australia News.
4: أهلا بكم إلى موجز إخباري. جدد الجيش الإسرائيلي تهديده لسكان بلدات مشغرة وسحمر في البقاع الغربي، طالبا منهم إخلاء المنازل والانتقال إلى البقاع الشمالي. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت الطريق المحاذي لسد القرعون، وطالت إحدى الغارات محيط السد من دون تسجيل أضرار مباشرة في جسم السد أو منشآته، وسيجري الفنيون والفرق المختصة كشفا وتقييما تقنيا للسد والمنشآت المحيطة للتثبت من السلامة الإنشائية وتقدير أي أثار محتملة ناتجة عن الغارتين.

0: وإلى آخر التطورات الميدانية جنوبا، مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي المتواجد في سور. تفضل إبراهيم.
1: نعم شادي، وكل التصريحات الإسرائيلية التي كانت تتحدث في الأيام الأخيرة الآن نسمع دويا لغارة عنيفة على الهواء مباشرة. إذن هي غارة مباشرة على الهواء، وربما بهذا نبدأ هذه الرسالة شادي. هي غارة عنيفة باتجاه أطراف بلدة صدقين، ترتفع سحب الدخان منها في هذه اللحظات. كنا نتحدث عن أن التصريحات الإسرائيلية، كل التصريحات الإسرائيلية التي كانت تتحدث عنها وسائل إعلام إسرائيلية، والتي كانت تتحدث عن تصعيد العملية العسكرية في جنوب لبنان والتصعيد والتوسيع في هذه الجبهة الجنوبية، ربما بدأت تترجم على أرض الواقع من خلال تكثيف الغارات الإسرائيلية. وربما هذا المشهد الظاهر على الشاشة مباشرة على الهواء هو خير دليل على ذلك. اليوم سجلت غارات عنيفة في جبهة القطاع الغربي، أقل نتحدث عن مجزرة ارتكبت في بلدة معركة. المعطيات الأولية تشير إلى تدمير مبنى مؤلف من عدة طبقات ووقوع إصابات بين شهداء وجرحى، كما أيضا تعمل الآليات والجرافات على رفع أنقاض هذا المبنى المؤلف من عدة طبقات في محاولة الوصول إلى عالقين تحت أنقاض هذا المبنى. هذا بالإضافة أيضا إلى تسجيل سلسلة غارات باتجاه مناطق تقع في القطاع الأوسط. نتحدث عن أحزمة نارية باتجاه خربة سلم وبير السلاسل، بالإضافة أيضا إلى بلدة السلطانية في القطاع الأوسط لجنوب لبنان، بالإضافة إلى بلدة تورين التي تعرضت لغارة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى ما تم رصده منذ قليل في أطراف بلدة البرج الشمالي أو في محيط البرج الشمالي لجهة بلدة البازوري. غارة أيضا من الطائرات الحربية الإسرائيلية استطعنا أن نرصدها بشكل واضح. بدوره أيضا حزب الله يستمر في الإعلان عن تنفيذه هجمات باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية وحتى باتجاه التجمعات العسكرية، كما قال في مدينة بنت جبيل استهدف آلية هامر تابعة لجيش العدو في هذه المدينة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار محلقتين مفخختين في منطقة رأس النقورة. هذه المنطقة التي أعلن عنها جيش الاحتلال إنها منطقة عسكرية باتت منطقة عسكرية مغلقة وأقل حتى نهاية الشهر الجاري. إذن الواضح أن التصعيد هو سيد الموقف في هذه الجبهة. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سقوط جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء استهداف الآليات العسكرية وكذلك التجمعات والتموضعات للجنود الإسرائيليين في الأراضي التي دخل إليها جيش الاحتلال وتوغل فيها وفجر منازل للمدنيين بداخلها. إذن على العموم هذا هو المشهد من جنوب لبنان وتحديدا من جبهة القطاع الغربي. نحن لازلنا نرصد أثار المجزرة الإسرائيلية في بلدة معركة، حيث تم تدمير إذن مبنى مؤلف من عدة طبقات ووقوع أيضا شهداء وجرحى، والبحث لا يزال جاري حول عالقين أو عن عالقين تحت ومفقودين تحت أنقاض هذا المبنى، بالإضافة أيضا إلى النشاط المكثف للطيران المسير الإسرائيلي وكذلك للطائرات الحربية التي لم تهدأ ونسمع هديرها بشكل واضح بين الفينة والأخرى في أجواء مدينة سور والبلدات الواقعة في هذا القطاع شادي.
0: شكرا لك زميلنا إبراهيم ضاوي. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يحمل هذا العيد معه الطمأنينة والرجاء وأياما أفضل للبنان وشعبه. وقال من المعاني التي يجسدها الأضحى أنه مفهوم مشترك بين أدياننا السماوية كافة، وتظل أسمى معانيه أن الرب أراد من هذه التجربة أن نتعلم كيف لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة. إن مغازي العيد من محبة وتضامن وتكاتف تبقى اليوم أكثر ما نحتاج إليه في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها لبنان، خصوصا نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد. وكان الرئيس عون قد أبرق إلى قادة الدول العربية والإسلامية مهنئا بعيد الأضحى المبارك ومتمنيا لهم ولدولهم الأمان والسلام والتقدم، كما استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في قصر عبدة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور، وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر في زيارة وداعية بحضور وزير الصحة العامة ركان نصر الدين. وطلع سلام من رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز على الأشغال التي قامت بها الهيئة منذ استلامها مهامها ولغاية اليوم، كما جرى عرض المعوقات التي تؤثر على عملهم، وتم التطرق إلى مطار الإطلاعات وسبل تطويره في المستقبل. ومن زوار السراي الأمين التنفيذي للأسكوا مراد وهبي في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وجرى عرض للأوضاع العامة ولا سيما المالية منها والنقدية. أجرى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس مع عدد من القادة العسكريين الإسرائيليين مشاورات أمنية للبحث في التطورات على الجبهتين اللبنانية والإيرانية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة
3: عجد هالقد؟
2: ايه كانت على الخط انت ما قدرتي. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسهر لي صباحك شو بتقعد، يعني انا اي كانت لي وضعت لي متمدرور. صباح الخير دكتورة.
3: دكتورة؟ لا كلود وبس وبسويد يعني.
2: طبعا خير، طبعا البترول والغاز والديزل.

0: نكمل احنا وياكم لقائنا الصباحي من راديو توامي أستراليا على 16:30 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا الصباحي شاركونا واتصلوا فينا واعطونا أراءكم على الهواء على رقم الهاتف 02-965-330 عبر الواتساب. فيكم تتواصلوا معنا كمان على رقم 0410-638-638. رح نكون بعد كم دقيقة من الوقت بلقاء مباشر على الهواء من بيروت لنتابع آخر وأهم التطورات لليوم، خاصة من خلال الاجتماع وما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكي عن توسيع العمليات العسكرية واستهداف سد القرعون، يلي أكيد هيدا له تداعيات خطيرة خاصة على البيئة أو على المياه اليوم. فمن بعد كلام الشيخ نعيم قاسم يلي شفنا كيف كان له ردود فعل وخاصة اليوم من الجانب الإسرائيلي، هلا هي عادة تسمع يعني كلام الشيخ نعيم قاسم و ما بيكون في ردة هالفعل، يعني مش أنه التوسيع العمليات ويردا على الكلام، إنما قد يكون من خلال الضوء الأخضر يلي أخذته من قبل الجانب الأمريكي بالوقت يلي الولايات المتحدة عم تسعى لتفاهم مع إيران، رغم أنه بعد في كتير من العقبات والعرقلات تجاه هذا التفاهم والاتفاق. رح نكون نحن وياكم كمان اليوم التصعيد بغزة، مصدر بمستشفى الشفاء 3 ضحايا وأكثر من 20 مصاب بغارات إسرائيلية على حي رمال غربي مدينة غزة. يعني كمان اليوم عودة تحريك جبهة غزة من جديد، فهيدا أمر قد يعيد الأمور كمان لمزيد من التصعيد. كان بلبنان عملية توسعية عم تقوم فيها إسرائيل أو التطورات الأوضاع كمان في غزة، رح نتبعها نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع قراءة وتحليل سياسي من لبنان لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. إذن بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء وعبر صفحة توأمية أستراليا، بيسعدنا نستقبل معنا المحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم عطوي معنا على الخط. بنحييك أستاذ عبد المنعم، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا فيك أستاذ كلور، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
0: شكرا لك أستاذ عبد المنعم. اليوم إسرائيل يلي قررت توسع عملياتها وخاصة خارج الخط الأصفر، ماذا يعني هيدا الأمر؟ ومن بعد يعني الاجتماع اللي كان واللي أصدر فيه نتنياهو توسيع العمليات بلبنان للقضاء على حزب الله،
1: يبدو يعني أن بقاء الإسرائيلي في الخط الأصفر أو ما وراء الخط الأصفر، هذا التواجد بهذا الشكل أربك الجيش الإسرائيلي، وحيث صار يعني هدفا للطائرات المسيرة والرميات من قبل المقاومة. لذلك حاول نتنياهو أنه يفك هذا الحصار عبر توسيع جبهة الحرب ومحاولة العبور إلى مناطق أخرى كي يوسع يعني أرضية المعركة وبالتالي يجنب جنوده، ولكن هذه معركة يعني هذه حرب فيها سجال، لا يمكن يعني ما دام الجيش الإسرائيلي يهاجم فالمقاومة لابد أن أيضا تتصدى، وأعتقد أنا أن هذا الهجوم يعني لن يوقف هجمات المقاومة كما أراد نتنياهو يعني.
0: ولكن إلى أي مدى يعني كمان قد تعرقل المفاوضات اليوم في واشنطن؟
1: طبعا يعني أستاذ كلود بدي أني أقول لك شغلي، نتنياهو قادم على انتخابات وانتخابات مفصلية، لأني تقديري الشخصي بالرغم من كل ما يجري وبالرغم من المفاوضات التي تجري في بيروت وفي وزارة الدفاع الأمريكية وفي إسلام أباد، نتنياهو سيظل يقاتل في كل مكان في لبنان وفي غزة بهدف تحسين صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي، حيث بدأت استطلاعات الرأي في الداخل الإسرائيلي تتبرأ من سياسات نتنياهو، وبالتالي سيظل يحاول نتنياهو أن يقفز من جبهة إلى جبهة كي يسجل انتصارات وهمية من أجل تحسين صورته تمهيدا للنجاح في الانتخابات المقبلة. وأعتقد أن هذه المحاولات يعني لن تنجح، ستبوء بالفشل.
0: نعم، ولكن يعني الحجة اللي عم بيستعملها بنيامين نتنياهو هو توفير الأمن للمناطق الشمالية. فهيدا برأيك أنه رح يكون له تأثيره السلبي أو الإيجابي على شعبية نتنياهو بالانتخابات المقبلة إذا يعني سلمنا بهيدا
1: القيد؟ ولا شك سيحاول. أولا يعني الضربات اللي عم تسددها المقاومة ما عم تسدد ضربات على المدنيين على ما أعتقد، إنما عم تركز على العسكر على الجيش المحتل، وبالتالي يعني هو يريد أن يجنب جنوده الخطر. طيب أن يجنب جنوده الخطر ليس معنى ذلك أن ينتقل إلى جبهة جديدة وأخطار جديدة، وبالتالي ما هذا التوسع سيكلفه ضحايا كثر، وبالتالي لن يستفيد يعني من موضوع الحماية شيء على الإطلاق. لا أعتقد أن هذا التوسع الجغرافي سيؤمن الحماية، بالعكس أنا أعتقد أن التوسع الإغال في الاحتلال، التوغل في الاحتلال سوف يزيد من الخسارات والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولن يخفف هذه الوتيرة.
0: نعم. طيب أنا بدي يعني كمان أطرح سؤال أستاذ عبد المنعم فيما يتعلق بالنسبة لليوم العدوان الإسرائيلي اللي عم بيشن غاراته على لبنان وعم بيدمر وعم بيهجر. نعم. ولكن كمان اليوم بالداخل اللبناني عم نشوف في انقسام، في عدم رضا على ما يقوم به حزب الله وتوريط لبنان في هذه الحرب. يعني حزب الله مش بس عنده مشكلة مع الجانب الإسرائيلي، كمان عنده مشكلة مع الداخل اللبناني.
1: يعني أعتقد أنه يعني حزب الله يعني مفترض أنه يعمل على صياغة خطاب سياسي يقرب بين الأطراف اللبنانيين ويوحي صفوفهم، وليس أن يبعثر هذه الصفوف، لأنه هذا التحدي اليوم، التحدي الاجتياح الإسرائيلي، يتطلب من حزب الله ومن كل الفصائل أن تتحد تحت راية تحرير الأرض، وبالتالي استعادة ما سلب منا، خاصة أنه نحن عم نمر بعيد المقاومة والتحرير، العيد اللي تحرر فيه الجنوب عام 2000. فينبغي أن نعمل على صياغة، إن كان حزب الله أو غير حزب الله، صياغة خطاب سياسي يقرب بين الأطراف، أن يكون هناك حوار حول المستقبل، حول الصيغ التي ستجنبنا الاجتياح، أو الوسائل التي ستحفظ هذه الأرض، وبالتالي هذا المطلوب من حزب الله. أما يعني حديث الأمين العام ما قبل يومين، أعتقد أنه لم يكن في محله على الإطلاق. كان مفترض أن يتجنب هذه الإثارة الإعلامية التي خلفتها تصريحاته، وأن يعمل أن يؤسس لخطاب توحيدي بدل الخطاب الذي يفرق الجميع.
0: يعني اليوم دعوته لإسقاط الحكومة في الشارع، يعني هذا كلام فعلا مثل ما سبق وذكرت كلام خطير، ولكن من يتلقى برأيك يعني هذه التعليمات؟ هل هو من الجانب الإيراني حسب يعني ما تمشي المفاوضات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني؟ نحن عم ندفع الثمن بلبنان.
1: طبعا يعني بالتأكيد نحن يعني ثمن باهظ، يعني يوميا هذه المواجهات عم تكلف خسائر بالأرواح، عم تكلف خسائر بممتلكات، عم تخسر يعني بلا شك. وهذا يستدعي وهذا يتطلب من الشيخ نعيم وغيره أن يصوغ خطابا سياسيا يقرب فيه بين القوى وخصوصا القوى الوطنية، من أجل توحيد الموقف لمواجهة هذا التحدي الذي نراه خطيرا وخطير جدا.
0: نعم، بدي أرجع أتطرق لموضوع أستاذ عبد المنعم، الدور اللي ممكن يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اللي كانت آخر رسالة لحركة أمل هو يعني كمان العقوبات اللي فرضت على 2 من مسؤولين في حركة أمل. لماذا اتخذت واشنطن هذه الخطوة برأيك؟ ويعني ليه ما راحت مباشرة للرئيس نبيه بري مثلا؟ سؤال، هل بعد الإدارة الأمريكية تعول على دور الرئيس نبيه بري بموقف تجاه حزب الله؟
1: أكيد، يعني بالتأكيد لا زالت الإدارة الأمريكية، لأنه بحي بحاجة إلى صوت شيعي يحاول أن يدور الزوايا، وليس كالأستاذ نبيه بري إنسانا ماهرا في تدوير الزوايا وفي صياغة الحلول وفي تقديم الحلول للمشاكل الطارئة. بعتقد أنه هناك تحذير، ما هذه العقوبات ما هي إلا تحذير للأستاذ نبيه أنه عليك أن تنتبه، إياك يعني أن تتعمق في الالتحام مع حزب الله أكثر، عليك أن تأخذ مسافة من حزب الله. ولكن يبدو أن الأستاذ نبيه هو يؤسس الآن لدور وسطي يحاول فيه أن يخرج لبنان والجنوب من أزمته هذه التي يعانيها.
0: نعم، بالنسبة للتفاهم الأمريكي الإيراني، كيف بتشوف اليوم؟ هل في إمكانية التوصل لتفاهم أم لا تزال في كثير من العقبات أمام هذه التفاهمات والاتفاق بين الجانبين؟ خاصة امبارح شفنا التطور اللي صار يعني بمضيق هرمز واستهداف سفن إيرانية، فكيف تصف الأمر؟
1: أنا تقديري الشخصي مهما طالت الأيام ومهما اشتدت يعني اللغة واحتدت اللغة، وأعتقد أنه ما في خيار إلا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه عدم وجود اتفاق يعني الحرب، والحرب هي بالتأكيد صارت مكروهة عند الأمريكيين وعند الإيرانيين. الاثنان يحاولان الخلاص من الحرب من أجل إيجاد صياغة، لكن ستأخذ وقت، بالتالي الاتفاق هذا سيأخذ وقتا طويلا، ولكن في النهاية سيتوصلون لصياغات تفضل الحلول الوسطى على الحرب التي تخلف كل هذا الدمار الذي عانينا منه نحن في لبنان وفي إيران وفي كل مكان.
0: نعم، هل تستبعد عودة إلى الحرب برأيك؟ يعني أم رح تبقى الأمور هيك على ما هي عليه اليوم، انه يعني لا غالب ولا مغلوب؟ فكيف
1: بشوف؟ اعتقد انه يعني وصلوا الايرانيين والامريكيين الى قناعه عند المحاورين، خاصه المفاوضين، الى قناعه انه الحل بالتفاوض والحل بايجاد اتفاق. هلا طبعا انا بعتقد بدها تاخذ وقت قصه صياغه الاتفاق و البنود اللي بدها تنوضع، وبالتالي بدها تاخذ وقت، ولكن لا اعتقد انه عاد نرجع للحرب، لانه الحرب يعني طعمها مر.
0: نعم،
1: وبالتالي الكل ذاق هذا الطعم والكل بده يحاول يتجنبه.
0: لهون بدي اشكرك المحلل السياسي الاستاذ عبد المنعم عطوي على هذا اللقاء، وعلى امل لقاءات لاحقه. يعطيك الف عافيه وامسيتك سعيده. شكرا لوقتك. رح نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا من تؤمية استراليا مع اخر واهم التطورات لصباح اليوم. بحب ارجع اذكر مستمعينا كمان لكل اللي عنده اي تعليق مباشره على الهواء بالنسبه ل عودة زوجات داعش لأستراليا وأبنائهم وعدم توقيف أي حدا منهم اللي وصلوا جزء منهم لميلبن وجزء منهم لسيدني. وكمان اليوم كلام الدكتور جمال ريفي اللي أثار جدل كمان، اللي يعتبر البعض أنه فيما يتعلق بالنسبة لوصفه للأمهات يعني داعش اللي كان اعتبر أنه هؤلاء بيهتموا وكيرينج لأطفالهم، ولكن البعض منهم لا. فأكيد هذا الموضوع اللي يعني عمل هيك جدلية، لأنه لو بيهتموا لأبنائهم وأطفالهم ما كانوا حملوهم وأخذوهم لمناطق السرعة. فكيف بتشوفوا يعني هيدا الكلام، وكيف بتشوفوا أصلا عودتهم، عودة زوجي داعش لأستراليا وتعاطي الحكومة مع هذا الملف، خاصة أنه في كتير من الغموض، في كتير من اللفلفة، ما في هالمصارحة والوضوح تجاه هذا الوضع. خليني تابع يعني كمان موضوع كتير مهم بالنسبة للسلفيشن أرمي، من أنه أزمة غلاء المعيشة صارت حالة طوارئ وطنية، خصوصا بالنسبة للفئات الأكثر ضعف بالمجتمع. بيّن بحث أجرته المؤسسة الخيرية أنه شخص واحد من كل 5 أشخاص طلبوا مساعدات طارئة واضطروا لتناول الطعام من حاويات القمامة خلال الأشهر 12 الماضية. تصوروا أنه هيدا الكلام هون عنا، هيدا الشيء اللي عم بيصير عنا بأستراليا، هالبلد الغني، هالبلد اللي يعتبر تاني أغنى بلد بالعالم، الناس عم تاكل من القمامة، واحد من كل 5 عم بيطلبوا المساعدة والبعض عم ياكل من القمامة. فشو تعليقكم على هذا الموضوع؟ من يتحمل مسؤولية هؤلاء يلي فعلا اليوم الأزمات المعيشية الخانقة صارت مع ارتفاع غلاء المعيشة والأجارات والفوائد؟ اليوم صارت الناس عم تعيش هيدي الحالات يلي ما بنسمعها إلا بالدول الفقيرة والدول النامية. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي.
2: Get the news first from 2ME.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories this Wednesday morning. The Australian Federal Police say 6 women linked to the Islamic State group and their children have flown back into the country, but that none have been charged. The families arrived at Melbourne and Sydney airports overnight, where they were met by police and border forces. It's the second group to return from the Al Roj refugee camp this month, and police say investigations into their activities while travelling in Syria are ongoing. A report claims that Australia's transition to renewables could be under threat from the artificial intelligence data centre boom. Analysis commissioned by Greenpeace says a wave of new data centres is creating a sudden and unprecedented spike in power demand, with government data showing a 6-fold increase in power consumption from 2024-25 to 2040. One energy analyst says Australia may need to keep coal power plants operating to meet the demand. Iran has denounced US strikes as a sign of bad faith, while negotiations toward a possible deal to end the war reportedly continue. The US military has characterized the strikes in southern Iran as defensive, with targets including missile launches and mine-laying boats. Meanwhile, senior Iranian diplomats have returned from Qatar, where US President Donald Trump had said talks were progressing nicely before the latest attacks. The World Health Organization has warned funding is urgently needed in the Democratic Republic of Congo, where health workers are fighting to contain an Ebola outbreak. In its latest update, the UN Health Agency says there are more than 900 suspected cases and 220 deaths linked to Ebola, with cases also confirmed in neighboring Uganda. The UN says its work combating the outbreak is also continuing to be hampered by violence against health workers and facilities. And Australia's system for getting job seekers into work will be overhauled for the first time in 30 years. The new system will split support into three streams, ranging from digital self-help to intensive assistance for those with complex needs. And there'll also be changes made to mutual obligations for job seekers. The reforms follow criticism the current $2 billion system leaves people pushed into unsuitable jobs or languishing without support. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: إسرائيل تعلن استهداف القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام محمد عودة في غزة الذي خلف عز الدين الحداد قبل أيام. الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن قصف مواقع في جنوب إيران، والحرس الثوري يعلن الاحتفاظ بحق الرد. واشنطن تستبعد تأثر وقف إطلاق النار بالهجوم الأخير، وترامب يقترح تسليم اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره داخل إيران. أكثر من 1.5 مليون حاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم.

0: أعلنت إسرائيل أنها استهدفت في قطاع غزة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والذي عين أخيرا في المنصب بعد اغتيال سلفه. جاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين أن الجيش نفذ اليوم ضربة في غزة استهدفت محمد عودة، الذي وصفه بأحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر 2023 من عام 2023، من دون توضيح ما إذا كان المستهدف قد قتل أم لا. أضاف البيان أن عودة عين قبل نحو أسبوع ليحل محل عز الدين الحداد، الذي اغتيل بضربة إسرائيلية في 15 من الشهر الجاري. في هذه الأثناء أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل امرأة وإصابة 10 أشخاص على الأقل في حي الرمال في مدينة غزة. يشهد لبنان تصعيدا ميدانيا متسارعا مع اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب والبقاع، وسط تحذيرات من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة قد تمتد إلى العاصمة. يأتي هذا التطور في ظل استمرار الضربات بين إسرائيل وحزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية والإقليمية المرتبطة بمستقبل سلاح الحزب ومسار التفاهمات الدولية مع إيران.
1: يشهد لبنان والجنوب اللبناني خاصة تصعيدا ميدانيا متسارعا مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية ضد مواقع يقول الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحزب الله، وسط مخاوف متزايدة من انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة قد تصل إلى العاصمة بيروت مباشرة. فقد أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان مناطق في النبطية بإخلاء مواقعهم بتزامن مع إعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عمليات توغل محدودة شمال ما يعرف بالخط الأصفر بهدف تدمير قدرات حزب الله المتعلقة بالطائرات المسيرة. كما أعلنت إسرائيل تنفيذ أكثر من 100 غارة استهدفت مخازن أسلحة ومراكز قيادة ونقاط مراقبة في جنوب لبنان والبقاع. وفي وقت سقطت فيه مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان في منطقة المواجهة الحدودية. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المواجهات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، حيث كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية بعد الهجمات التي نفذها حزب الله ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وسط تقارير إسرائيلية عن توصية عسكرية بتوسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع داخل العاصمة اللبنانية، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع ارتفاع وتيرة السجال الداخلي بين الحكومة اللبنانية وحزب الله بشأن مستقبل المواجهة. فالرئيس اللبناني جوزيف عون أكد تمسك لبنان بخيار التفاوض لوقف ما تصفه الحكومة اللبنانية بالاعتداءات الإسرائيلية، مع التشديد على حصرية السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701.
2: المسألة الأخرى وهي عدم يعني الوجود أي خطاب يتعلق بكيفية الذهاب إلى نزع سلاح حزب الله من قبل الدولة اللبنانية، وبالتالي تذهب إسرائيل إلى التصعيد الميداني على أساس أن ذلك قد يشكل ربما ظروف ضاغطة على الحكومة اللبنانية أو حتى على حزب الله لتبديل هذا الموقف.
1: أما المعضلة اللبنانية الأوسع فتبدو مرتبطة مباشرة بمسار التفاهمات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. فبينما تدفع الولايات المتحدة وإسرائيل نحو إدراج ملف سلاح حزب الله ضمن أي تسوية إقليمية مقبلة، ترفض طهران والحزب تحويل الساحة اللبنانية إلى بند تفاوضي في الاتفاقات النووية أو الأمنية المرتقبة باستثناء وقف مستدام لإطلاق النار في لبنان. وفي ظل استمرار الغارات والتهديدات المتبادلة وغياب أي ضمانات واضحة لوقف دائم لإطلاق النار، تبدو الساحة اللبنانية أمام هدنة هشة قابلة للانفجار في أي لحظة، أكثر من كونها مدخلا فعليا إلى تسوية مستقرة. أليكس أيوب، BBC.
0: أعلن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية تيم هوكنز تنفيذ ما وصفها بضربات دفاعية في جنوب إيران لحماية القوات الأمريكية. واستهدفت الضربات الأمريكية منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام وفقا لهوكنز، وسمع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه يحتفظ بحق الرد. في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الإيراني بالوكالة ماجد بن الرضا إن بلاده طورت تقنية استهدفت 210 طائرات معادية، ما مكنها من إلحاق خسائر أمريكية تجاوزت 7 مليارات باعتراف واشنطن على حد قوله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بعد يوم من غارات جوية أمريكية على مواقع عسكرية إيرانية جنوب البلاد. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن إيران ستسلم اليورانيوم المخصب لنقله إلى بلاده وتدميره، لكنه يفضل أن يدمر في إيران بالتنسيق مع طهران وبحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما جاء في منشور جديد له على تروث سوشيال.
3: هل عادت مفاوضات إنهاء حرب إيران إلى مربعها الأول، أو إنها تسير بخطى ثابتة ستصل إلى مبتغاها عاجلا أم آجلا؟ سؤال يطرح نفسه منذ يوم الأحد الماضي بعد فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق إطاري مرحلي بحلول يوم الأحد الماضي، كما أعلن الرئيس الأمريكي يوم السبت. ليس ذلك فقط، بل اتهم الطرفان بعضهما بعضا بخرق وقف إطلاق النار ليلة الاثنين وشن هجمات على مواقع وأصول عسكرية تابعة للطرف الآخر. القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم قالت إنها شنت غارات جوية على مواقع عسكرية إيرانية وزوارق حربية في مضيق هرمز، ردا على هجمات إيرانية ضد أصول عسكرية أمريكية في المنطقة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال إن دفاعاته الجوية تصدت لطائرة مقاتلة من نوع F-35 وطائرتي استطلاع بدون طيار من نوع MQ-9
4: In Sydney at Lansvale, a crash on the Hume Highway citybound just after Longfield Street. The Anzac Bridge recovering citybound after an earlier crash, and a breakdown on the M5 motorway citybound at Casula just after Currajong Road. In Melbourne, a crash on the Ring Road Altona bound at Sydney Road blocking the left lane, and a broken down truck on the Tulla Freeway. It's on the Brunswick Road citybound exit ramp. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: منذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني ممطر، درجات الحرارة 22 على صعيد ميلبن 18، وطقس كمان رح يكون طقس غائم وممطر. نسمع غنية رائعة جدا بهالوقت بهدية لكل الموجود معنا حاليا. بكرة أنت وجاي، أدي حلو لقاء الأحبة، أدي للحقيقة فقدي لقلو مع هالظروف الصعبة.

سوا منكمل لقاءنا الصباحي من راديو توعمية أستراليا على 1638 AM. برجع بعيد كل المستمعين المسلمين اللي عم بيحتفلوا اليوم بعيد الأضحى، أعدوا ربنا عليكم دايما بالصحة والبركة والعافية. رح نكمل سوا مع الأخبار البرزي لليوم انطلاقا من الأخبار الدولية اللي عم نشوف يعني كمان إسرائيل اللي عم تتوسع أكتر وأكتر عنا بلبنان وعم تتوسع خارج الخط الأصفر، فهيدا تطور خطير. 31 ضحية في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. إذن حرب إيران تفجر خلاف بين ماسك والبنتاغون، عناوين هذا الصباح. أيضا إسرائيل اللي أعلنت عن استهداف القائد الجديد لكتائب القسام في غزة. نتنياهو الجيش يسيطر على مناطق استراتيجية بجنوب لبنان. هيدا طبعا التطور الجديد من خلال سيطرة إسرائيل على عدد من المناطق الاستراتيجية عنا بلبنان واستهداف يعني كان سد القرعون، يلي هيدا أمر يلي منشوفه خطير جدا، وخاصة يعني من خلال المخاطر البيئية يلي ممكن يخلفها يعني هيدا الاستهداف. يعني بحب أرجع أذكر بأهم ما ورد بكمان تحليلات سياسية حول هيدا الموضوع لسد القرعون. المصلحة الوطنية للنهر الليطاني كمان بتقول وحذرت أنه استهداف محيط سد القرعون عنده مخاطر كارثية محتملة بظل الاعتداءات المتكررة لطالة محيط سد القرعون والطرق المحادية له. بتحذر المصلحة لنهر الليطاني من خطورة استمرار الاستهداف بالقرب من منشآت السد، خاصة أن الطرق المستهدفة بتشكل جزء من جسم السد والمنشآت المرتبطة فيه. الأمر يلي بيفرض أعلى درجات الحذر والمتابعة التقنية حفاظا على السلام العام. أكدت المصلحة أنه أي استهداف مباشر أو غير مباشر لسد القرعون أو منشآته ممكن يؤدي إلى مخاطر كارثية على السكان والبنى التحتية والمنشآت الحيوية بالمناطق الواقعة أسفل السد، نظرا لما بيمثله من منشأة مدنية استراتيجية بترتبط بالأمن المائي والطاقة والري بلبنان. ولخطورة الأمر هون كمان ذكرت المصلحة تصور أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية USAID ضمن برنامج دعم إدارة حوض النهر الليطاني حول سيناريوهات مخاطر انهيار سد القرعون والمناطق المعرضة للفيضانات المحتملة في حال حصول أي خلل أو استهداف للسد. عم تناشد المصلحة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين إجراء اتصالات وتحركات سريعة على المستويين الدولي والدبلوماسي لتحييد سد القرعون ومنشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن أي اعتداءات باعتبارها منشآت مدنية وحيوية يحظر استهدافها بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ما بعرف إلى أي مدى رح يلتزموا بهذا الأمر، لأي مدى رح تلتزم إسرائيل بتحييد استهداف المنشآت الطاقة والمنشآت الحيوية، خاصة اليوم سد القرعون يلي بيشكل خطر كتير كبير في حال تم استهدافه على البيئة وعلى المياه وعلى الصحة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توعمية أستراليا، ونرجع لموضوعنا اللي كنا بلشنا فيه هو العودة زوجات داعش. نعم الموضوع القديم الجديد، ولكن كان الملفت واللي صار له فترة طويلة دكتور جمال الريفي اللي كان اسمه دايما يعني عم بيتم تداوله بالمساعي والمهمات اللي كان عم بيقوم فيها لتسهيل عودة زوجات داعش اللي كانت عم تتناول أخبار الصحفي اليوم الأسترالي، ولكن لليوم لحتى سمعنا تصريح من قبل الدكتور جمال الريفي أن النساء داعش اللي يعتبروا ضحايا
لتنظيم الدولة الإسلامية، وبيقول أنه بعضهم ضحايا بينما البعض الآخر لا. بحديثه كان يعني بلأحدى المحطات وصفهم بأنهم أمهات حنونات أخذوا قرارات سيئة جدا، ويعني كمان بيعتبرون أنه أمهات مهتمين بولادهم، ولكن ردود الفعل اللي اجت والانتقادات اللي اجت من قبل بعض وسائل الاعلام يلي اعتبروا انه كيف حنونات وكيف مهتمين بولادهم وعندهم رعايه لاولادهم بياخذون وبيحملون وبياخذون على مناطق الصراع في سوريا. يعني هيدا الشيء اللي كان اثار ردود فعل هيدا التصريح من قبل الدكتور جمال الريفي. كيف بتشوفوا انتم، هل فعلا بعض زوجات داعش هن ضحايا أم لأنهم واعيين يعني بكامل وعيهم زوجات داعش والأمهات يعني راحوا بعمر نار.

0: كل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص فيكن تشاركونا وتعطونا تعليقاتكن. هل زوجي داعش كما قال دكتور جمال ريفي هني ضحايا؟ البعض منهم ضحايا والبعض منهم لا. مين الضحايا ماما؟ بس هيدا بدنا نعرف انه مين الضحايا. اي حدا بيكون بكامل عقله بكامل وعيه راشدين راشدات يعني كمان بيحملوا اطفالهم وبيروحوا وبيلتحقوا بداعش بيحطوا ولادهم بمناطق الصراع. فكيف بيكونوا ضحايا؟ كيف بيكونوا هؤلاء ضحايا؟ مين هي الضحية اللي بتحمل ولادها وبتحمل تترك بلدها وأهلها وبتروح لمناطق الصراع في سوريا لحتى تكون إلى جانب زوجها الداعشي أو لحتى تنوجد بمكان فيه يعني للدواعش؟ 02-96-53-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. هل بين زوجي داعش ضحايا مثلا؟ هلا نحن بنفهم اذا حدا قال عن الاطفال ضحية، ايه صح الاطفال هني ضحايا، ضحايا قرارات اهلهم ام وبين، ضحايا قرارات خاطئه اتخذتها ام واتخذها بين والتحقوا بالدواعش. بس لحتى نقول عن الامهات هني ضحايا وبيهتموا بولادهم، لا. هيك بتصور انه في شيء ما بعرف اذا انتم بتعتبروه كلام صح، كلام منطقي، كلام عادل، لان اللي اكيد كمان عودتهم، عدم توقيفهم، عدم التحقيق معهم. اليوم كل اللي رجعوا ما صار في اي تحقيق معهم، يعني توجه البعض عند اهله، جو اخذوهم بعض يمكن بالفنادق، فاكيد ما في أي توقيف لأي سيدة رجعت من دواعش كان مبارح، جزء منهم لسيدني وجزء منهم لملبن. رح نتوقف عند استراحة، ولكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص فيكن تشاركونا بأي وقت على 02-96-53-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. سؤال: هل زوجي داعش هني ضحايا أم لا؟
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
8: News headlines. 2ME.
0: حذرت السالفيشن أرمي من أن أزمة غلاء المعيشة أصبحت حالة طوارئ وطنية، خصوصا بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع. وأظهر بحث أجرته المؤسسة الخيرية أن شخصا واحدا من كل 5 أشخاص

0: طلب مساعدة طارئة اضطروا إلى تناول الطعام من حاويات القمامة خلال الأشهر 12 الماضية. أيضا عدد الأشخاص الذين يعانون من الضائقة المالية في ازدياد مستمر في مختلف أنحاء أستراليا. في أخبار هذا الصباح، إذن مع وصول عدد من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش وصلوا إلى أستراليا، إلى ميلبن وإلى سيدني. حتى الآن 19 امرأة وطفلا، ولم توجه أي تهمة من الشرطة إلى أي منهم. وصلت إحدى النساء وستة أطفال إلى سيدني، وكانت الشرطة بما في ذلك عناصر من فرقة مكافحة الشغب موجودة في المطار أثناء وصولهم. صرح الدكتور جمال ريفي أن النساء يعتبرن ضحايا لتنظيم داعش، وأضاف أن بعضهن ضحايا بينما أخريات لا. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في لبنان لتتخطى الخط الأصفر شمالا وتحديدا باتجاه النبطية ومنطقتها، انعقد الكابينت الإسرائيلي المصغر الليلة وخرج منه بنيامين نتنياهو ليجري اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطرق وفق وسائل إعلام إسرائيلية إلى توسيع الضربات على لبنان والمفاوضات مع لبنان وإيران عفوا. ومعنا من حيفا الزميلة أمال شحادة للمزيد من التفاصيل. يعني أمال، ماذا رشح عن هذا الاتصال وما صحت التقارير التي تحدثت عن رفض أمريكي لاستهداف بيروت وضحياتها إلا إذا توفر هدف دقيق؟
1: نعم، يعني هذا التصريح جاء من قبل مسؤول مشارك مسؤول أمني في الكابينت الإسرائيلي المصغر الذي انعقد قبل محادثة ترامب نتنياهو، أو لنقل أن نتنياهو خرج أوقف الاجتماع وخرج للحديث مع ترامب. هذا الحديث جاء بعد أن نقل السفير الإسرائيلي في واشنطن رسالة إلى واشنطن والرئيس ترامب بشكل شخصي. يعني تل أبيب، بموجبها تل أبيب تطالب بتوسيع العمليات في مختلف أرجاء لبنان وصولا إلى بما في ذلك بيروت. هذا الأمر أو الطلب الذي قدمه السفير أثار نقاشا أيضا الذي انعقد كان بصدد مناقشة توسيع القتال، وبالتحديد يتحدثون عن بيروت. الآن يعني جاء الاتصال بعد أن أبلغ السفير تل أبيب بالضرورة أو الاتصال بين الرئيسين لتصل الرسالة مباشرة إلى إسرائيل بأن حتى هذه اللحظة واشنطن والرئيس ترامب شخصيا يرفضون منح الضوء الأخضر لإسرائيل في توسيع الهجوم بما يصل بيروت، ولكن في الوقت نفسه إسرائيل أشارت إلى يعني ما هو أيضا هي تبحث عنه بأن التصريح جاء إذا الحديث عن عمليات محددة. وكنا اليوم في خلال اليوم أشرنا إلى أن إسرائيل تضع موضوع الاغتيالات من جهة وموضوع الذرائع وجود قيادات ميدانية لحزب الله في مواقع أيضا في بيروت ومناطق أبعد من الخط الأصفر التي تسيطر عليها إسرائيل، و تحت هذه العناوين يعني متوقع وفق ما يتوقع الإسرائيليون وبعد الموقف الأمريكي والضوء الأخضر لتنفيذ مثل هذه العمليات المحددة أن تتكرر عمليات سبق ويعني نفذتها إسرائيل في بيروت ومناطق أخرى كانت ممنوعة من قبل واشنطن بذريعة أنها استهدفت عملية اغتيال أو بأنها تستهدف بنى تحتية في إسرائيل. يعني قبل قليل أكثر من مسؤول إسرائيلي قالوا نحن نخجل بوضعنا الحالي، ما زلنا مقيدين، ولكن يعني إسرائيل تعد تقريرات استخباراتية دقيقة بصدد العمل لمحاولة تنفيذ عمليات بموجبها تعمل على تقويض أكثر ما يمكن من قوة حزب الله من جهة، وأيضا كما ذكرنا اغتيالات التي تشمل بنك أهداف إسرائيل في المرحلة الحالية.
0: نعم، شكرا أمال شحادة على كل هذه التفاصيل. الترجمة العملية للإعلان الإسرائيلي بتوسيع العمليات في لبنان ترجم منذ الصباح بدفع حشود إلى بلدة زوطر الشرقية وبعشرات الغارات التي طالت النبطية وقراها وقرى في قضاء سور، في ظل إنذارات متتالية لإخلاء النبطية ونحو 50 بلدة في قضائها وقضاء سور. بين هذه الاعتداءات تلك التي طالت البرج الشمالي التي شهدت مجزرة أودت في حصيلة أولية بحياة 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء، فضلا عن 12 جريحا. بقاعا، ثلاث غارات استهدفت على دفعات محيط سد قرعون، ما أثار مخاوف من نية إسرائيلية للإضرار به. وفي ظل الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب على لبنان، توجه الوفد العسكري إلى واشنطن حاملا مطالب واضحة بتوجيهات رئاسية.
2: مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بتوسيع الضربات لتطال الضاحية الجنوبية وبيروت، تؤكد مصادر مطلعة حتى الساعة أن أي جديد لم يطرأ على الضمانات التي تبلغها لبنان سابقا بتحييد العاصمة وضاحيتها. وبانتظار تبلغ لبنان الرسمي بأي معطيات جديدة، يتوجه الوفد العسكري إلى واشنطن مزودا بالتوجيهات الرئاسية ذاتها التي أعطيت للوفد المفاوض برئاسة السفير سيمون كرم، والتي بحسب ما كشفت المصادر تبدأ من التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار والدفاع عن الموقف اللبناني ضمن التصور المعروف، أي التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى واستقرار الحدود من جهة، وبين بسط سلطة الدولة اللبنانية وحدها على كامل أراضيها من جهة أخرى. المعلومات تشير إلى أن الوفد العسكري غير مخول باتخاذ قرارات، بل هو يحمل مطلبين أساسيين لا ثالث لهما، وقف النار ووقف عمليات تجريف القرى والبلدات الجنوبية. الوفد سيستمع إلى الرد الإسرائيلي على أن ينقل الأجوبة إلى قائد الجيش الذي بدوره ينقلها إلى رئيس الجمهورية الذي يضعها بتصرف الوفد المفاوض ويزوده بتوجيهاته قبل الجولة الثانية من المفاوضات المقررة في 2 و3 حزيران المقبل. في المعلومات، ورغم إدراكه بأن إسرائيل تتمسك بما تسميه حرية الحركة ضد حزب الله، يصر الجيش اللبناني على أن أي حديث عن ترتيبات أمنية يبقى مستحيلا ما لم يثبت وقف إطلاق النار أولا، وعندها فقط يمكن الانتقال إلى مرحلة انتشار الجيش اللبناني من حدود الخط الأصفر المحتل باتجاه الشمال، والعمل على جعل تلك المنطقة خالية من السلاح وتحت سلطة الدولة، مع العلم أنه في حال إحراز أي تقدم يفترض أن يفتح النقاش لاحقا على المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح والتي تمتد جغرافيا من شمال الليطاني حتى نهر الأولي، إلا أن تنفيذها بحسب المصادر يبقى مرتبطا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وبدء الانسحاب من الجنوب. أما العقدة الأبرز فتتمثل في رفض إسرائيل الانسحاب من المنطقة الصفراء المحتلة، ومع ذلك ينتظر لبنان نتائج اجتماع واشنطن لتحديد مسار المرحلة المقبلة، وسط ترقب لما إذا كانت المفاوضات ستفتح الباب أمام تهدئة فعلية أم أمام تصعيد أكبر في لبنان يفرمل كل مسار التفاوض.
0: ومن لبنان إلى غزة، حيث أعلنت إسرائيل أنها استهدفت في قطاع غزة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة، والذي عين قبل أيام في المنصب بعد اغتيال سلفه من دون تأكيد ما إذا كانت العملية قد حققت هدفها. النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. فضل شاكر في المحكمة العسكرية مجددا، فماذا كشفت الجلسة وما الذي قيل عن دور شاكر خلال المواجهات مع الجيش اللبناني؟
1: بقميصه الأبيض ونظاراته السوداء دخل فضل شاكر قاعة المحكمة العسكرية. يسأله القاضي إذا كان لديه أي شيء للإدلاء به قبل الاستماع لشهادة 3 ضباط يقول أنه تواصل معهم قبل معركة عبرة للانفصال عن أحمد الأسير، فيجيب شاكر بأنه يفضل الاستماع لشهاداتهم قبل، ثم يضيف باختصار ردا على أسئلة رئيس المحكمة العميد وسيم فياض أنه تواصل مع الضباط 3 قبل المعركة بنحو شهر، وأرسل ابن أخيه الذي كان يترأس مجموعة لحمايته ليسلم سلاحا كان معها، كما سلمهم 6 من شبابه تمهيدا لتسليم الجميع. تباعا دخل العميد علي شحرور وهو كان في العام 2013 رئيس فرع مخابرات الجنوب، والعميد محمد الحسيني رئيس مكتب قائد الجيش آنذاك، والعميد ممدوح صعب رئيس مكتب أمن صيدا وقتها. شهادات الضباط 3 أجمعت على التالي: فضل كان على خلاف مع أحمد الأسير. قبل نحو 20 يوما من اندلاع معركة عبرة حصل تواصل ولقاء بين الأمنيين مع فضل شاكر الذي كان يريد الانفصال عن أحمد الأسير وتسليم نفسه. بدأت عملية تسليم السلاح والشباب، لكن اندلاع معركة عبرة داهم فضل شاكر فلم يتسنى استكمال كل تفاصيل الترتيب المتفق عليه. الاتفاق في خواتيمه، يقول العميد محمد الحسيني، ينص على خروج فضل من مجمع مسجد بلال بن رباح وإعلان انفصاله عن الأسير، وقد تم ترتيب المواكبة الإعلامية مع صحيفة الجمهورية. فضل شاكر لم يشارك في المعارك ضد الجيش، ويقول العميد علي شحرور إن سيدة وابنتها سحبها الجيش اللبناني من بناية اسمها المستقبل، أكدت أنها رأت فضل شاكر مختبئا تحت الأدراج في المبنى نفسه. وأجمعت شهادات العمداء 3 على أن فضل شاكر هرب بعد المعركة بشكل منفصل عن أحمد الأسير. وما لم يكن الحسم فيه واضحا في الشهادات هو ما إذا كانت المجموعة التي تحمي شاكر مرتبطة به مباشرة وتأخذ أوامرها منه، أو أنها بإمرة أحمد الأسير وتتولى حماية شاكر. كذلك من بين ما قيل إن المجموعة كانت تحميه بفعل حماية مجمع مسجد بلال بن رباح حيث كان متواجدا. في ختام الجلسة طلبت محامية فضل شاكر الاستمهال، فتم إرجاء الجلسات حتى 23 من حزيران المقبل. وبحسب المعلومات ستعمد المحامية لطلب شهود إضافيين وطلب عرضه على لجنة طبية للكشف على الوضع الصحي لفضل شاكر.
0: 500 طن من النحاس اختفت من مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة تقارب 6 ملايين دولار واستبدلت بالحديد. ملف فساد من العيار الثقيل فتحه أمن الدولة، والتحقيقات ترجح أن عمليات التهريب بدأت منذ سنوات.
2: ملف فساد من العيار الثقيل عمره سنوات، عنوانه مؤسسة كهرباء لبنان، وحصيلته نهب بملايين الدولارات. فما الذي حصل؟ إلى مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت وصلت معلومات عن تلاعب بموجودات مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان هناك. روجع المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو وانطلق العمل. أمن الدولة كشفت على مستودعين لكهرباء لبنان، الأول في المرفأ والثاني في المقر الرئيسي للمؤسسة. النتيجة نقص يقارب 500 طن من كابلات النحاس، يقدر سعر الطن الواحد منها بنحو 12,000 دولار، أي خسائر تقارب 6 ملايين دولار. واستبدال هذه الكميات بأخرى من الحديد عثر عليها في مخزن المرفأ، وسعر الطن الواحد منها 700 دولار فقط. الملف وصل من أمن الدولة إلى القاضي.
3: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تشتر ربع ساعة.
4: عجد هالقد؟
3: ايه فات على الخط انت ما عطرتك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
4: يا الله شو حلو.
3: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

0: بعملي معه مقابلة.
1: طيب أنا بدي أعمل معك مقابلة، ما بدي، أنا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
3: شغلة حلوة عندك انك تقدم كل الجهات المعروف، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين تخبرني شغلي.
1: ليش
4: يا خبز العين؟ شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
4: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
4: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
5: In Sydney, at North Sydney, a power failure has a number of traffic lights blacked out, including corner of Mountain Walker Streets, and a breakdown on the M5 motorway city-bound at Kasula, blocking the left lane just past Currajong Road. In Melbourne, a broken-down truck on the Tulla Freeway on the Brunswick Road city-bound exit ramp, plus a broken-down truck on the Monash Freeway is inbound at Wellington Road in the left lane. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax-deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدني لليوم الطقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل لـ 22 على صعيد ميلبورن، كمان ممطر 16 درجة.

0: معكم برفقة راديو 2 أستراليا 16:38 AM مع هالغنية الكتير حلوة لشمس الغنية نجوى كرم. بتمنى تكون هيك عطيت لألكن هيك جو حلو خاصة بهالفترة الصباحية. لكن اليوم الضباب مسيطر على وسط المدينة يعني في سيدني, وكانوا عم يطلبوا من السائقين القيادة على مهل وبتأني بسبب الضباب. في ناس بتحب هيدا الطقس هيك فيه شيء من الرومانسية, وفي البعض أكيد بيتلبك يعني بس يكون في ضباب هيك بيغطي على قلبه يعني بالطقس الممطر والضباب. لكن أكيد مع كل هالفصول اللي عم نمرق فيها وطقس اليوم شتي يوم صيف يوم ممطر ويوم غيم, بالنهاية منتمنى مع هالطقس اللي عم يتغير تتغير كمان معه هيدي الأجواء المتعبة, هيدي الأجواء اللي أهلكت العالم اليوم, الحرب على إيران وإقفال مضيق هرمز والوضع عنا بلبنان المأساوي اللي منتمنى يتغير هيدا المشهد مع اقترابنا لموسم الصياف والصيف يلي نعرف لبنان قديش بيتكل بشكل كتير كبير عليه. ولكن للأسف نسبة الحجوزات مقارنة مع السنوات الماضية أكيد يعني في فارق كتير كبير, في فارق كتير كبير, رغم أنه الحركة حسب ما عم نعرف أنه بالمطاعم والمقاهي في حركة يعني بس معروف يعني بس يكون في أزمة عنا بلبنان بتكون الحركة السياحية من الدول المجاورة يعني خاصة من الدول العربية اللي هي ولا مرة بتنقطع بلبنان يعني لأنه بيعتبروا لبنان من أجمل الدول, وكمان بنفس الوقت في مناطق فيها أمان فيها استقرار. ولكن كمان في بعض الدول مش عاملة حذر يعني للسفر على لبنان, والدول الغربية يلي أكيد دايما بيكون في تحذيرات من مغبة السفر للبلد إلا تحت ظروف استثنائية وتحت ظروف طارئة. ولكن بالنهاية ما فينا نعتبر إلا أنه موسم السياحة السنة مختلف عن المواسم السابقة نتيجة الأخبار والأحداث اللي عم بتصير والتخوف, حالة الخوف والقلق, لأنه البعض بيعتبر أنه نحن بعدنا بالبداية, نحن بعدنا بالبداية لأنه الشيء اللي عم تسعى لقله إسرائيل لإنهاء حزب الله, وحزب الله بعده عم يطلق المسيرات, وبعده الشيخ نعيم قاسم بيعتبر حاله من المنتصرين, وبعدهم مدعومين يعني طبعا من إيران. فأكيد المشوار الظاهر طويل في هذه الحرب, ما بنعرف يعني بلشوها ولكن كيف بتنتهي هذه الحرب ما حدا بيعرف. اليوم عم نشوف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس لوجه إنذار لسكان لبنان الموجودين بالبلدات والقرى المجادل, محرونة, جوية شهيبية, دير إنطار, وأيضا بضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بطار جيش الدفاع على العمل ضده بقوة ضد حزب الله حرصا على سلامتكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هيدا طبعا اللي بيقول أنه كل مين موجود بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية بيعرض حياته للخطر. فإذا اليوم طلب أفيخاي أدرعي الانتقال إلى شمال الزهراني, أو التخوف اليوم كمان من استهداف سد الإرعون اللي كمان هيئة الوطنية طبعا لنهر الليطاني اللي كانت حذرت بشكل كتير كبير من استهداف السد اللي هو ممنوع دوليا, ممنوع دوليا نتيجة الأضرار البيئية والصحية على كاهل المواطن اليوم. فإذا يعني الوضع على حاله بلبنان بانتظار المفاوضات اللي حسيتها أنا بنهاية المطاف يعني على الفاضي, رايحين جايين رايحين جايين على الفاضي. المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يعني لأن لغاية هذه اللحظات نحن فعلا عم نعمل مشاورات مفاوضات محادثات سموها ما شئتوا بواشنطن ولكن إذا منتطلع بالنسبة للمواقف بالداخل اللبناني كتير عندهم بعد من الحذر، كتير عندهم بعد من الحذر، رغم أنه في انتقاداتهم لحزب الله، في يعني كمان هيك يعني القرارات اللي عم ياخدوها، ولكن بتحس أنه بعد يعني الكلمة الفصل عم تكون للحزب عنا بلبنان، الكلمة الفصل عنا شئنا أم أبينا، بدنا ما بدنا، بتعارض بتوافق، الكلمة الفصل بعد عنا بلبنان لحزب الله. ما بعرف إذا بتوافقوا هيدا الكلام، لأنه اليوم هيدي المفاوضات اللي عم تصير بواشنطن، ما بعرف يعني إذا لغاية هالوقت بنسمع مواقف مواقف مواقف هيك، بس أنه على الأرض على الأرض بعدهم يعني في عنا الملف النازحين هو قنبلة موقوتة، خاصة المناطق اللي موجود فيها الخيام اللي كمان اليوم كتار معترضين عليها أنه تكون بواجهة بيروت البحرية، كتار تسألوا أنه ليه بده يكون الخيام بهيدي المنطقة. تاني شيء اليوم سلاح حزب الله يلي لا يزال بيملك المسيرات اللي هي بشكل قلق لدى إسرائيل، في كتير بعد يعني رحلة بعدها طويلة، ظاهر رحلة العذاب بعدها طويلة، إن شاء الله لا، إن شاء الله بعكس كل شيء عم نحكيه، ولكن الواقع بيحكي شيء آخر. اليوم نحن بعدنا ببداية المعركة، لطالما مصر شيخ نعيم قاسم أنه ما يلتزم بقرارات الدولة، شيخ نعيم قاسم يعني بعده حاسس حاله أنه هو من المنتصرين، فاليوم كمان إسرائيل المصرة على إنهاء سلاح حزب الله وكرمالة عم تتمدد أكتر وأكتر، اليوم استهدافها والقرارات اللي طلعت أنه تكون استهدافها لخارج الخط الأصفر. شو بيعني هيدا الشيء؟ شو بيعني هيدا الشيء؟ توسيع العمليات العسكرية خارج الخط الأصفر اللي رسمته إسرائيل. خلينا نتابع مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي مشاركة مباشرة عبر هواء تؤميك. كمان بالنسبة لكلام الدكتور جمال ريفي يلي بيعتبر أنه بعض من زوجات داعش اللي رجعوا هن ضحايا والبعض لا، هل فعلا بين زوجات داعش في ضحايا؟ نسمع رأيكم على الهواء. معنا سمير من بوكيم هيل سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إذا بتعطيني بس دقيقتين من وقتك بالنسبة للموضوعين، بالنسبة لزوجات داعش يا هل ترى في شي تقارير بتقول قبل ما طلعوا بروت استراليا وروحوا على سوريا على المناطق هونيك بتقول أنه كانوا منن بحالة صحية جيدة، عندهم نوع من الجنون أو عندهم كانوا بالمستشفيات أو شي، في شي تقارير بتقول هالشي؟
0: لا أكيد لا، راحوا بكامل وعيهم،
1: معناتها روحوا معناتها بحرية رأيهم. بس مدام كلود الهدف كان هو ترك بلد الكفار ويقعدوا ببلادهم هونيك ويرجعوا يحتلوا بلد الكفار من جديد، هيدي كل القصة يعني، ما في أكتر من هيك، لأنه ما بيعترفوا بالدول الغربية أنه دول الحرية، دول الإنسان، دول اللي استقبلتهم، دول اللي حضنتهم، الدول اللي فتحت لهم مجالات، عملت لهم مستقبل أكتر من البلدين اللي بيعتبروها أنه هي بلاد المسلمين وبلاد فيها كذا وفيها كل هالإشياء. لقيوا في حرية هون، لقيوا في تربية خاصة، هلا إذا هالبلد بلد الكفار لشو رجعين عليها؟ هيدي وحدة. تاني شي بالنسبة للدكتور جمال الريفي أنا ما بوفق معه، كان مفروض يحدد، نقدر نعرف كيف بدنا نجاوبه يعني، بس أنا بالنسبة لأي له منهم بريئين أبدا. على كل حوال بالنسبة للتقارير اللي عم تقوليها بالنسبة لموضوع لبنان، أكيد 100% مدام كلود اللي قلتيه أنه حزب الله لسه متمكن من اللعبة، وبوجود الدولة العميقة نبيه بري وليد جنبلاط وكل هالموجودين، ومنعرف كلنا نحن بالمراكز تبع الأمن العام والدولي، مدام كلود من شهر محمد شريم العميد اللي نزل عمل عملية خندق الغميق هونيك وكيف ضربوا الزلمي وكيف أخدوه، قال أربع حكومات ما قدرت عملت معي شيء، إذا قادرين أنتوا تعملوا معي شيء بتقدروا تعملوا بهرمز شيء. عم بيتحدوا العالم، ما فروني معه مدام كلود، هيدا عم نعطيكي أبسط مثال
0: عظيم.
1: حزب الله كل همه تكسير الدولة اللبنانية، تحطيم الدولة اللبنانية، مفاوضات مثل ما تفضلتي وقلتي ما عم بيقدروا ياخذوا قرار فيها، لأنه في مين عم بياخذ القرار عنا بلبنان.
0: عظيم، شكرا لك سمير على مداخلتك. بتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع آرائكم على الهواء. رح انتقل من بوكيم هيلز لمنطقة بريستن سيدني. معنا سام على الخط، حبيبي أعطينا رأي بالنسبة للموضوع. سام حضرتك على الهواء، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك، صباح كل المستمعين الكرام.
0: صباح النور.
1: بس بدي اعرف اللي
0: وينك بالمعمل يا لطيف.
1: اللي بيقول انه هذول ضحايا، وين هو ساكن؟ وين ساكن هذا اللي كتب المقال؟
0: دكتور جمال الريف، يعني اسمه معروف، يعني انه
1: هون
0: اكيد دكتور جمال الريف. أوكي. يعني اكيد
1: اوكي. لما يجي يعني بعد مرور الزمن اللي هذول راح يتكاثروا، لان هاي عقيده، ويرفعوا العلب الاسود، وتجي واحده من هاي النساء اللي رجعوهم ويختاروا بناتهم للامير ولا لاحد المسؤولين بداعش حتى تقدموا له تمارس معه الجنس بالليل، هيك كانوا يعملوا بالموصل. هاي حقيقه، يعني انا بدي اقول لك انا من مدينه الموصل، كانوا يختاروا النساء ويحضروهم لازواجهم، هم اللي امراء. فذاك الوقت هذا اللي كتب المقال راح يعرف هذول ضحايا ام لا. ليش؟ لعدة نقاط. اولا عندهم المسيحي هو كافر وخنزير، الشيعي هو رافض. هاي عقيده يا سيدتي، هاي ما راح تنتهي، واكو راح تصير اجتماعات بحلقات مغلقه لتنوير هذا الفكر في استراليا. شوفي، هم جابوا، احنا الحكومه هنا بدها تحارب المخدرات، بدها تحارب اي شيء ضد البلد. بس تعرفين شو عملوا لما جابوا عرايس داعش؟ جابوا سم قاتل زرعوه بأرضنا، رجعوه عم يزرعوه. لأن لو شوفي شغلات اللي كان تصير بمعسكرات اللي كانوا محتجزين بيها، دع أقول لك فكرة بس، إنه هذول النساء مارسوا الجنس مع أطفال يافعين في عمر 12 سنة و 13 سنة حتى يكفروا من الأولاد في المعسكر. لأن فكرة إنه هم هاي إنه ما انتهت، إنه هاي استراحة مقاتل، أوكي؟ بعدها لما يتمكنوا هذول بتحسوهم أطيب الناس بالكون، لما يكونوا ضعفاء، بس لما يتغيروا شيء ما معقول. يا سيدتي أنا عندي قصص من الموصل، يعني ليش يعني شنو ذنب الإزيديين؟ شنو ذنب المسيحيين؟ شنو ذنب المسلمين اللي عايشين بأستراليا؟ بترجعون إلهم كل المعاناة اللي صارت معهم.
0: تخيل المشهد، أنا هؤلاء يعيشوا حد حدا من ضحايا الأيزيديين اللي انتهكوا على أيدي داعش في سوريا أو في غيرها.
1: مو سوريا بس، الموصل كانت بقرة صدقيني لو تسمعين، سوق بيع النساء، شو كانوا يعملوا بالنساء، جريمة بحق الإنسانية. فهو يرجع يقول لي هذول ضحية، على أي أساس هم ضحية؟ زين، الضحية هو إحنا، الضحية إحنا اللي هاجرنا من بلدانا بسببهم، الضحية اللي المقابر الجماعية للإزيديين لحد الآن بعد ما فتحت، الضحية هم النساء والبنات القاصرات اللي أصبوهم وجبروهم إنه يمارسوا الجنس مع عدة رجال بيوم واحد. سيدتي هذول نساء اشتغلوا بالدعارة.
0: شكرا لك على المداخلة كمان سام. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع بريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: TME Australia News.
4: ABC News. Mike Kermode with the top stories. More than a million Australians could soon face a very different job search system, with the federal government launching sweeping reforms to employment services. The Employment Minister Amanda Rishworth says the current one-size-fits-all system underpinning Workforce Australia will be replaced with a new model, providing support to people based on whether they are ready to find a job, need to build skills, or are facing complex barriers. The overhaul will also change incentive payments to third-party providers and introduce changes to mutual obligations. South Australian police are expected to return to Oak Park Station for the second day of a renewed three-day search for missing four-year-old Gus Lamont, who vanished from the property in September last year. Major crime detectives will spend a full day scouring numerous locations at a remote sheep station near Yunta. Police say they're taking advantage of recent heavy rains in the hope it may uncover evidence. And the National Walk for Truth will end at Parliament House in Canberra this morning after a five-week-long journey. Hundreds of people have joined the walk in support of a national truth-telling inquiry, travelling more than 800 kilometres from Melbourne to Canberra. Organisers are calling on the federal government to commit to a formal national truth-telling process about the history of Australia and the ongoing impacts of colonisation on First Nations people. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: إخلاءات واسعة في لبنان والجيش الإسرائيلي يتقدم خارج الخط الأصفر جنوب لبنان ونتنياهو يتحدث عن سيطرة على مناطق استراتيجية. نتنياهو يعلن عن استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب قسام الجناح المسلح لحماس وتقارير إسرائيلية تؤكد نجاح عملية الاغتيال. مصادر سكاي نيوز عربية تتحدث عن تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران وتقارير تؤكد أن الإفراج عن الأموال الإيرانية هو آخر نقطة خلاف جدية بين الطرفين. حجاج بيت الله الحرام يقضون ليلتهم في مشعر مزدلفة وذلك عقب أدائهم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات.
6: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
5: أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعميق العمليات العسكرية في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة على الأرض في الجنوب وبات يسيطر على مناطق استراتيجية. جاءت تصريحات نتنياهو عقب توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان وتجاوز ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط الترسيم الذي أقامته إسرائيل على بعد كيلومترات عدة داخل الأراضي اللبنانية عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في 16 من نيسان أبريل الماضي.
7: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال، وبالتوازي نبذل جهدا وطنيا هائلا من أجل تطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة المفخخة. نحن ندعم ونشيد بقادتنا وجنودنا الأبطال، إنهم موجودون في عمق الميدان، نحن نثق بكم.
5: هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخصا في الغارات الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء عاجلة شملت مدينة النبطية وعدد كبير من البلدات في البقاع وجنوب لبنان. وشن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مدينة النبطية ومحيطها بالتزامن مع قصف مدفعي طال مواقع عدة جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، بينما تحدث مصدر أمني في غزة عن تعرض حي الرمال لقصف مكثف. وقال مكتب نتنياهو إن الهجوم نفذ بأوامر من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع في غزة لهذه الغاية. وبحسب البيان شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل في غارة إسرائيلية قبل أسبوعين. من جهتها نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية اغتيال عودة تمت بنجاح. عاد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى طهران بعد مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة. وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن الزيارة كانت في إطار التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن رفع الحظر عن الأرصدة المجمدة، وأن طهران ترى أن الزيارة كانت موفقة، مضيفة أن إيران تصر على رفع الحظر عن النسبة المتفق عليها من الأموال المجمدة وتعتبر ذلك شرطا أساسيا للموافقة على بقية التفاهمات. بدورها قالت وسائل إعلام إيرانية إن الإفراج عن الأموال المجمدة يعد آخر نقاط الخلاف الجوهري ويجري العمل على حلها بوساطة قطرية. وبينت نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران تطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة بحلول بداية الإعلان عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بينما تصر على الإفراج عن 24 مليار دولار في إطار التفاهم النهائي. أوضح مسؤولان أمريكيان لنيويورك تايمز أن الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف في جنوب إيران ليلة الاثنين الماضي جاءت بناء على رصد استخباراتي لتحركات عسكرية إيرانية صنفت كتهديدات محتملة خلال الساعات 24 التي سبقت الضربات. وبحسب المصدرين فقد أغرقت طائرات حربية أمريكية زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني كانا يحاولان زرع ألغام في مضيق هرمز، إضافة إلى إطلاق إيران طائرات مسيرة هجومية قرب بعض السفن التابعة للبحرية الأمريكية. نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بمزاعم وردت في تقارير إعلامية أن البحرية الأمريكية استأنفت مرافقة أو مساعدة السفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت أن مشروع الحرية لم يستأنف وأن القوات الأمريكية لا تقوم حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر المضيق. جاء ذلك بعد أنباء نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أمريكيين تفيد بأن البحرية الأمريكية استأنفت تقديم الدعم للسفن العابرة للمضيق. كما ذكرت الصحيفة أن القوات البحرية قدمت الدعم لناقلة نفط يونانية عملاقة، وأنها تعتزم مرافقة نحو 12 سفينة في الأيام المقبلة. أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن سلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز مرتبطة بالمسؤولية الجماعية للدول. وشدد الزياني في كلمة له في الأمم المتحدة على أن هذه المسؤولية لا يمكن التغاضي عنها حفاظا على انتظام التجارة العالمية.
8: فإن سلامة الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية جماعية لا يمكن التغاضي عنها، وأساس لأمن إمدادات الطاقة والغذاء والدواء وانتظام التجارة العالمية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن والمنظمة البحرية الدولية.
5: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا من مسقط بسلطنة عمان، حيث أبلغت ناقلة عن انفجار في محيطها. وأفادت الهيئة البحرية أن الطاقم والسفينة بخير، لكن الربان يتحدث عن تسرب بعض الوقود للمياه. يبقى مضيق هرمز من أكثر ملفات التفاوض حساسية بين الولايات المتحدة وإيران،
9: وقد يحدد مصير اتفاق إسلام أباد بين التهدئة أو التصعيد. وفي حال التوصل إلى اتفاق لن تكون عودة المضيق إلى وضعه الطبيعي مسألة فورية. فما العقبات التي قد تؤخر عودة السفن وشركات التأمين والطاقة إلى الثقة بهذا الممر الحيوي؟
10: In Sydney at Ryde, a car's broken down on Devlin Street northbound in the right lane at Blaxland Road. Queues are now back over the Ryde Bridge and affecting Concord Road northbound. And in North Sydney, a power failure has several sets of traffic lights blacked out, including Corner Mount and Walker Streets. In Melbourne, delays after a broken down truck on the Tulla Freeway on the city-bound exit ramp to Brunswick Road. Plus, the broken down bus at Fitzroy North is on Alexandra Parade eastbound after Nicholson Street. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس غائم ممطر، درجات الحرارة بتوصل لل 22 على صعيد ملبورن، جاي ممطر 16 درجة.

عودي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم مع أكيد عودي لأخبارنا لليوم وتعليقاتكم على الهواء لكل اللي عبيله يشاركنا على موضوع اليوم اللي هو عامل ضجة إعلامية كتير كبيرة، عودة زوجات داعش وقسم منهم اللي كان وصل من كم أسبوع. اليوم حسب يعني المعلومات أنه 19 امرأة وطفل مرتبطين سابقا بتنظيم داعش رجعوا بعملية سرية كانت نفذت خلال الأيام الماضية. وحسب التقرير صارت عملية الإعادة من شمال شرق سوريا، وكانت المجموعة محتجزة بمخيمات للنازحين قبل نقلهم لأستراليا. تقرير اللي بتقول أن العملية شملت وصول المجموعة لمطار سيدني، تم اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ونقل بعضهم لمواقع إقامة مؤقتة وسط متابعة من الشرطة. وأشارت كمان بعض وسائل الإعلام أنه بعض العائدين مرتبطين بعائلات معروفة من بين عائلة زهاب اللي نقل عدد من أفرادها لمنازل عائلية بضواحي جنوب غرب سيدني تحت مراقبة أمنية. وبتبقى قضية العائدين من مناطق سيطرة تنظيم داعش ملف حساس جدا بأستراليا. طبعا هون بنشوف كيف تمت العملية، واللي أكيد اليوم وسائل الإعلام الأسترالية اللي عندها كتير من الانتقاد والنقد حول طريقة التعاطي مع عودة زوجي داعش اللي بس وصلت 19 امرأة أو طفل، يعني كانت لا تزال امرأة واحدة تعرف باسم عروس داعش بقيت بسوريا. كشفت صحيفة أسترالية أنه عائلة زهاب يعني استأجرت محامي بارز لتقديم طلب قانوني. وصلت المجموعة من مطار سيدني وقال رجال يعتقد أنه من أقارب النساء أنه عم بيقوموا بنقل نسرين أمينة سمية زهاب، وعبروا عن فرحهم يعني وامتنانهم أنه نحن بأمان ببلدنا السعيد. خلال وجودهم بكمان فندق الميريتون شهد سائق توصيل ديليفري وكان عم بيوصل لدومينوز بيتزا، وهو عم بيسلم 4 علب بيتزا يعني كمان للفندق. وصلت شاحنة كمان بتنقل بعض عرايس داعش لمنزل عائلة زهاب ببينكستاون، في حين شهدت أيضا شرطة مكافحة الشغب بالفندق اللي غادرت عائلة زهاب بسيارة كيا سوداء، وتمت مرافقتهم من الفندق لموقف السيارات وتوجهوا لبيت عائلة زهاب بجنوب غرب سيدني، حيث كان عدد من الأقارب بانتظارهم عند وصولهم للبيت. فإذا هون نشوف طريقة اللي تم عودتهم لأستراليا كتير فيها من الغموض، كتير فيها من اللفلفة، كتير فيها من عدم مصارحة الشعب الأسترالي. فاليوم للحقيقة في وسائل الإعلام الأسترالية عم تنتقد بشدة عودتهم لأستراليا، لأنه تصوروا أنه هالأشخاص اللي ما تم توقيف ولا حدا منهم، ما تم توقيف ولا سيدي منهم، انتقلوا للفندق لبيت أقربهم لبيوتهم، استقبلوهم، بعد شوي رح يفرشولهم الريد كاربت يعني لحتى يقولولهم أهلا وسهلا بكم في دياركم، لهن سعداء بعودتهم لديارهم. فكانوا بمهمة مهمة، يعني تعرفوا أنه كانوا بمهمة كتير عظيمة ليروحوا يكونوا ويدعموا أزواجهم في سوريا من الدواعش اللي قتلوا لنكلوا لاعتدوا على أكيد الأبرياء في سوريا أو في العراق. اليوم نستقبلهم بأفضل استقبال وبناخدهم على الأوتيل، يعني ما مش ناقص بعد إلا السجادة الحمراء، عن جد يعني مش ناقص إلا السجادة الحمراء يفرشوها ليقولولن أهلا وسهلا. وكمان اليوم وسائل الإعلام الأسترالية اللي عم تنتقد بشدة

0: وإدراكها أنه تحمل حالة وتروح تاخد أولادها ويقول أنه هني عم يهتموا بولاده مثلا، أنه كيف كمان هني عم يهتموا بولادهم بأطفالهم بيحملوا حالهم وبيروحوا فيهم على أماكن الصراع والأماكن الخطيرة اللي بتعرض حياة أطفالهم للخطر. خلينا نسمع أنتوا رأيكم على 0296-333-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بهيدا الخصوص. رح نتابع نحن وياكم إذن بخلال هالوقت مع تعليق من منطقة تشستر هيل سيدني. معنا إيهاب، صباح الخير. ألو، صباح الخير. راح فصل الاتصال، بنتقل لبيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير لك بيير.
1: صباح النور كلودي and all the listeners.
0: يا هلا، صباح النور.
1: Thank you, thank you, Michael. Yeah, it's incredible. He's the word, using the wording in speech. My question to him is the higher that the all the females, women, went and they killed another innocent people in Syria and every other place. They acted as a terrorist. So, you know, it's a hypocrite for your average people to say or accept it. They went, left different country and assassinated and slaughtered children and every person in their way. So how can he say, Hadaya?
0: Dahaya.
1: I don't understand. No. Dahaya, I do apologize.
0: No, what is it? ما هيدي هي أنه كيف سيدي ناجي منا طفلة ناجي بكامل عقلها بكامل وعيها زوجة عندها أولاد أنه تحمل حالها وتروح لهالأماكن هيدي اللي بتشكل خطر على الأطفال ونعتبرهم ضحايا. نحن بنفهم أنه الأطفال هني ضحايا، الأطفال هني ضحايا فعلا ضحايا، بس الأهل منهم ضحايا.
1: And the thing is globally, if she is a real mother, all of them, everyone, mothers with S, how can they allow their children at age of 4, 6 or 5, whatever, holding beheaded men?
0: نعم. هيدي واحدة منهم. خلينا نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت. معنا سعيد من باريماتا سيدني، صباح الخير.
2: صباح النور لك لو مستمعي كلام مدام كلود.
0: صباح النور.
2: أنا الشخص اللي عم يحكي هلا بالإنجليزي أنا ما بوافق معه كل الحكي اللي حكي. في هناك مدام كلود ضغوط أمريكية على الحكومة الأسترالية لاستقبالهم وإعادتهم إلى وطن، لأنه يعتقدوا إنه هؤلاء النساء لما ذهبوا إلى أزواجهم بسوريا أو العراق ما كانوا متوقعين اللي كانوا متوقعينه اللي راح يصير. هلا هن رجعوا بس ولكن أزواجهم قتلوا بالمنطقة هناك.
0: شو كانوا متوقعين يروح يعيشوا شو كانوا متوقعين يروحوا على سوريا بالوقت يلي كانت في حرب هونيك في دواعش هونيك؟ معقولة أنا ما يكونوا عارفين وين رايحين؟
2: بس رايحين لعند أزواجهم مدام كلود. أنا مش رايحين يحاربوا.
0: تعرفي أنه في مشكلة بتكون في مشكلة عندهم، أنه معقولة ما يكونوا عارفين أزواجهم كيف بيفكروا، ليه رايحين لسوريا، شو هدفهم يروح على سوريا، انه معقول عايشين بنفس البيت وما بيعرفوا هيدا الفكر وين رايح وكيف عم يتوجهوا؟ في شيء غلط يعني.
2: مدام كلود، لو الحكومة الاسترالية عارفة انه عليهم شيء ومراقبة شديدة ما كانوا اخلوا سبيلهم وتركوهم يروحوا على بيوتهم. اني بهمهم انه لو اجوا مع رجالهم طبعا.
0: برأيك هل ضحايا اللي نحن بنعتبرهم ضحايا الأيزيديات اللي هربوا من الدواعش أو اللي هربوا من داعش من سوريا ومن العراق، أنه في حال سكنوا حدهم، أنه شو بيكون شعورهم؟ شو بيكون يعني هيدا الإحساس؟ خاصة اليوم في عنا عدو بالبرلمة.
2: هل النساء منهم مجرمين؟
0: نعم. خليني بس ذاكر ديلي يلي كمان هي من الفيدرال ممبر يعني عضو بالبرلمان

0: لعند منطقة كابرماتا بسيدني اللي قالت هي كتير عندها خوف وقلق أنه الحكومة اللي سمحت بزوجات داعش إذا لحتى يرجعوا لأستراليا وكمان يعني سمحت بعودتهم لأستراليا بالوقت يلي فيه هونيك من الأسيريا من الأشوريين من الكلدين اللي كانوا تعرضوا من الأيزيديين اللي تعرضوا للانتهاكات بدولهم ووصلوا لأستراليا أنه هؤلاء تصور أنه قاعدين حدهم يعني شو ما يكون مثلا ديان ليا اللي صرحت بهيدا الكلام هي عضو بالبرلمان لمنطقة كابراماتا بسيدني. خلينا نتابع مع ربيع من كالي فيل سيدني. صباح الخير.
1: يا جود مورنينج كلود, يعطيك العافية.
0: يا هلا صباح النور
1: لك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك ربيع.
1: هودي النسوان والبنات اللي بيروحوا من هون بيروحوا عند أمراء لألون هونيكي عايزي عندهم إياها مكتوبة بالكتاب طبعاً جهاد النكاح, خلص يقولها مثل ما هي لشو عم يلف ويدور. في عنده جهاد النكاح موجودة بالكتاب طبعاً, بتروح عند الأمير طبعاً, إذا مات الزوج طبعاً الأول بزوجوه الثاني كله شرعاً, ومات الثاني بزوجوه الثالث. يعني هؤلاء البنات رحين ليجاهدوا, بيقولون جهاديات, هؤلاء دي رحين ليجاهدوا بالدين. يعني هودي جماعة هيدا فكر إرهابي وممنوع. نقطع السطر خلاص.
0: طيب ربيع حضرتك عايش بهيدي المنطقة, أدي عندك خوف ولا يعني بهيدا أن تكون حدا من زوجات داعش ساكني حدك مثلا أكتريتهم رح يروح؟
1: لا أنا ما في شيء بيخوفني, مش عم بحكي عنا نحن إذا نخاف ولا لا. نحن أولاد الحارب وخلقنا
0: بس أنه تخاف على أولادك على عائلتك مثلا
1: يعني أولادي مثلي على داعش بمشني ما نخاف غير من الله اللي خلقنا, هاي أول شغلة. تاني شيء نحن بأستراليا بدولة هون محترمة ودولة واعية, بس بهم يضلوا واعيين والبوليس والدولة هون تضل واعية هيدا الأمور ويتابعون, إذا ما تابعون أكيد راح يصير في مشاكل. وإذا بقوا قاعدوا عاقلين وكما قلت حضرتك قبل إنه في تأهيل وفي محلات مراكز خاصة بهذه الأشياء اللي بيعرفوا الشخص إذا صار ردي إنه جاهز يكون بالمجتمع ولا لا.
0: عزيز.
1: أنا ما عم أقول ضد الفرصة بس أنا عدول الأمور تلحكى مثل ما هي ما يرفوا ويدوروا.
0: صحيح.
1: كل واحد منا بيحق له فرصة تانية.
0: سعيد عندك أي تعليق سريع؟
2: لا اللي عم يحكي الأخ واقعي بس ولكن إيشوا على هالبلد وطبعا رح يكونوا تحت مراقبة مدام كلود. لو الحكومة الإسترالية عندها شك 1% بأنه هؤلاء مرتبطين بأعمال إجرامية كانوا اعتقلوا فورا. لذلك الأمر
0: رح يكونوا تحت المراقبة. ليش يعني الشيء الأحداث اللي صارت ببونداي والعمل الإرهابي, ما هو كمان كان شخص مشبوه بأمره, كان يعني كمان تم إلقاء القبض عليه بقضايا إرهابية, فكيف بتشوف يعني هيدا الموضوع أنه رح تبقى الدولة مرقبتهم 24/24؟
2: مفروض مدام كلود أنت ابنك اللي خلفتيه وساكن معك بالبيت أنت بتضمنيه ما يكون هو داخل بمنظمة وأنت ما معي خبر؟
0: أكيد لا ولا
2: أنت بتضمني هالشي هذا؟ أو أنا بضمن؟ أنا ما بضمن.
0: بضمن أنه ما يكون داخل بهودي المنظمات أو يه ولا؟ ولو إذا ما بدي أعرف أولادي كيف عم يتحركوا كيف بيفكروا يعني بيكون في غلط من عندي أنا ولو؟
2: مدام كلود هذا الشاب تبع بونداي أمه ما كان معه خبر وين رايح,
0: هي بتكون عندها شي غلط يعني يكون في شي غلط, مش ما تقلي أنه تبريها يعني من مسؤوليتها. على كل شكرا لك سعيد, شكرا لربيع. رح نروح نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع استراحة ومن بعدها جولتنا مع الأخبار من تبعها بعد البريك.
3: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ, كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون, شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 97557726.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: أهلا بكم إلى موجز إخباري. جدد الجيش الإسرائيلي تهديده لسكان بلدات مشغرة وسحمر في البقاع الغربي، طالبا منهم إخلاء المنازل والانتقال إلى البقاع الشمالي. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت الطريق المحاذي لسد القرعون، وطالت إحدى الغارات محيط السد من دون تسجيل أضرار مباشرة في جسم السد أو منشآته، وسيجري الفنيون والفرق المختصة كشفا وتقييما تقنيا للسد والمنشآت المحيطة للتثبت من السلامة الإنشائية وتقدير أي أثار محتملة ناتجة عن الغارتين.

0: وإلى آخر التطورات الميدانية جنوبا، مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي المتواجد في سور. تفضل إبراهيم.
1: نعم شادي، وكل التصريحات الإسرائيلية التي كانت تتحدث في الأيام الأخيرة الآن نسمع دويا لغارة عنيفة على الهواء مباشرة. إذن هي غارة مباشرة على الهواء، وربما بهذا النبأ نبدأ هذه الرسالة شادي. هي غارة عنيفة باتجاه أطراف بلدة صدقين، ترتفع سحب الدخان منها في هذه اللحظات. كنا نتحدث عن أن التصريحات الإسرائيلية، كل التصريحات الإسرائيلية التي كانت تتحدث عنها وسير إعلام إسرائيلية، والتي كانت تتحدث عن تصعيد العملية العسكرية في جنوب لبنان والتصعيد والتوسيع في هذه الجبهة الجنوبية، ربما بدأت تترجم على أرض الواقع من خلال تكثيف الغارات الإسرائيلية. وربما هذا المشهد الظاهر على الشاشة مباشرة على الهواء هو خير دليل على ذلك. اليوم سجلت غارات عنيفة في جبهة القطاع الغربي، أقل نتحدث عن مجزرة ارتكبت في بلدة معركة. المعطيات الأولية تشير إلى تدمير مبنى مؤلف من عدة طبقات ووقوع إصابات بين شهداء وجرحى، كما أيضا تعمل الآليات والجرافات على رفع أنقاض هذا المبنى المؤلف من عدة طبقات في محاولة الوصول إلى عالقين تحت أنقاض هذا المبنى. هذا بالإضافة أيضا إلى تسجيل سلسلة غارات باتجاه مناطق تقع في القطاع الأوسط. نتحدث عن أحزمة نارية باتجاه خربة سلم وبير السلاسل، بالإضافة أيضا إلى بلدة السلطانية في القطاع الأوسط لجنوب لبنان، بالإضافة إلى بلدة تورين التي تعرضت لغارة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى ما تم رصده منذ قليل في أطراف بلدة البرج الشمالي أو في محيط البرج الشمالي لجهة بلدة البازوري. غارة أيضا من الطائرات الحربية الإسرائيلية استطعنا أن نرصدها بشكل واضح. بدوره أيضا حزب الله يستمر في الإعلان عن تنفيذه هجمات باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية وحتى باتجاه التجمعات العسكرية، كما قال في مدينة بنت جبيل استهدف آلية هامر تابعة لجيش العدو في هذه المدينة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار محلقتين مفخختين في منطقة رأس النقورة. هذه المنطقة التي أعلن عنها جيش الاحتلال إنها منطقة عسكرية باتت منطقة عسكرية مغلقة وأقل حتى نهاية الشهر الجاري. إذن الواضح أن التصعيد هو سيد الموقف في هذه الجبهة، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سقوط جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء استهداف الآليات العسكرية وكذلك التجمعات والتموضعات للجنود الإسرائيليين في الأراضي التي دخل إليها جيش الاحتلال وتوغل فيها وفجر منازل للمدنيين بداخلها. إذن على العموم هذا هو المشهد من جنوب لبنان وتحديدا من جبهة القطاع الغربي. نحن لازلنا نرصد أثار المجزرة الإسرائيلية في بلدة معركة، حيث تم تدمير إذن مبنى مؤلف من عدة طبقات ووقوع أيضا شهداء وجرحى، والبحث لا يزال جاري حول عالقين أو عن عالقين تحت ومفقودين تحت أنقاض هذا المبنى، بالإضافة أيضا إلى النشاط المكثف للطيران المسير الإسرائيلي وكذلك للطائرات الحربية التي لم تهدأ ونسمع هديرها بشكل واضح بين الفينة والأخرى في أجواء مدينة سور والبلدات الواقعة في هذا القطاع شادي.
0: شكرا لك زميلنا إبراهيم ضاوي. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يحمل هذا العيد معه الطمأنينة والرجاء وأياما أفضل للبنان وشعبه. وقال من المعاني التي يجسدها الأضحى أنه مفهوم مشترك بين أدياننا السماوية كافة، وتظل أسمى معانيه أن الرب أراد من هذه التجربة أن نتعلم كيف لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة. إن مغازي العيد من محبة وتضامن وتكاتف تبقى اليوم أكثر ما نحتاج إليه في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها لبنان، خصوصا نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد. وكان الرئيس عون قد أبرق إلى قادة الدول العربية والإسلامية مهنئا بعيد الأضحى المبارك ومتمنيا لهم ولدولهم الأمان والسلام والتقدم، كما استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في قصر عبدة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور، وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر في زيارة وداعية بحضور وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين. وطلع سلام من رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز على الأشغال التي قامت بها الهيئة منذ استلامها مهامها ولغاية اليوم، كما جرى عرض المعوقات التي تؤثر على عملهم، وتم التطرق إلى مطار الإقلاعات وسبل تطويره في المستقبل. ومن زوار السراي الأمين التنفيذي للأسكوا مراد وهبي في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وجرى عرض للأوضاع العامة ولا سيما المالية منها والنقدية. أجرى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس مع عدد من القادة العسكريين الإسرائيليين مشاورات أمنية للبحث في التطورات على الجبهتين اللبنانية والإيرانية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: نذكركم بحالة لا تأصل اليوم بسدني ممتر 22 ميل بين 18

0: عبر راديو تو ام أستراليا على 1638 AM. نكمل نحن ويكون مشوارنا, ودايما على 1638 AM بيتجدد المشوار, ومنحب نسمع تعليقاتكم كمان على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا. لطالما اليوم موضوع عودة زوجات داعش إلى أستراليا مع أطفالهم مشكل جدل كتير كبير هون على صعيد على صعيد أستراليا, كان بملبن كان بسيدني. هلا هني كتير سعيدين أنه من بعد ما قاموا بمهمتهم رجعوا اللي بيعتبروا أنه نحن بنعتبر حالنا سعداء بهالبلد ونحن بأمان بهيدا البلد. أكيد أكيد أستراليا هي البلد اللي وفرت للجميع الأمان والسلام, ولكن كانت ب إرادتكم واختياركم انتقلتوا. هلأ لو حتى يعني ما كان فيه شاركتوا بالقتال, ولكن ما فينا نقول إلا أنتوا كنتوا أعضاء من داعش. فبالوقت يلي اليوم في كتير من المعارضة وكتير من التساؤلات حول أولا حول تعاطي الحكومة مع عودة زوجات داعش. شفنا مبارح المشهد بملبن وبسيدني بالمطارات, ما تم توقيفهم, بالعكس يعني بعد شوي مش ناقص مثل ما سبق وذكرنا أنه ينفرش لقلهم السجادة الحمراء لحتى يستقبلوهم ويزقفولهم كمان يستقبلون أفضل استقبال. هلأ البعض راح على الأوتيل, كمان في البعض شايف أنه كانوا عم يعملوا دليفري بيتزا, وبالوقت يلي انتقلوا بسياراتهم لمناطق غرب سيدني أو بمناطق جنوب غرب سيدني حسب ما هو يعني طبعا معروف يعني وين رح يسكنوا. ولكن هيدا الموضوع بشكل خوف وقلق عند كتار, لأنه إذا منطلع بالنسبة لأحد أعضاء البرلمان عن منطقة كابراماتا اللي بسيدني دايان لي, يلي قالت أنه في كتار يلي عم يجوا لعندها من الأيزيديين من الأشوريين من الكلدين وعندهم خوف أنه هؤلاء يجوا يسكنوا حدهم أنه يجوا يسكنوا بمناطقهم. ليه؟ لأنه عندهم هيدا الخوف. هلا الإنسان اللي بيتم الاعتداء عليه, الإنسان يلي يعتدى عليه أو بيشوف مشاهد القتل والذبح والتدمير أمام عيونه, أنه هيدا ما تقلنا أنه لا ما بيصير عليهم شيء, لا, هيدا بيعيش الخوف والقلق كل حياته, هيدا بيعيش الوسواس كل حياته, هيدا بيضله مرعوب هو وأطفاله. لك أنت إذا عدتك بسينة, إذا عدتك بسينة مش كبر كتير, عدتك بسينة بتضل عندك الوسواس من إذا ما بسيني مرقت من حدك, إذا بسيني مرقت من حدك بيصير عندك وسواس منه. فكيف بالأحرى مشاهد العنف والقتل والدمار اللي يشوفوه قدام عيونهم وتيجي تحط لهم حدا من زوجات داعش اللي هني يمكن ما كانوا عم بيقاتلوا بس عاشوا, كانوا أحد أعضاء داعش. هلا ما بعرف شو هي الخدمات اللي كانوا عم بيقدموها, ولكن كانوا من أعضاء داعش. أزواجهم هني كمان كانوا عم بيقاتلوا مع داعش. أطفالهم ما خصهم, أطفالهم هني لوحدهم الضحايا. مين ما بده يقول أنه هودي مشاريع وقنابل موقوتة, لا هودي لا هودي ضحايا, هؤلاء الأطفال ضحايا. وأنا مؤمنة أنه إذا تبعدوا عن أهليهم ونحطوا ببيئة ملائمة أكيد الولد قادر يرجع يعني يمشي بسلوك منيح, ما في شيء مستحيل بالحياة. بس أنه يبقوا مع أهل عندهم أفكار متطرفة عندهم أفكار داعشية, هون بيصيروا قنابل موقوتة. فكرمال هيك اليوم في معارضة شديدة على عودتهم. فكيف بتشوفوا اليوم تعاطي الحكومة مع عودة زوجات داعش اللي كانوا عم بيقوموا بمهمات مثلا معينة يرجعوا لأستراليا وتتعاطى معهم الحكومة والسلطات هون وتستقبلهم أفضل استقبال, تطلعهم ببساط وتأمنهم على الأوتيل, وبعد شوي مش ناقص إلا السجادة الحمراء لقلهم لتقلهم أهلا وسهلا بكم في ربوع دياركم, وتروح للجندي اللي حارب واللي قاتل واللي ضحى يمكن كمان شارك بحرب أفغانستان، وكمان كان له عدة مهمات اليوم كمان نال على جوائز، أنه يتوقف بالمطار وينهين قدام أطفاله وعائلته هالجندي الأسترالي يلي اليوم تمت إهانته بهيدي الطريقة بهيدا الشكل. واللي بنعرف أنه الجندي الأسترالي اللي مفروض نحترمه أقل يعني يكون في احترام، هلأ إذا كان في تجاوزات أكيد ممكن أي شخص يعني حتى لو كان رئيس الوزراء بيتحاسب هون بهيدا البلد، بس طريقة والأسلوب اللي استقبلوه فيها بالمطار قدام أبنائه هيدا أمر للحقيقة بيخلينا نشوف طريقة تعاطي السلطات الأسترالية بتناقض كتير كبير بين استقبال زوجات داعش اللي شفنا استقبالهم امبارح ما حدا منهم اتوقف وتحقق معه، وبالوقت يلي لقوله على المطار للروبرت سميث يعني لحتى يوقفوا ويحكموا بسبب التهمة اللي موجهة له اللي هو بعده اللي لغاية اليوم بينكرها هي التجاوزات اللي صارت بأفغانستان. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا، واللي كان عم بيعرض حياته للخطر أنا موجود بأفغانستان، يعني كان عم بيعرض حياته للخطر لأنه عم بيقوم بمهمة أنه هو مجبور فيها. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0. برجع بترح السؤال طريقة تعاطي الحكومة الأسترالية مع عودة زوجات داعش، كيف شفتوها من وجهة نظركم هيدا التناقض بين استقبال الجندي الأسترالي اللي كان حارب بأفغانستان واللي كان عم بيعرض حياته للخطر، كيف استقبلوه بالمطار هون في سيدني وكيف توقفوا وكيف انهين قدام عائلته، والاستقبال اللي شفناه لزوجات داعش اللي راحوا على أماكن الصراع. فكيدي خلينا نسمع تعليقكم حول هيدا الموضوع. ما بدي أنسى يعني كمان اليوم في حال سكن أحد من زوجات داعش بالقرب منكم شو بتكون ردة فعلكم؟ هل هيدا الشيء بشكل خوف بشكل قلق؟ يعني كمان اليوم هالأشخاص الأيزيديات والأشوريات والكلدين يلي عاشوا بمناطق الصراع واللي هربوا من سوريا أو من العراق وإجوا لأستراليا لينعموا بالأمان والاستقرار تجي ترجع تقاعد حدهم زوجات داعش، يعني هيدا الشيء غريب بهالبلد. يعني حتى كمان اليوم برجع بذكر أنه إحدى أعضاء الفيدرال هون عضو بالبرلمان الفيدرالي ديان لي اللي كان في كتار يلي عم بيجوا لعنده وعم بيشكوا عندهم هيدا الخوف والقلق من عودتهم لأستراليا. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذا على الهواء على 02-96-33-33-0. رح استقبل معي اتصال بخلال هالوقت، معنا آدم من كوجي سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور. صباح النور.
1: صباح الخير لكل الجميع. أنا بس عندي سؤال لأشرف ريفي، عفوا جمال،
0: دكتور أشرف ريفي. جمال الريفي مش دكتور جمال.
1: أخوي
0: غلبتنا.
1: إنه هو بدل ما يكحلها عماها، بدل ما يقول هدول للمي مسلمين ويجب تكفيرهم ويجب إطاحتهم وإلى آخره، يعني بكرة إذا بيجي بشار الأسد وبيقول لنا والله أنا هنا رفيع اتكدقوا مثلا، إذا جانا محمد جولاني وأمرنا لله بدنا نصدقه إنه والله أنا كان اسمي محمد جولاني أو محمد جولاني صار اسمي أحمد الشرع، هو ما نور هذا كان جهادي زلمة حرام فقير مسكين يعني ما عم يعمل شيء، عرفت كيف؟ وبيجينا بشار الأسد بيقول إنه والله أنا صار اسمي محمود عبد العزيز مثلا أو سعيد صالح مثلا صدقوا مثلا، يعني هيك ما يلعبوا بعقولنا إنه احترم عقلنا ولا الله، يعني على القليلة خذوا اعطيه معنا مثل عالم الناس، بعدين هني جايين للنكاح اذا هني شيء محرز يا اخي انا اول ناكح
0: لا لا خلينا خلينا خلينا خلينا ملتزمين يعني بأدب الكلام لو سمحت، ما تتجاوزوا الاشياء الممنوعة يعني احتراما للمستمعين اللي عم بيتابعوك بهالوقت لتوصل فكرتك.
1: طيب ماشي، هلا نحن لننظف استراليا لازم نحن نحمي هالبلد من هيك افكار متخلفة. انت شفتي لي جامع من الجوانح هون طلع كفرون مثلا بشوه وسمعت الإسلام يا زلمة، بشوه وسمعت الإسلام والله العظيم، أنه الواحد بالعقل بقى هيجوا بقى يضحكوا عقولنا لك ضاعت بلد عمره 7000 سنه عند حضاره بايد ارهاب وقتل وذبح بما معناه انه اسلامه متخلف. هذا التخلف صار اسمه ما بقى يعني عيب. يعني احترام الناس احترام العقول الناس يا اخي. انت دينك انت لحالك روح صلي على كيفك بس تحترم الانسان. ما في احترام.
0: خليني اسمع رايك بالنسبه لطريقه استقبالهم في استراليا.
1: ما بعرف ما رشوا لهم ورد ورز شو بعرفهم كولونيا والى اخره. والله لازم هيك حرام لانه كانوا عم يجاهدوا اذا ما عم يجاهدوا شو العيب المسخره هذه.
0: هلا أنا ما قتلوا هلا هو ما قتلوا هني أعضاء بداعش ولكن ما انخرطوا بعمليات قتالية حسب ما هو معروف.
1: تخطي شو هالكذبة هذه مشان الله مشان الله حدا بس يجي يفهمني بالعقل. يعني بالله أعضاء يعني واحد إذا عضو مثلا بحزب الله صار نضيف وهذاك عضو بحزب الله صار ما منيع مثلا عطيك مثلا أو تنظيم القاعدة أو السعودية هذا بتنظيمه من الأمير فلان والأمير فلان يعني صار هو هذا منيح وهذا من منيح. عيب هذا الكلام عيب عيب انه هدول جايين وان كانوا وان صاروا. يا ان الدوله هون تحترم الناس الانسان لاجل المسلمين ما في احسن منهم بس هن شوهوا الاسلام. الاسلام دين كثير منيح بس هن شوهوه.
0: خلينا نسمع راي اخر معك على الهواء. معنا فنار من بوزلي بارك سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلوز. صباح الخير للضيف والمستمعين جميعا.
0: صباح النور.
2: صار مرتين ثلاثة ذكرتي اليزيديين والكلدان والآشور نسيتي طائفة محترمة وكبيرة جدا اللي هم السريان. مئات الآلاف من السريان تهجروا اللي هي منطقتهم قرقوش سامعة فيها
0: نعم
2: وبرطلة وغير من القرى الأخرى. ما ظل ولا واحد بهاي القرى. هم من الطائفة السريانية المحترمة أوجه لهم تحية.
0: نعم لا أكيد يمكن راح يتساهون بس عم نحكي عن اللي فعلا تضرروا من داعش إن كان في سوريا أو بالعراق وما تعرضوا لقلوا وهيدا اللي خليهم يضطروا يرجعوا يجوا لأستراليا لحتى ينعموا بالاستقرار والأمان. هل أنت بتشوف يعني هؤلاء ضحايا مثلا؟ أنه
2: ابدا ابدا خطا كبير قدومه الى استراليا. لان اللي يروح برجليه الى جرائم او الى مناطق محرمه صعب المفروض صعب يرجعهم الواحد.
0: عظيم. شكرا فنار على مداخلتك. بتابع مع عمر من رايد سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: صباح النور.
3: أول شيء بدي أقول أنه طريقة الاستقبال معيبة جدا معيبة بحق الشعب الأسترالي. يعني اليوم هؤلاء النسوان تبع داعش حتى لو ما حاربوا حتى لو ما قطشوا روس حتى لو ما كانوا ما بعرف كيف بدنا نوصف يعني بس هودي كانوا موجودين ببيئة موبوءة. ها أول نقطة. بسيكولوجيا الجماعة مش أكيد مش متزنين. ها أول نقطة. تاني نقطة قبل ما يسافروا هي رايحة لعند جوزة لعند بي لعند الله لعند مين ما بدك تسمي. أول شيء هي امرأة راشدة هي بتقرر إذا بتروح ولا ما بتروح. ما حدا حط يفض براسها واحدة رهينة لهوني.
0: نعم
3: أول نقطة.
0: خاصة أنه ببلد بيحميها.
3: صح صح أكيد. تاني نقطة راحت ضمن يعني اليوم داعش عندهم للنسوان الجهاد النكاحي فريضة. يعني هي مجبورة تأدي هيدي الفريضة عليها. وهذا جهاد. يعني يعتقدوا انه اذا هي ما راحت وامتعته للرجل المجاهد هناك اللي عم بيقطش الروس ما راح يقدر يكفي مصيرته. يعني هي كانت راحت تلقم الذخيرة للجندي اللي عم بيطلق الصاروخ انه اللي عم الذخيرة صار بريء.
0: عظيم. صار ضحية مثلا يعني اللي بيعتبره البعض بيعتبر انه القسم منهم ضحايا والقسم منهم لا.
3: ليش ضحايا؟ لحظة ليش ضحايا؟ اي جزء ضحية؟ لأن الضحية راحت مش بإرادتها ولا راحت مفكرة حالها رايحة على الكاريب على جزر الكاريب تشم الهواء.
0: طيب أدي وجود يعني. لهؤلاء أدي وجود وسكن لهؤلاء الدواعش اللي رجعوا لأستراليا بأماكن سكنية خاصة رح يعيشوا بمناطق حسب ما معروف بمناطق غرب سيدني أو جنوب غرب سيدني يعني.
3: أنا بدي أقول الزلم والرجال الرجال والنساء الأسترالية ما بخافوا مش خايفين بس في عندك أولاد. طب هؤلاء الأولاد شو يعني كيف بيقعدوا هيك كيف بيعيشوا مع هيك بيئة ولا مع هيك عالم عندهم هيستوري ولا مع شو ما كان يعني اليوم حياة
0: الأطفال مش ضحايا الأطفال أنا بعتبرهم ضحايا
3: كان ببيئة موبوءة جاي من بلد من بلد فيه فيروس فيه بانديميك مش الكل ببعد عنه
0: صحيح.
3: طب ها عم نحكي على الصعيد الصحي طب ما هذا كمان صعيد اجتماعي.
0: شكرا عمار على
3: نعم بس في شغلة كتير بعد بدي اوضحها
0: نعم
3: انه الحكومة او الدولة الاسترالية عطول عندها البراءة تجاه الخدع يلي بيعملوها الميدل ايستن مش عم بجمل الكل الميدل ايستن طبعا لانه وين ما كان في جماعة كتير منيح وفي جماعة كتير مش منيح
0: نعم.
3: بس نحن العرب من أصول عربية نعرف كيف نخدع وهون الدولة كتير بريئة تمشي بالأخذيع وحقوق الإنسان
0: أيش. شكرا عمر على المداخلة اللي رح تابع مع عبد الله من فيرفيلد سيدني صباح الخير
4: صباح الخير مدام كلود تحية إلك ولكل المستمعين الأعزاء
0: شكرا
4: صوتي واضح
0: عظيم اي حسيتك عم تغير أوكي. من السبيكر
4: اوكي غير
0: تفضل
4: فطبعا مدام كلود انا عم بحكي معك من شخص عن كثير من هالتنظيمات الارهابية المسلحة وجزء انا عضو من مجتمع اشوري تهجر بين ليلة وضحاها بعد هجوم هالتنظيمات الإرهابية ب 23 شباط 2015
0: نعم.
4: طبعا نتيجة الهجوم الإرهابي على مناطق وقرى الخابور الأشوري بسوريا بشمال شرق سوريا كان في عنا يعني أكثر من 12 شخص يعني استشهدوا بيوم واحد وكان في عنا 254 مختطف وبسبب انه تأخر دفع الفدية ثلاثة من المختطفين انقتلوا يعني كانوا اصدقائي وقسم والبقية رجعوا بس ما يعني لسه في عنا مختطفة اشورية اسمها كارولين شمعون ما زالت مختطفة وممكن كانت بنفس المخيم بمخيم الهول
0: نعم.
4: وهلا عنا بفيرفيلد وبضواحي فيرفيلد نساء وفتيات كانوا مختطفات مع بهالتنظيم وممكن واحدة من هالنساء اللي وصلت لأستراليا مثلا أشرفت على تعذيبها أو أشرفت على إهانتها أو كذا فشو بكرة إذا شافوا بعضهم مثلا بأستراليا ما بتفكر الحكومة الأسترالية شو هالمدى الألم النفسي اللي رح يتعرضوا له النساء اللي كانوا مختطفات بيشوفوا هيك نساء هون هاي نمبر ون نمبر تو يا ريت الحكومة الأسترالية مدام في عندها التواصل يعني قدرت مثلا تجيبا من هونيك انه تستجوبهم بلكي بنشوف مصير المختطفين اللي كانوا عنا ومصير كتير من الناس اللي كانوا مختطفين بهالمخيمات وبعدين تكاليف إعادة التأهيل حتى ما يرجعوا كمان يصيروا مواطنين أستراليين يعني كتير بتكلف مثلا الحكومة الأسترالية ومن دافعي الضرائب وبتكلف يعني بهالوضع السيء اللي عم نعيشه اقتصاديا بأستراليا فأنا يعني نحن التقينا كمجتمع أشوري برئيس المعارضة الأسترالية أنجس تايلر من شي 3 شهور وعدنا خيرا يعني بالمستقبل أنه مثلا ينفتح ملف المختطفين وملف يعني الناس اللي تم اختطافها فأنا بس يعني بستغرب هيك بوصل صوتي مثلا للحكومة أنه في ناس متألمين يعني عانوا الأمرين لمدة سنة كاملة من الاختطافات.
0: نعم.
4: يعني راعوا مشاعرهم هلا. نعم. هن صاروا مواطنين أستراليين.
0: نعم. يجوا يقعدوا حدك وبيوجهك أنه تشوفهم بشكل يومي. نعم أكيد هذا شيء.
4: طبعا يعني شيء
0: نفسيا
4: يعني.
0: يعني
4: مؤلم جدا.
0: نعم.
4: شكرا. مؤلم جدا يعني هالشيء.
0: شكرا.
4: يعني أنا عم بحكي. نعم. لك
0: من تجربة.
4: بحكي لك من تجربة. وناس هون بفيرفيلد عايشين قالوا مثلا أنه كيف بيجيبون يعني هدول بكرة بنشوفهم بالشارع. كتير رح نتألم ونتوجع إذا بنشوفهم.
0: نعم.
4: يعني نفسيا أنا عم بحكي لك ويسلموا كتير علي.
0: أهلا وسهلا فيك عبدال. شكرا يعني للمشاركة. وشكرا يعني كمان أنك شاركتنا تجربتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع استراحة ومن بعد مزيد من أراءكم على الهواء.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامرا.
0: إذا عودة لمتابعة مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم أيضا على الهواء على موضوع عودة زوجي داعش إلى أستراليا لسيدني وميلبن. هذا الموضوع اللي مشكل جدل كتير كبير اليوم على الساحة الأسترالية ومشكل قلق يعني لكتير من الأشخاص اللي تضرروا من داعش والتصريحات الأخيرة اللي كانت لدكتور جمال ريفي اللي شكلت انقسام يعني بين اللي بيوافقوا بين اللي بيعارضوا. واللي كان قال دكتور جمال ريفي أنه قسم من هؤلاء السيدات الدواعش اللي هني ضحايا والبعض منهم لا. هلأ كلمة ضحايا هي اللي عملت هذه الجدلية أنه هالسيدات اللي راحوا بكامل عقلهم وعيهم ليه بدو يعتبروا ضحايا؟ خلينا نتابع مع خضر من بانشوال سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور ستنا. أنا بس بدي أقول شغلي. إذا أنا شخصيا رأيي أنا أكيد ضد هولي يرجعوا. الأطفال ضحايا ما في شك. ما إلهم علاقة بخطأ وبين أو أمهم. بس بدي لك شغلي. نحن عايشين بزمن ستنا. جوليني صار رئيس. صار يستقبل بالبيت الأبيض. العالم يلي بأبستين فايلز هن اللي حاكميننا. برينس اندرو تبع بريطانيا يلي العالم كانت تكرمه كان بيدوفايل. دونالد ترامب كل العالم بتعرف بأبستين فايلز. انا يلي بدي اقوله نحن مش عايشين بعالم فاضل. نحن عايشين بكون حاكمنا بيدوفايلز ومغتصبين اطفال. ففيك تتوقع كل شيء. يعني ما عم بعرف ليش العالم عيني عليهم لهولي. انا مع الاطفال بتعاطف مع الأطفال لأنه مش ذنبهم.
0: نعم.
6: بس أكيد ضد هدول البرايدز إنه يرجعوا. بس الأطفال ما لهم ذنب. بس برجع أفكر من تاني ميل. أنت عايش بكون يلي حاكمينك هني أبستين فايلز. يعني عندك برينس أندرو دونالد ترامب وهدول العالم حاكمينك. يعني why you surprised؟ عرفتي؟
0: بس يعني إذا كان في حال سلمنا يعني أكيد المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يعني هذا كلام بنسمعه ولكن ما في شيء مؤكد يعني. بس
6: وبعدين في
0: سلمنا بأنه هذا حقيقي. بس نحن اللي علينا نستسلم لهذه الجرائم.
6: نحن طبعا
0: نستشهد فيها.
6: طلع أنه نونو أنا اللي عملك إياه أنه العالم مثلا تجي بتقلك إياه إذا عاد تحدي. طب تقبرني ما أنت اللي حاكمك بالكرة الأرضية اللي عم ياخد قرارات هني بيدوفايل. هني اللي هني أسوأ من هاودي. يعني نحنا
0: نمتك يعني خضر
6: منور مين لك
0: عرفت هلا أكيد نحنا مش بعالم هيك
6: الفاضي متبقى هني at the end of the day they're Australian citizens. بحقلهم يرجعوا إذا whether I like it or not. بيجوا عملوا شي غلط بيتحاسبوا بينضبطوا بالحبس مثل البيدوفايل مثل اللي بيقتل مثل اللي بيفجر. at the end of the day they're Australian citizens. ما حدا بيقدر ما يقلهم يرجعوا. ودولتنا هون لو قدرت تقلهم ما ترجعوا كانت قالت لهم ما ترجعوا. بس زي أستراليان سيتيزنز. وبدي أقول شغلي كمان يلي ضغط على الحكومة الأسترالية ترجعوا هني أمريكا.
0: فرضا هيك، بس طريقة استقبالهم قدي برأيك كانت مستفزة. اليوم عم نشوف أنه استقبلون أفضل استقبال، أخذون على الأوتيل، يعني بعد مش ناقص إلا يحطوا لهم السجادة الحمراء بالوقت يلي روبرت سميث شفنا كيف استقبلوها الجندي الأسترالي اللي كان عم يحارب بأفغانستان واللي هنو قدام عائلته وولاده.
6: بقول لك شغلي، انا معك معك الاخراج كان سيء والطريقه مستفزه، واكيد في عالم اتضررت وانا ما عم برر لهم. انا اذا بترجع لي انا ضد يرجعوا. انا اذا بكون ساكن وبعرف وحدي كانت قاعده بالرقه مدري وين بسوريا مع داعش، انا بخاف على مرتي واولادي. بس انا اللي عم اقوله، اول شغله هني ذا اوستراليان سيتيزن، يعني هني they got the right to come back. ما حدا بيقدر يقول لهم لا whether you like it or not. Number two، معلش، في يعني نحن عايشين بكرة أرضية حاكمنا بيدوفايل، نو وندر.
0: شكرا خضر، كمان هيدا رأيك، أهلا وسهلا.
6: وبعتذر إذا رأيي ما بيعجب.
0: لا لا، هيدا رأيك بالعكس، ما في شيء يعني 100%.
6: أنا ضد رجعتهم، يعني أنا يلي بحبه، أنا اللي I'm trying to say إنه يلي أنا بحبه مش هو ضروري يصير على الواقع. أنا بحب إنه يطلع بايلوت.
0: نعم.
6: ما بيطلع فايل،
0: بس اهم شيء ما ناخذها
6: بكره ارضيه ورما.
0: ما يعني اكيد في عندك وجهه نظر قويه، ولكن كمان بنفس الوقت انه ما فينا يعني اذا العالم ماشي غلط انه نحن كمان نوافق على هذا الغلط. هذا هو طبعا
6: اكيد. لا، وفي شغله بس لو على السريع 5 seconds.
0: نعم،
6: بالنسبه لهذا الجندي اللي اجى من افغانستان بعتقد اسمه روبرت سميث.
0: نعم،
6: هيدا الظلم عليه دليل كان يقتل أبرياء ويرجع يحط الراديو حدن والسلاح ويصورن، يعني في أدلة عليه، يعني هو مجرم كمان. الدليل
0: متهم.
6: يعني وعندنا دولتنا، أنا بآمن بدولتنا هون إنه دولة عدل، لو ما في شيء غلط عليه ما عملوا معه هيك.
0: شكرا خضر من بانشول سيدني على مداخلتك. بتابع مع جوزيف من بانكستاون سيدني، صباح الخير.
7: يعطيك العافية ست كلود.
0: يا هلا، الله يعافيك. يا هلا، تفضل جوزيف.
7: أكيد عندي تعليق، بس عندي طلب بالآخر بعد التعليق، في عندي طلب منك صغير.
0: أوكي.
7: أنا امبارح عشية كنت قاعد مع زبون بالشغل وثابت تحضرنا الأخبار على نيوز وحطونا الموضوع اللي إجوا هو النسوان وكيف عملولهم الدعاية وكيف عملولهم هذا الاستقبال. بعتقد الذهني، مش بعتقد، انا شايف انه الذهنيه الاسرائيليه بتختلف كليا عن ذهنيتنا. يعني الزلم اللي انا كنت قاعد معه وكنت بعد ما خلصت الهيدا حكيني، قال انه هن النسوان ما ذنبهم، يعني رغم كل اللي عم نشوفه وكل هذا الزلمه هو مواطن عادي بالنسبه له، انه المراه لو راحت لبت جوزها مثل ما كان عم بقول خينا عمر ورجعت، هي بالنهاية مواطنة إسرائيلية لها حق مثل أي حق تاني، هي وولادها.
0: نعم.
7: الذهنية هل قد بيقدروا يشوفوا الأبعاد؟ يمكن معهم حق، ما بعرف، يعني صراحة ما بعرف إذا معهم حق أو لا. بس أنا عندي سؤال، إنه في ناس لبنانية أو عراقية أو حيلا حدا صار لهم 20 و25 سنة كلود كتير أوادي وبعد لهلا ما أخذوا جنسية، تطلعي من محامي لمحامي.
0: نعم جوزيف،
7: بعده لهلا عم بيعينوا من إنه ياخذوا الجنسية. ما بعرف ليش ناس إيه ناس لا. يعني غريبة التركيبة بتحسيها، ما بعرف يعني أنا صراحة ما عم بفهم.
0: أكيد عندك وجهة نظر كتير قوية، أنه في بعض الأشخاص يلي فعلا بيبقوا مستحقين ياخدوا الجنسية وقدموا كتير لأستراليا وبعدهم عم بيعانوا يعني من هيدي المشكلة، وبعض الأشخاص يلي عم نشوف يعني في عدد من المجرمين والعصابات واللي راحوا يحاربوا كمان مع داعش يلي أخدوا الجنسية بالوقت يلي هني ما بيستحقوا، لأنه ما بتعني لهم أستراليا، بتعني لهم أنه هي بس للمساعدات.
7: مدام كلود، انا بعرف في زلمة امه مع جنسية وعيشة هون، هو بلبنان مش قادر يشي لما عم يعطي جنسية، ما عم بستوعبها انه كيف انه فاضلين الام عن ابنها. اوكي هو ناضج وبالغ، بس هي كمان امه، انه ما فهمت انه ليش دعت دواعش بيخلون يجوا وطبل وزمر وزن شو، وهي والزلمة ما بعرف، يعني تركيبة غريبة التركيبة، ما بعرف.
0: نعم، شكرا لك. تفضل جوزيف.
7: أنا مرات من بعد ما أرجع من شغلي بالليل على 9 بالليل بتحطوا أخبار على 4:30 و9.
0: خليك معي هذا الموضوع أكيد رح أخده تحت الهواء، رح أتابع معكم مستمعينا لحتى هيك نستفيد من الوقت ونتابع مع مزيد من الأراء والمشاركات معنا على 02-96-530. خليكم معنا برفقة راديو تؤمي مع فريش الإصدارات، بنسمع سوا.
8: Australia. New music. Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

0: عودي لكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا، منكمل سوا برنامجنا مع تعليقاتكم على الهواء. معنا بهالوقت جان من بانشوال سيدني. صباح الخير لك جان.
1: صباح الخير لعلي كل جميع المستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
1: التأخير أو الأهمال باستقبالهم بالورد الأحمر عليكم أنتم كل لازم يسوين تنتبهوا على الشغلة وتاخذوا سجاد أحمر وورد أحمر وتعطوني إياهم يعني. بس أنا برأيي كل الهول استقبلون لازم يحطون تحت المراقبة، لأن هودي أكيد لهم صلة مع الدواعش والأولاد هم مش رح يتركون يعني. أنت عندك فيهم بريئين الأولاد، بس هودي بدهم يحضنون ويغذوا الفكرة اللي براسهم اللي أعطوهم إياها بداعش واللي ربيوا عليها. وبعدين بالنسبة لنساء عرائس داعش، في خبرية حلوة، في من زمان كان مشهور المحامي لحوث يعني، هذا كتير شاطر وذكي بالها، فعم بيرافع عن واحد تهموه انه اغتصب بنت بأوتيل بستان. يقوم بيقول له هو سلم جدلا انه اغتصبها للبنت، بس الشراشف عليها. يقول له اي شراشف؟ الأوتيل بستان كان أوتيل كتير تقيل، الشراشف الخضاءتهم بسكربينتها لما طلعت على التخت. نطت هي قلت له لا سيدي القاضي أنا شلحت سكربينة قبل ما أطلع على التخت، قالوا لكين برضاها سيدنا طلعت. فهودي ما حدا غصبهم ولا حدا شلى شو اسمه قالوا شلحوا سكربيني، فراحوا بكل رضاهم مثل ما قال خي عمر، أنا بيت كل اللي قالوا عمر يعني والعيادهم قالوا، فهودي راحوا بكامل رضاهم. بعدين اللي بيعطي الخرطوش تيقوص مش مثل اللي بيقوص هني عم يلقمونه الخرطوش يعني تيقوصه.
0: انت اذا جبت شغلي معك من لبنان وكانت يمكن جربت انه ما تصري عنا، شو بيصير فيك؟
1: بيصادروها وبيعملوا لك مية شغلة وبيعملوا لك بحلوة على شو اسمه يعني عشوائي بيخذوك محكمة.
0: طيب هولي اللي شو هيك واستقبلناهن أفضل استقبال وأخذناهن على الأوتيل وأمنيلهن المواصلات يعني مثل ما قالوا كتار من المستمعين يعني منفرشلهن السجادة الأحمر، وقديه هولي بشكله خطر يعني كمان على المجتمع. وهذا الشيء اللي عم نسمعه منبلش نسمعه، سمعنا شهادات يعني أشخاص يلي كمان هني عاشوا هذه التجربة القاسية بالعراق أو بسوريا. فللأسف يعني كمان طريقة التعاطي السلطات عنا بأستراليا مع هذا الملف كانت عن جد مخجلة ومؤسفة جدا.
1: يعني أول شيء ما هي مخجلة، وبعدين أنت إذا البسايني إذا واحد عضو كلب بس يسمع صوت كلب بيرعب. فأنا هني ما بيخوفوني كتير نسوين عباش إذا بدي كاملوا شغلهم هون أهلا وسهلا فيهم، بس بيخوفوني الأولاد اللي بيخوفوا هوني إنه هودي مثل ما أنت عنب الموقوطة يعني، هون ما بتعرفي بس يصيروا بالغين هيدا الكافر بده يقتل يطلع على الجنة بده يربح الجنة.
0: هل برأيك لازم يبتعدوا عن أهلهم وعن جوهم أنه لازم ينسحبوا؟
1: بعد ما بعدين رح يدلون يبرموا حوليهم ويحضنون اللي خصوصا هول استقبلون يحضنون ويخلون هالفكرة بمخهم ويخلون إياها بس تحت الإعلام تحت الدعاية، لأن هوني ممنوعة إذا كما شوهم رح تدل يعني مش رح تطلع هيدي مش رح تقدر تشيليها. إذا أنت بتقدري تأمني إنه يسوع المسيح منه ابن الله بطلت تأمني، هودي رح تحطهم براسهم هاي الفكرة ببطلوا يأمنوا إنه الجني رح يصالوا عليها بهالطريقة. فهيدي شيء بربي عليها الإنسان وعيش فيها صعب كتير كتير تشيليها من مخ.
0: نعم.

0: شكرا جان على مداخلتك.
1: حلو.
0: وإلى كمان رح نتابع نحن وياكم مستمعين على الراديو تؤمية. معنا آش من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير كلود إليك ولجميع المستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
2: أول شيء أنا كنت أحكي بالنقطة اللي أنت حكيتي فيها هلا، إنه الأصح إنهم الحكومة تأخذ الأولاد وتبعدهم عن كل البيئة، عن حتى الأقارب، وتأخذهم تربيهم هي بعيد عنهم، لأنه الفكر اللي انزرع فيهم فكر مش سهل، فكر وحقد. ومع الأسف أنا بلوم الحكومة، وأنا ضد اللي تصرفته الحكومة، حتى لو معهم جنسيات أنا شايف إنه كانوا عم يسحبوا جنسيات من ناس ما عم تعمل اللي هم عملوه. كان بإمكانهم يسحبوا جنسياتهم ويتركوهم هناك، هذا أول شيء. والعتب الأكبر على بعض الناس اللي هون اللي بتحكي، طبعا مو على الإعلام مع الأسف، ولا كان انسحبوا، إنه إحنا أجوا وانتصرنا على حكومة الكفار. لا، شوفي لوين، لازالوا بيشجعوا هذا الفكر الطائفي. مع الأسف الحكومة لازم تتخذ إجراءات، ما لازم يصرفوا عليهم، ياخذوا الأطفال النسوان بالسجن، وكل مين أيدهم يتحط تحت المراقبة. أنا بأيد الأخ اللي حكى.
0: نعم نعم.
2: واللي بده يزعل يزعل، بالأخير أمن الدولة أهم. هدول الأطفال إذا بتحضري أحد الفيديوهات لما الصحفية عملت معهم مقابلة، صحفية أمريكية، نفسهم الأطفال هدول اللي تهجموا عليها وبدهم يهددها، أحد الأطفال راح نقطع لك راسك لأنك مش لابسة على راسك.
0: نعم. شكرا آش على مداخلتك، كنت بتمنى يكون معي كافي من الوقت لحتى ناخذ بقية الاتصالات، ولكن موعدنا مع جولة الأخبار عبر راديو تعيمية أستراليا بتستمعوا له.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Mike Kermo with the top stories. It's been revealed that a plan to claw back fuel credits paid to mining companies was being discussed by federal ministers until the Iran war derailed those talks. An internal Labor campaign is still pushing for the fuel tax credit paid to mining giants to be capped at $50 million a year, which would claw back billions from coal companies that could be used to fund new climate change projects. It's expected to be back on the agenda at the party's national conference in July. Mining company Fortescue claims the tax credit disincentivises climate action. The National Walk for Truth will end at Parliament House in Canberra this morning after a five-week trek. The walk has covered more than 800 kilometres from Melbourne to Canberra, with participants calling for the federal government to commit to a formal national truth-telling process about the history of Australia and the ongoing impacts of colonisation on First Nations people. An open letter with thousands of signatories will be presented to Prime Minister Anthony Albanese, asking him to be accountable for the promises he's made to deliver truth-telling. And internet access.